ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

Mosaïque FM. Top matin, The Morning Top. Yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
2: يا صباح نور، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. للناس اللي قايمه نهار الاحد الصباح مرحبا بكم، 6 متاع الصباح هذا موعدنا الثاني من صباح الخير ويكاند. نهار الاحد من 6 حتى نص النهار 6 سوايع رافقكم فيهم، تلقى فيهم كل ما يهمكم من اخبار، تلقى فيهم كل ما يهمكم من جديد، لي بون بلان، الافكار، شنو تنجموا تعملوا، الميتيو، ناخذوا فكره على التوقعات الجويه، نحكيوا على كل ما يهم صحتكم، نحكيوا زيد على وين تنجموا تمشي وشنو مخمين تعملوا في الصيف، نقترح عليكم زيد احسن البلايص اللي تنجموا تكونوا موجودين فيه. شنو تنجموا تعملوا زادة في مختلف الولايات في الصيفية هذية، نعطيكم فكرة زادة على بروجرامكم، شنو تنجموا تعملوا في الليل وين تنجموا تخرجوا، شنو فما مهرجانات، كل ما يهمكم حسيلوا بريود الصيف يكون موجود إن شاء الله على امتداد 6 ساعات. نصبح برشا على الإكيب اللي ترافقني، مروين في الإخراج، شويق في الإخراج الرقمي، ونصبح زادة على الحاج اللي يكون في استقبال التليفونات نتاعكم. مرحبا بكم ومرحبا زادة بتفاعلاتكم على مختلف لي بلاتفورم موزايك اف ام. تلقاو الأخبار نتاعنا موجودين على سيت www.mosaikefm.net، لابليكاسيون موزايك اف ام على ذمتكم، الباج اوفيسيال موزايك اف ام زاده موجوده ليكم انتوما لي كومونتير نتاعكم، الميساجات نتاعكم، وما تنساوش زاده نمرونا على الواتساب 23513000. مرحبا بكم، ميساجاتكم، لي فيديو نتاعكم، كان عندكم مقترحات، كان عندكم تساؤلات، هذا الكل موجود زاده ليكم انتوما. ونذكركم عندكم زوز مواعيد نسمع فيهم اصواتكم، انتقاداتكم، رايكم، الحاجات اللي تحبوها، الحاجات اللي مقلقتكم في صندوق اعجاب على 71113013. يلا صبحية تبدأ توا، مازال عنا برشا ما نحكيه في هالستة سويع. مرحبا بالناس الكل، صباح الخير، ويكاند تبدأ معاكم من توا.

0: بحر الغرام هذه دينا حايك تواصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند.
1: الميتيو
0: هذا الموعد الأولي في الميتيو على خاطر عندكم مازلتوا زوز مواعيد أخرين مع الميتيو دي بلاج ناخذوا فكرة على وين نجم نعومه وعنا شوية خلزيدة موعد ناخذوا فكرة على توقعات الجوية. خلينا نبدأ في الفكرة الأولية. طقس اليوم لحد 5 جويليا عامة قليل السحب، درجات الحرارة مقارنة بالبارح تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة إذا قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للغدوة الاثنين 6 جويليا الحرارة تقريبا كما اليوم تكون في استقرار، البحر متموج فقليل الاضطراب دونك يتحسن شوية غدوة البحر مع سحب قليلة بأغلب المناطق تدريجيا كثيفة على مستوى المرتفعات الغربية للوسط والجنوب زادة مع أمطار مؤقتا رعدية. وبالنسبة للريح غدوة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
1: الميتيو. صباح الخير ويكاند.

مسار كبيري رغم المسافة وصلنا لستة وتسعة وخمسين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بون ويكاند إن شاء الله. طريق السلام عليكم. بعد شوية موعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية, وعندكم موعد زيدك العادة مع دقيقة حظ السبعة توتشيت موعد الأخبار مع سيف الدين المهري. راجعين في ساعتنا الثانية. صباح الخير ويكاند.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: راديو موزايك كفام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق للخامس من جويليا على الساعة 10 صباحا. ووزارة التربية توضح في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرساليات قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. هذا وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرساليات قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الأعدادية النموذجية. وأفادت وزارة التربية أيضا بأن نتائج المناظرة ستنشر كذلك على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الإلكتروني www.csweb.tn. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. وجاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم، والتي أدانها المجلس بشدة معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهني الصحة وتهدد استمرارية الخدمات الصحية وحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وترامب يضيف لموقع إكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ترامب يقول إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. يوري أوشاكوف مستشار الكرملين يقول في وقت مبكر اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة المساعدة في إيجاد حل الحرب في أوكرانيا. وأوشاكوف يضيف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 27 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكاند. وقعت ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لما تبقى من الويكاند وبداية الأسبوع تتسيت في بوميتيو.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو.
1: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري يلتحق بنا. صباح الخير، مرحبا بك أنيس.
4: صباح الفل والياسمين نادية، تحية ليك ولو في إذاعة موزايك.
1: مرحبا بك أنيس، شكرا لك على حضورك معنا اليوم الصباح. باش يكون عندك موعد معنا بعد شوية في ميتيو دي بلاج، نحكي أكثر على وين نجم نعومه، هل أنه مازال فما توصيات بعدم المجازفة في بعض البحورات والسباحة في بعض البحورات. خلي ساعة قبل نحكي على الفعلية متاع الريح بالنسبة اليوم وغدوة والتوقعات الجوية حتى في علاقة بدرجة الحرارة.
4: وهو كذلك اليوم عموما باش تكون سماء صافية إلى قليل السحب على كامل البلاد، ممكن حتى تكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 39 درجة أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. بالنسبة لتونس العاصمة اليوم ننتظر إن شاء الله 34 درجة كحرارة قصوى، مع العلم يوم أمس سجلنا نفس يعني حرارة قصوى وبلغت 34 درجة، وهذا في الحقيقة هو المعدل بالنسبة للعشر أيامات الأولى من شهر جويلية. الملاحظة الأبرز الأيامات القادمة باش يكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجة الحرارة، ممكن تجاور حتى 40 درجة في نهاية الأسبوع المقبل على أغلب مناطق البلاد. يومي الاثنين والثلاثاء سماء تتواصل قليلة السحب بأغلب الجهات، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. عنصر الريح تتواصل بنفس الاتجاه، تكون شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، لكن بستقلص الفاعلية متاحة بشكل ملحوظ بداية من يوم الغد، بالتالي حتى حالة البحر مش تتحسن، يصبح متموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة الحرارة كما قلنا باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي بفارق درجة كل يوم مقارنة باليوم السابق. ثم يوم الأربعاء سماء صافية على كامل البلاد، ريح بنفس الخصائص، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة كما قلنا باش تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي. البحر إن شاء الله نرجع له كما قلت أنت نادية بأكثر تفاصيل بعد ساعة إن شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيك صحة ساتوري، مشكور على التفاصيل اللي قدمتها في علاقة بتوقعات الجوية بالنسبة اليوم. كما سمعتوا حتى بداية الأسبوع باش يكون فما ارتفاع في درجة الحرارة. الميتيو كان مخلطوش عليها تعادوا تفرجوا فيها على الباج. صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
5: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 مينوت كرونو. 10 مينوت كرونو.
1: ذكروا أنه دي مينيت كرونو تتواصل حتى نهار السبت والحد، لأنه أخبار المونديال ما توفيش وما زالت متواصلة على موزايك فام. فرحانين برشا موجود معنا فامي البرهومي اليوم الصباح. فامي صباح الفل، مرحبا.
6: صباح الخير نادي، مرحبا.
1: يعيشك فامي، نرجو نحكيو على أهم الأخبار اللي تم المونديال البارح. الطرح نتاع المغرب خلى برشا حديث، ويظلي المنتخب المغربي واصل هوايته المفضلة في المونديال.
6: هي تألق المنتخب المغربي الحقيقة اللي ما عادش مفاجأة. المنتخب المغربي اللي عاودنا من المونديال اللي صار في قطر 2022 والنجاح اللي عمله والأرقام القياسية اللي حققها، يواصل الرحلة متاعه، وكل مرة من دور لدور نلقاوه يمر وصلوا المرة دي للدور الربع النهائي. البارح كان فاز على منتخب كندا، بلد منظم من البلدين الثلاثة اللي نظموا في المونديال هذا، ويكون أول بلد عربي أفريقي تأهل مرتين على توالي للربع النهائي، ويكون خامس تأهل أفريقي للدورة ذي بعد كامرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، والمغرب 2022. دونك المنتخب المغربي اللي الحقيقة يحظى بمتابعة إمام، مشروع كبير في المنتخب المغربي، كل مرة يتطور كل مرة يزيد باليه، فنبارك ما قاعد يقدم فيه المنتخب المغربي. وقبله المنتخب المصري زاد كيف العمل نجاح بعد إقصاءه لأستراليا، وتعدى لأول مرة في تاريخه للدور، معناه في تور وتور، دونك دو تور يعملهم أول مرة منتخب مصري. زوز منتخبات عربية إفريقية يمثلوا كرة القدم الإفريقية في المونديال هذا، دونك نبارك النجاح هذا. وديما نعملوا مقارنة بوضعنا احنا اللي ما زلنا بعاد وما زلنا مش فاهمين حتى شنو باش نعملوا في المرحلة القادمة.
1: المنتخب عنا نتبع على الأقل، عنا فيش نتفرج على الأقل، ومازال المونديال عنا ما تبقى من المونديال عنا فيش نتبع. وإن شاء الله مبروك عليهم زوز منتخبات العربية والإفريقية. خلينا نحكيوا على المنتخب الإنجليزي، شنو صار وقت الإقامة نتاعو في المكسيك.
6: منتخب الإنجليزي باش يواجه في الدور الثمانيائي غدوة مع ماضي ساعة المنتخب مع ماضي ساعة متاع الصباح غدوة، معناها المنتخب الإنجليزي اللي حاول يخفي مقر إقامته في المكسيك، معناها حب معناها وعملت نقل كان في أمريكا مشى للمكسيك، لكن تفاجأ وقت الوصول الوفد المقر الإقامة بتواجد الجماهير المكسيكية قدام الأوتيل حاضرة بأعداد كبيرة وغفيرة، صافرات استهجان، ألعاب نارية، كلام معناها باللغات الكل خاصة الإسبانية بتبيعة، وحتى قاعدين يترجموا لهم وقاعدين يفهموا الملعبية، هذا كله لتشتيت تركيز لاعبي المنتخب الإنجليزي. نفس الشيء صار على منتخب الإكوادور وقت اللي كيف جاء في الدور اللي قبله باش يلعب ضد المكسيك، وعملوا لهم ليلتين هما بيدهم، الجماهير تبات قدام الأوتيل وتعمل في الحس، وهذا كله باش يشتوا التفكير نتاعهم وفيكتيفمون نجحوا في البوان ذي. وحتى ملعبيه الاكوادور معناها بعد الماتش حكيو وقالوا رانا تقلقنا ليله الماتش من الجماهير المكسيكيه اللي ما خلتناش على راحتنا. الشيء ذي الاستقبال تناولته الصحافه العالميه وخاصه الانجليزيه، وقالت مش معقول انه في كاس عالم تم الممارسات هذه. الحاجه الاخرى اللي منتخب المكسيك تقريبا البريمتر نتاع الاوتيل نتاعو منظف، الامن قائم بدوره، معناها حتى حد ما يخرب الاوتيل عكس بقيه المنتخبات الاخرى. وهنا نسالوا على التنظيم، نحكي ولا راهو متظاهر على
1: كبيره برشا في التنظيم،
6: وهنا ربي عقليه ما معناها نتاع هوات، معناها هو صحيح منتخب مكسيكي منتخب تاع يحب الحياه الجو الفدلكه، اما توصل انك انت منتخب معناها ضيف عندك باش توصل للممارسات هذه، مفروض انه في تظاهره كيما كاس عالم ما تصيرش. اون بلوس اهم من هذا، المدرب منتخب الانجليزي متخوف من التجسس اثناء الحصص التدريبيه، يحس روحه كونه معناها مستباح، معناها الأوتيل مقلقونه في التمارين كيف، دونك هذه من الكواليس اللي قاعده تصير المنتخب الانجليزي، وما نعرفوش كي نتفرجوا في الماتش تنفهموا مسكوا بالحق كان عنده تاثير ولا لا.
1: فرحه ما تمتش للاعبي المنتخب المكسيكي.
6: جوستومون هنا نحكيوا على يوتيوبر الامريكي ستيف ويل دولت، هذا اهدى الملاعبين المنتخب المكسيكي كل واحد مونجيلا رولكس، معناها كهديه لهم بعد الفوز على الاكوادور في الدور 16 بقيمه تقريبا جمله 1 مليون دولار، نحكي 3 مليار دولار قيمه المناجر اللي هزم لهم. ديجا تنجموا تشوفوا التصويره. هو الحقيقه ستيف اكبر خلص المبروك، معناها علاش؟ لانه هو لعب على الماتش ومرواني فهمني مليح، لعب في الباريس سبورتيف على الماتش هذا وربح 2 مليون دولار، معناها تقريبا اشترى الفلوس نتاعهم، قال يا سيدي مش نعطيهم لجماعه المكسيك، نوروني ونهدي لهم كل واحد مونجيلا، ومشى لهم قبل التمارين. وهذا ستيف يوتيوبر معروف ومؤثر وصنع محتوى، معناها كان تواجده فرحانين بيه، وملعبيت المكسيك نشوف الفيديو معناها مش فاهمين حتى شيء اللي قاعد معهم ستيف، وكل واحد يا خويا مونجيلتك هاو درشنو وتصاور، وعملت ضجه كبيره معناها تواجده في عند بعض ملعبيت المنتخب المكسيكي. لكن بعد بشويه جي قرار من رئيس الاتحاد المكسيكي يقول لهم رجعوا له المناجل نتاعو، مش لازم كاي لا يتورط ملعبيت المنتخب المكسيكي في انتهاء قانون الرهان الرياضي، كانوا معناها لاعبين معها الورقه هذه دونك اي دونك ينجموا يتحاسبوا. كمروان قال لك سيمون
1: بيخلي نختم بالخبر هذا باش نحكيوا على الحارس نتاع الراس الاخضر شنو صار له بعد المونديال, ونذكروا انه الحقيقه طرح مهم برشا الكافير عملته خلت العالم كل يحكي على الكافير.
6: ديجا انت من, من من الناس اللي تحكي على الحارس هذا بوزينا ستة عمره 40 عام حارس الكافير اللي كلمه قلق بشكل كبير لعبت مع المنتخب هذا واحد نقاط قوت وتم اختياره كافضل حارس في الدور الاول. شعبيه الحارس هذا اصبحت عالميه واصبح محل متابعه واهتمام من الجماهير في العالم. الحارس نجح باش يطلع الكونت انستغرام نتاعو في وقت قياسي معناها كان مش معروف لافي نتاع ماتش الارجنتين كان نوع لي فولورز يطلعوا بعد الماتش بأربعة ملايين دونك وصل ل 24.4 هذه البارح في الليل عملت الميزاجور اليوم الصباح عمل الميزاجور عنده 25 مليون فاصل ثلاثة. الحارس هذا يعتبر اكثر حارس عنده متابعين في العالم اكثر من ماير واكثر من كورتوا. عجبتهم القصة نتاعو انه العمر وانه كما قلت لك العمر مجرد رقم وكان حاسم وكان معناها راك لعب ضد ميسي ولعب ضد بطل العالم الارجنتين دونك نفهموا مع شوف قبل ثم ناس لعبت الكوره ما فهمش لي ريزو سوسيو دونك على الاقل عطاه حقه الانستغرام والناس باش انه الحارس هذا باش يتعرف فوزينا بون ما نعرفش باش عم بيه الكونت انستغرام تاعو
1: باش كولا زعما
6: نخلصش
1: فما عنده ما يعمل.
6: مبروكين
1: عليك شكرا لك يعطيك الصحه. ديميت خنو تنجموا تعاودوا تلقاوه على الفاست فورم موزايكا على الصفحه الرسميه زيد موزايكا فام والموعد يكون زيد مع فهمي في سبور اكسبريس 8 بتاع الصباح. 10 minutes chrono
5: اليوم مع اورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قلب لش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
0: صباح الخير ويكند.

0: مات كيرن باجن 47 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريق السلام عليكم وإنو تسمع في موزايكا فام. موعدكم مع دقيقة حاب تصيت مع فاطمة.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: خمس يوم في شهر جويلية، شهر الفرص الممتازة والحب زيدة لأكثرية الأبراج الفلكية. صباحكم فل إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. أول أخبارنا باش تكون للحمل، تنجم تتعرف على شخص يلفت انتباهك، وإذا أنت زيدة مرتبط حاول تسمع أكثر لشريك حياتك. الثور الحب مستقر أما يلزم شوية رومانسية، فما فرصة باش ترجع زيدة هيك العلاقة تكون أقوى من قبل. الجوزة راهو شهر مليان تعارف رسائل ومفاجآت، يمكن زيدة ترجع علاقة قديمة للوجهة. السرطان راهي العاطفة قوية برشا، إذا أنت مرتبط العلاقة تقوى، وإذا أنت مكش مرتبط فما احتمال كبير اللقاء مميز. الأسد راهي جاذبيتك عالية في جويلية، فما برشا اهتمام لك أنت يا أسد، وزيدا يمكن تبدأ قصة حب جديدة. نتعدي ونحن للعذراء، ما تكتمش مشاعرك، راهي الصراحة باش تقربك من الشخص اللي يهمك. الميزان راهو شهر مناسب للمصالحة وإنهاء زيدا الخلافات، الحب راهو يطلب منك شوية تنازلات. والعقرب راهي العاطفة قوية لكن الغيرة نجم تعمل مشاكل، الثقة هي مفتاح نجاح أي علاقة. القوس فما مغامرة عاطفية وإلا تعارف جديد ينجم يبدل مزاجك، للمرتبطين يعيشوا لحظات حلوة إذا عطاوا وقت لبعضهم. نتعدي ونحن للجدي، الجدي الترابي راهو بعد فترة من التركيز على الخدمة يجي وقت تهتم أكثر بحياتك العاطفية، فما زيدة فرصة لتقوية العلاقة. وإنت يا برج الدلو راهو الشخص من محيطك يمكن يعبر لك على إعجاب، وإذا أنت مرتبط راهو الحوار باش يقوي العلاقة. ونكملوا مع برج الحوت، من أكثر الأبراج حظ في الحب، هذا حسب توقعات الفلكية، راك تنجم تدخل في علاقة فيها مشاعر صادقة، وإذا أنت مرتبط الشهر هذا مناسب للتفاهم.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 7:57 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا فينا. مرحبا زيدا بمساجاتكم على نمر واتساب موزايك اف ام. تنجموا تخليوا المقترحات نتاعكم، تنجموا تحكيوا معانا كان عندكم أي سؤال. مرحبا بالأسئلة نتاعكم، مرحبا زيدا بالتفاعلات نتاعكم، بالنقد نتاعكم، ملاحظاتكم على 23513000. تنجموا تخليوا المساجات بكليك على واتساب، ومرحبا بالتفاعلات نتاعكم. سلم برشا زيدا، برشا توانسة خارج تونس توا من ألمانيا اليوم مصباح مستمع، نسلم عليها برشا. جست عودوا خلي منا الاسم متاعكم باش هكاك نجمو نسميكم بالاسم مش كان النويمر. دك مرحبا بالتوانسه المقيمين بالخارج الكل اللي يسمعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. ساعتنا جايه شنوفيا، ساعتنا جايه باش نمشيو نعملوا طلع على الميتيو دي بلاج. نجمو بحروا اليوم والا لكن مازلتم ما قررتوش ما برمجتوش. هذا الموعد يكون بعد شويه مع المعهد الوطني للرصد الجوي، فما لو ريكاب دو لا سيمين زيد كان فلتو اخبار واستجمع. الموعد يكون بعد لحظات زيد مع لاكتواليتي تذي شان يسنى فيكم في ساعتنا جيتا. كل مرة بساعة بساعة نذكروا بأهم المواعيد والثمانية كما تعودتوا. الموعد يكون مع الأخبار مع سيف الدين المهري توسي سابخي يجيكم فهمي في سبور إكسبريس. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند.
0: موزايك فهم، حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشرقة من ولاية زغوانة، وذلك مساء أمس السبت بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وشركة توضح في بلاغ صادر عنها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد الموافق للخامس من جويلية. كما أعلنت الشركة عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنسير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بداية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، وذلك انطلاقا من اليوم الأحد الموافق للخامس من جويلية الجاري إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. وشركة الصناد توضح في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان دخول محطة تحلية مياه البحر بسوسة حيز الإنتاج، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزامنها مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية، مما أدى إلى اختلال في التوازنات المائية بالجهة وتسجيل اضطرابات في توزيع مياه الشرب خاصة بالمناطق العليا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم في بلاغ أن الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn انطلق بداية من يوم الجمعة الموافق للثالث من جويلية الجاري، وسيستمر إلى يوم غد الموافق للاثنين السادس من جويلية الجاري منتصف النهار. في الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباد يقول إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. من جانبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن صيغة إطار الاتفاق مع الكيان الصهيوني لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها مثل السعي للفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. مصدر مطلع على مفاوضات تحالف أوبيك بلس قبيل اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم يفيد بأن المجموعة اتفقت مبدئيا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أوت القادم. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى ما يزيد عن 2900 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 16500 شخص وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين وآلاف المفقودين تحت الأنقاض. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك.
4: صباح النور إيرفي رونار. تبا صفحة المنتخب الوطني التونسي مش بشي واصل للتجربة مستقبلا، والسبب ما هوش مادي وإنما قناعة المدرب للمنتخب التونسي. منتخب ضعيف فنيا في المرحلة هذه ويعاني من عديد المشاكل، ولازم برشا خدمة وبرشا صبر ومشروع كبير ومشروع لمدة طويلة، وبالتالي الجامعة مطالبة بإيجاد مدرب جديد للمنتخب الوطني. في النجم الذي الساحلي منتظر الإعلان على الساعات الجاية عن تركيبة الهيئة التسييرية للفريق، وبش يترأس الهيئة التسييرية هذه كريم العكروت صحبة محمد لديب، محمد صلاح تريتر، جلول بن سوسية، مروان فيفحة، بش يكونوا موجودين في الهيئة التسييرية هذه في انتظار المصادقة عليها من قبل لجنة الدعم بالنجم الذي الساحلي. نستناو الساعات الجاية. عياض الرياحي ظهير الأيمن الملعب التونسي باش ينتقل نادي في بورك الدنماركي مقابل حصول ملعب التونسي على مبلغ 200 ألف أورو، تقريبا نحكيه على 700 مليون. المونديال المنتخب المغربي واصل تألقه ويواصل رحلته كالعادة، وتمكن البارح من بلوغ الدور الربع النهائي بعد الفوز على كندا بنتيجة 3-0، وبش يواجه في الدور الربع النهائي المنتخب الفرنسي اللي جاء تأهل البارح على حساب الباراغواي في ماتش نوعا ما صعيب. المنتخب الفرنسي فاز بنتيجة 1-0 بفضل هدف مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. الليلة مع التسعة البرازيل تواجه النرويج، وفي الفجر ولا في السهرية مدي ساعة متاع الصباح المكسيك تلعب ضد انجلترا، متأهل من كل مواجهة هذه باش يتقابلوا في الدور الربع النهائي. كانت هذه أولى نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع نادي بصباح في الويكا.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.

0: تشيرليدر رومي 28 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، صباحكم مبروك، إن شاء الله تحية لكم إنو تسمعوا فينا. طريق السلام عليكم، زادا كنكم مبرمجين بعد شوية تبحيرة شوية آخر المعلومة تجيكم من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم في الاستماع، صباح الخير ويكاند، مرحبا بكم.
1: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس. التوى في ودني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر ياما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم سماها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياتر الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك FM. صباح الخير ويكاند.

0: لا بامبا 8:38 دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل. مواد الاكتواليتي والغيكاب نتاع أهم الأخبار وهم مسار في جمع الكل توتسيد في لو غيكاب دو لا سمين.
1: غيكاب دو لا سمين ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: خلينا نحكيوا على إعلان وزارة التربية البارح السبت اللي أعلنت عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على النتائج متاع الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للدورة 2026، وهذا انطلاقا من اليوم لحد 5 جويلية 10 متاع صباح. دونك شوية آخر الموعد يبدأ. وضحت الوزارة زادة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أنه تسجيل في الخدمة هذه يتم من خلال توجيه دي سماس للرقم 85 05 85 05. تلقاو يلزم يكون فما العبارة متاع 6 دونك SEX ويكون فيها إسباس ومن بعد رقم التسجيل في المناظرة، ويكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام حسب ما جاي في الاستدعاء متاع المترشح. بين زادة الوزارة أن الخدمة متاحة لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة للمشغلين الثلاثة، وهذا مقابل تعريفة جملية تقدر ب 950 مليم باش المسجلين بالخدمة هذية باش يتحصلوا على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، واللي يكون فيها التفاصيل متاع النتيجة متاع المناظرة بما في ذلك الأعداد متاع مختلف المواد، المعدل العام زيادة، ونتيجة الترشح للالتحاق بوحدة من المدارس الإعدادية النموذجية. ذكرت زيادة الوزارة أنه نتائج المناظرة زيادة باش يتم نشرها على موقع الانترنت في نفس النهار، الموقع الإلكتروني www.6web.tn donc www.6web.tn.
1: Récap de la semaine.
0: الموعد بعد لحظات يكون مع الميتيو. تنحكيوا بعد شوية على الميتيو دي بلاج، شنو تلقاو فيها، شنو وين تنجموا تمشيوا تعوموا، وين تنجموا البحورات اللي تنجموا تمشيوا لهم، شنو تنجموا تبرمجوا في الويكاند، ذي نحكيوا فيه بعد لحظات. خليكم في الاستماع لينا. تيسي لو تان توت سويت في صباح الخير ويكاند.

0: ميتيو دي بلاج
1: 48 دقيقة. خلينا ناخذ فكرة على البحورات اليوم من النجم نعوم، وخلينا ناخذ فكرة زيادة هل أنه مازال فما توصيات بتجنب السباحة، ولا أنه مازال الدعوة إلى الالتزام بتوصية الحماية المدنية لليوم موجودة؟ هذا الكل باش نعرفوه مع أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح الخير مرة أخرى، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين، نادية تحية ليك مجددا والأوفية إذاعة مزيك.
1: شكرا لك أنت على حضورك معنا مرة أخرى. تفضل أنيس.
2: البحر خلينا نبدأ بمنطقة سيرات، الريح باش تكون فيها شمالية غربية، كيف خليج تونس الريح شمالية غربية قوية نسبيا. البحر في منطقة سيرات يكون متموج، يعني شواطئ تبرقة، رسنجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي. البحر متموج، درجة حرارة مياه البحر في ارتفاع نسبي هي في الفترة هذه. مثال في منطقة سيرات هذه 25 درجة. في خليج تونس حاليا شواطئ جمارة المرسى سيدي بوسعيد في حدود 26 درجة، نحكي على حرارة مياه البحر
1: مرتفع كمان من 26 درجة.
2: صحيح مرتفع نسبيا، هو مش يكون ارتفاع تدريجي. حتى خليج الحمامات مثل بداية من الهوارية، حمام خزيز، قليبيا، والحمامات بين 25 وتوصل حتى 27 درجة. المنطقة الشابة يعني قنطاوي، سقانس، وحتى بحر الشابة بين 27 و 28 درجة. ثم خليج جابس يعني شواطئ الشفار، جابس، جربة، وجرجيس بين 28 وتوصل حتى 29 درجة. الرياح في خليج الحمامات شمالية شرقية، وفي منطقة الشابة كيف أيضا في خليج جابس تكون شرقية. البحر قلنا متموج في منطقة سيرات، خليج تونس مضطرب، أيضا مضطرب حتى يصبح قليل الاضطراب في خليج الحمامات، من مضطرب إلى شديد الاضطراب في منطقة الشابة، وقليل الاضطراب إلى متموج في خليج جابس. يعني كان ناخذ خلاصة، البحر اليوم مازال من مضطرب إلى متموج، فما شواطئ محلية يكون فيها قليل الاضطراب في خليج جابس وفي منطقة سيرات، لكن ماذا بينا نلتزموا حتى اليوم بتعليمات الحماية المدنية ولازموا الحيطة والحذر، وتبقى يعني أصدقائنا وزملائنا في الحماية المدنية ينجموا يعطيونا أكثر تفاصيل على الشواطئ، كل شاطئ يعني والخصائص متاعه. توصيتنا ديما نقولها ونعودوها لأصدقائنا المستمعين، نلازموا الحذر، نلتزموا بتعليمات وإشارات الحماية المدنية.
1: شكرا لك أنيس، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتهن اليوم، مهم جدا ديما أن ننتبه ونتابع ديما العلامات اللي تكون موجودة على الشطوط متاعنا، لأنه راهو ما فماش عليش المجاز، فما فماش عليش نخاطره بحياتنا وبحياة صغارنا، باش إن شاء الله يتعدى الصيف والسيجور متاعنا في أفضل الظروف، ونكمل إن شاء الله الصيفية هذية ونبدأ الصيفية هذية وإحنا كان بالخير وسلامة.
0: Météo des plages.

0: على موزيك فم.
1: 57 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، طريقة السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا عاملين جو، إن شاء الله تكونوا مفرهدين، إن شاء الله تكونوا مونسين. زيدا معنا احنا موعدنا مازال متواصل معكم حتى النص نهار، نذكركم بأهم المواعيد شو يستنى فيكم في الفقرات زيدا متاعنا أبارتيغ من 9 متاع الصباح. مرحبا بتليفوناتكم في صندوق عجب، مرحبا بأصواتكم، مرحبا بانتقاداتكم، مرحبا بالحاجات اللي مفرحتكم، الحاجات اللي مقلقتكم على 71 113 013. زوز مواعيد ريبوندور موزايك على ذمتكم باش وصلوا أصواتكم، وديما رانا نبدأ فرحانين، وبالحق حاجة مهمة بالنسبة لنا أنه نشوفوا الحاجات اللي يعجبوكم، ولا حتى مش بالضرورة يعجبوكم حتى حاجات مقلقينكم، ونوصلوا لكم صوتكم من خلال صندوق أعجاب. عنا موعد زيدة أبارتيغ من 39 دقيقة مع الفقرة الجديدة في صباح الخير ويكاند، اللي هي ولاد البلاد. ولاد البلاد اللي هي كل مرة روبريك هذية من خلال ولد ولا بنت البلاد اللي هزونا في الجهة متاعهم، شنو نجمو نعملو في الصيف، فين نجمو نمشيو. اليوم الديستيناسيون متاعنا باش تكون المستير، شنو البروغرامات اللي نجمو نعملوهم في المستير، وين نجمو نعومو، شنو نجمو نعملو العشية، شنو نجمو نعملو في السهرية، شنو نجمو ناكلو. زيدا نعرف قديش في الصيف تبدا الشهية محلولة، دوك هذاك علاش باش يكون عندنا يوميا بلوتو في الويكاند عندنا فكرة على لي بون بلان نتاع مختلف الجهات الساحلية في تونس، ونحاول نقدم لكم اكثر ما يمكن من المعلومات، وبيان سور بالاصوات نتاع اولاد الجهه. ساعتنا زيدا الجهه الموعد يكون فيها مع الدقيقه حظ، عندكم موعد مع العشر وعشر دقائق في دقيقه حظ، والفقره الجديده زيدا اللي هي سيونس اونيك، باش كل مره نحكيو على الخدم اللي تكون موجوده في الصيف. دونك كانك شاب او شابه تسمع فينا، كانك تخدم في الصيف وتقرا في وسط العام، وكل صيف تحاول تعاون روحك تعيش تجربه نتاع الخدمه على بكري، تنجم تخلينا زيدا مساج على الواتساب 23 513 1000، تخلينا الاسم متاعك، الرقم متاعك بتبيعته باش يظهر، وتحط لنا شنو الخدمه متاعك اللي تخدمها في الصيف، دونك باش تنجم انت زيدا تكون حاضر معنا في الفقره سيونس يونيك. معنا توت سويت مع سيف الدين المهري في الاخبار. مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند.
0: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الأهداف الكمية للقطاع السياحي بحلول سنة 2030 تتمثل في بلوغ حجم استثمار جملي بقيمة 550 مليون دينار، واستقطاب أكثر من 13.5 مليون سائح، وزيادة في عدد الليالي السياحية المقضاة لتصل إلى ما يزيد عن 36 مليون ليلة، وتحقيق عائدات سياحية بقيمة 10 مليار دينار من العملة الأجنبية، ونسبة نمو سنوي ب 6% وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. مدينة صفاقس تشهد انطلاق فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. والمنظمة وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة للقافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من الشهر ذاته. وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عرض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق المنظمين. افتتاح مشروع ساحة المغرب العربية الواقع أمام مقام أبي زمعة البلوي سيدي الصحبي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة أمس بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. ورئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال دريدي تفيد في تصريح لموزايكا بأن ساحة المغرب العربية هي جزء من مشروع نساء المدينة الشامل الذي يشمل 4 مدن تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن بكلفة جملية تناهز 3 ملايين دينار وبدعم فني ولوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشؤون العالمية الكندية والتعاون السويسري.
3: مكونات المشروع هما 5 مكونات أساسية، دونك عندنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، عندنا الفضاء الثاني هو فضاء معروضات الحرفية كذلك مواجهة للنساء، باش يكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نساء هما 4 أكشاك فقط، لكن باش يكون فما صفة دورية بالتناوب عليهم صفة دورية أنهم هما يجيو يتدفعوا بالنشاط هذايا. الفضاء الثالث هو فضاء ألعاب لهنا مشكل صغار ما زاد للكبار. الرابع هو إسباس لقائات بنات خاصة النساء والعائلات، كان قبل تتفكروا الساحة كان فيها لبير غلامي كانوا مكسرين لك احنا اليوم هيئناهم والتهيئة الكل اللي صارت كانت جحتوها زادة في المكان انه هي تهيئة تعتمد الخصوصيات المعمارية لمدينة القيروان.
2: في تطورات الشأن الدولي، سفير إيران لدى الصين يعلن أن بدل خدمات سيفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز متعهدا في الوقت ذاته باستفادة دول وصفها بصديقة من معاملة خاصة. وزارة المواصلة القطرية تعلن في بيان عبر منصة إكس اليوم استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. وختاما، زعيم الكوريا الشمالي كيم جون أون يشرف على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانكون التي تزن 5000 طن، شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم. وهذه السفينة الحربية هي نفسها التي انقلبت جزئيا في المياه العام الماضي خلال تدشينها قبل أن يتم إصلاحها لاحقا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 9:11 نهاركم زين. مرحبا بالناس الكل, تحيه لكم. كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net, مرحبا بكم. كنت تابعوا فينا على لي فريكونس نتاع موزايك اف ام, وتحيه لكم زيدا. كنت تابعوا فينا على ابلكاسيون موزايك اف ام, وذكركم اللي ديما على السيت تلقاو كل الاخبار, تصاور الكل, لي ريبورتاج الكل, لي فيديو الكل اللي امنوا فيه الفريق نتاع الويب والديجيتال نتاع موزايك اف ام وصحفي موزايك اف ام. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على واتساب على الرقم اللي موجود على ذمتكم 3513000. مرحبا بالأسئلة متاعكم, مرحبا بالرياكسيون متاعكم, مرحبا زيدا بمساجاتكم. نفرحوا برشا انتوكا بالتفاعل معنا على واتساب, ومرحبا زيدا بأصواتكم اللي تكون موجودة في الموعد الأول اللي هو هذا من صندوق عجب.
2: صندوق عجب,
3: صندوق عجب. العجب والغريب إنها منطقة جبة لاغة ما تنجيز قربة النصف والأكثر من نصف, تو عندهم أكثر من شهر ليش ما صالح للشراب. بربي راهو ما راهو ما يرحم والدي.
4: بربي أنا من سكان نهج محمد علي الحامي بالكلتون جرزونة, راهو مصيبة. ضو مرة يشعل متع الناج هيك, مرة يطفى, مرة يشعل لا أنبوبة وكيف طفي. تتفقد بلدي رسول الله, احنا ناس كبار نتضعطروا شوي لفت للمواطن.
5: أنا من سكان باردو والله العظيم, حب قص تسكرة يا أخويا. أنا ما نحبش نتهنت اللي يطلع كنترول من يلقاني مرسكي الجيشياتك اللي قصوا بيهم تساكر في المحطات. والله إلا فيهم واحد جيت راجع من الدندان كيف كيف, حتى الدندان ما فيها شيء, وليت نشاهد في الناس باش يطلعوا معي في الميتو قطواك. أخويا أنا راني ما قصيتش حتى من المحد باش يقص لي تسكرة.
6: ناس معناتها ما عادش تاخذ في الفروج, ما عادش تاخذ في الصوب, ما عادش يشعل كناطور, ما يطلع يكون واقف يطلع في الديريكت تليفون في يده, ناس تدخل انترزي وما تخافش, ناس تتصرف بطريقه غريبه في الكياسات بصراحه. تقول فما قانون طرقات, تقول تعلم كود.
7: عطلة صيفية مبروكة سعيدة, مبروك النجاح للناس كل, وإن شاء الله يا ربي تكمل العطلة الصيفية تقعد فيها كانت ذكريات الحلوة, ونبعدوا على الحاجات المؤلمة. عجبتني الفقرة الجديدة متاع أولاد البلاد, محلاها كي تعطي النصائح كي تمشي البقعة بمعينة مكان معين جميل في تونس الخضراء ما شاء الله, كيفاش تمشي بعدها تستغل الفرص تمشي لك البقعة طيب وماكلة بيه, ياكل البقعة هذيك تتفرهد فيها تعمل فيها تصاور حلوين. زاد نحب زيد تقدموا نصائح كيفاش تمشي تصيف مثلا, انت كما نقولوا انت من جندوبة حاب تمشي تصيف مثلا في قليبيا, تمشي تصيف الهوارية انت من معناتها من ولاية لولاية.
2: صندوق عجب.

0: صيف السينما في بغتتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تي تي.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت وحد من 6 إلى نصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
3: 39 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. الموعد هذا بربي حاولوا أنكم ديما تذكروه على خطر هذا موعد لي بون بلان. كيفاش موعد لي بون بلان؟ الموعد هذا مع الفقرة الجديدة اللي اسمها أولاد البلاد. كل مرة باش نحاولوا نمشيو بكم الديستيناسيون، كل مرة نحاولوا نعطيكم أفكار شنو تنجموا تعملوا في الصيف، نجموا زادة نعطيكم حتى وجهات اللي ما كنتوش مخمين فيهم من أولاد البلاد. جوستومون المعلومة تجي والأفكار تجي من عند أولاد البلاد. في ولاد البلاد اليوم باش نمشيو للمستير في ولاد البلاد، وفرحانين برشا اللي باش يعطينا الفكره نتاع شلون نجمو نعملو في مستير. ولد مستير جوستومون مهاب الانصاري باش يحكينا على برشا بلايص نجمو نمشيو لهم، شلون نجمو نعملو في الليل، المهرجانات، البلايص اللي نجمو نعمو فيهم، شلون نجمو ناكلو، الحاجات الشعبيه المعروفه، الحاجات زاده اللي الاكلات اللي نلقاهم في دار المستري الكل. ومن هوني نحب نسلم برشا على المستري كان يشوفوا توا في الفيديو هذايا، ينجمو هما زاده يقترحوا علينا في لي كومونتير بلايس اللي نجموا نكونوا موجودين فيهم. كان حتى مهيب مثلا نعطى بلايس وانتم عندكم افكار اخرين تنجموا زيدا تعطيونا المقترحات امتاعكم. نسمع توتسيت مهيب شنو باش يحكينا على مستير.
4: احنا خمسين ولا حاجة ساعة. مستير العنوان امتاعها معروف برش با ترو فيت لو ماتان تو دوسمون لو سوار. احنا ديجا الشباب نسميوها بلاد الروتريت، بمعنى كل من جا المستير من صغير ولا كبير، من اللي جاش يخدم من اللي جاش يخرى، ديما تبقى في ذهنه الحاجات الباهية ويروح لمدينة الدافية ونسمتها الهادي. يعني المستير أول حاجة تجي في مكان استراتيجي على في قلب الساحل، يعني تحب تمشي المهدية ولا السوسة ولا قروان ولا الجم، المستير راهي تربطهم الكل. وكان نقولوا المستير نقولوا قصر الرباط، نقولوا قصر الرئاسة، قصر الزعيم الحبيب بورقيبة، نقولوا المارينا القرعية الفاليز البالميي بما فيها من مميزات راح. وما تكونش مستيري ولا ما تسميش جيت المستير كان ما كليتش صحيح نسماصم ولا صحيح كسكسي بالشركه وبعد رايح مصر. وما تنساش تتعدى تعمل مارش في كورنيش القرعيه ومعها كعبه بريك وكعبه شيشي في طريقك، وما غير ما نحكي لك على الزون توريستيك والوقت العاد لمقابلين مطار المستير الدولي. وكان سلكتها في اول سيزون تحضر على ماتش في بن جنات مع ولد البلاد فوت ولا باسكت، وخاصة عاد تبدأ حاضر في البيلوس. هذا الكل ما حكيت لكش على المدينة العربي اللي بالغربي والربط بالبريقشة حومة الشراقة وحومة ربلسية ومرشي مستير العزيز والغالي بورت استحجابر العقبة الفرينة حير مادة حومة الرمل السويني وشدي سري وغدير الفول والديس وسقانس البالمية. مستير كما يقول بدورها على البسكلة بدورها في صبحي وعلى قدمي صغيرة طبقة كبيرة بقلوب مالها وناس وذوق تحص. هو في الليل مستير معروفة برشا في الصيف بمهرجانها مهرجان مستير في الصيف لعبة تتلم فيه وزادة كيف كيف تتلم كيما حكيت لك تعمل مارش في القراعية تقعد في البانية أغلبية العباد ديما معناها يبقى الجون تلقاهم في القهاوي مي لفامي انفيت يخرجوا ديما معناها على البحر يمشوا يعوم وحتى في الليل ولا في الصباح ديما البلاصة اللي تلمهم هي البحر معناها فهمتني وإلا التربة برشا يمشيوا للتربة زاد التربة هي وين المقر متاع تفون الزعيم الحبيب بورقيبة يعني التربة هي بالإسباس كبير على الأخر يجي بحذا سيد المازري وين يتلموا فيها من العائلات ومنهم العديد والتقاليد متاعهم أنه يمشيوا يزوروا المقام ذاي متاع سيد المازري ولا يقعدوا غادي ويلعبوا تلقى فما شكون حاطين هكا كل ليجو متاع الصغار فما شكون يعملوا كل حنة والحرقوس كل عاديات وتقاليد متاعنا يعني في أي ولاية فهمتني عندها شارة متاعها عندها الفايب متاعها وعندها القو متاعها توا بور لو مومون مثلا عندنا ملاوي بطة معروف هو ملاوي شعبي احنا نقولوا له ملاوي بطة اللي هو يبدا في كل أرضية بحذنا في المسير أي مسير يبدا العشية دوب ما قام من النوم عرفتك اللي مقيل وقام وخرج يمشي يعمل قهوتي وتعدى ياخذ كعبة ملاوي يمشي يعمل قهوتي
1: ولاد البلاد

0: ميكسي
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام
2: الأولى في تونس.
3: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة تبرقة تغني الجاز
5: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك فام

0: كايشي ستي هذه جينيفر لوبيز 9:58 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل نهاركم مبروك بعد شوية موعدنا في سيانس اونيك نحكيو على الخدم متاع سيف مرحبا زيدا بتليفوناتكم مرحبا بمساجاتكم على 23513000 نمرونا على واتساب مرحبا باللي كومنتير متاعكم الكل الموعد بعد لحظات يكون مع سيف المهري في الأخبار رجعين في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند
1: تحب تحكي
2: en illimité وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات en illimité وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية
2: مع متزر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
4: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدا حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
5: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. استغلال 20 خط حافلة خاص بالشواطئ وذلك تماشيا مع خصوصيات الموسم الصيفي وفق ما أعلنت شركة النقل بتونس اليوم في بلاغ صادر عنها. وفيما يلي مسالك الخطوط الشاطئية حسب الوجهات، خطان في اتجاه شاطئ حلق الواد، خط ينطلق من المحمدية في اتجاه شاطئ حلق الواد، وخط يربط بين منطقة بيرين وشاطئ حلق الواد مرورا بحي 25 من جويليا سيدي حسين السجومي الطريقة السريعة. 10 خطوط في اتجاه شاطئ قلعة لندلس، خطان في اتجاه شاطئ المرسى، وست خطوط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد. وشركة نقل تونس تفيد في بلاغها بأنه بالإضافة إلى هذه الخطوط الشاطئية، تواصل شركة النقل بتونس تأمين تنقلات حرفائها نحو الشواطئ عن طريق الخطوط العادية للحافلات التي تكون وجهتها شاطئية إلى جانب الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى. في الشأن الدولي، 3 من أبناء المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي يؤدون اليوم صلاة الجنازة عليه وعلى 4 أفراد آخرين من العائلة في طهران، لكن النجله وخليفته مجتبى لم يظهر. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أنه سيتم الرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو وفق تعبيره. والمتحدث ذاته يضيف أن الجيش الإيراني يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراته القتالية. مقتل 14 جنديا يمنيا في هجوم شنه الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا لوكالة فرانس بريس اليوم. وختاما، شبكة ABC نيوز الإخبارية الأمريكية تذكر نقلا عن إدارة شرطة مدينة نيويورك أن ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم 4 أطفال أصيبوا بطلقات نارية في وقت متأخر من يوم عطلة 4 من جويليا في كوني آيلاند بحي بروكلين في المدينة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادي الفورتي وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: هدي حبوبة بجهلة يا حبي، وصلنا للعشرة وعشرة دقائق. مرحبا بالناس الكل، بعد شوية يكون عنا الموعد مع الفقرة الجديدة سيانس يونيك. نحكيه على الخدمة متاع الصيف، نحكيه على الشباب اللي اختاروا انهم يخدموا في الصيف، اللي اختاروا انهم يقرأوا عام كامل واختاروا زيدا انهم يكونوا في الصيف يعاونوا رويحهم يعاونوا عائلاتهم ويخوضوا التجربة متاع العمل. كان انت منهم تنجم تخلينا نمروك وتخلينا مساج على الرقم متاع واتساب 23513000. مرحبا بكم بتجارب متاعكم، مرحبا بحكايتكم. خليكم تتصيت مع فاطمة في دقيقة حظة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: خامس يوم في شهر جويليا، شهر الفرص الممتازة والحب زيدة لأكثرية الأبراج الفلكية. صباحكم فل إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. أول أخبارنا باش تكون للحمل، تنجم تتعرف على شخص يلفت انتباهك، وإذا أنت زيدة مرتبط حاول تسمع أكثر لشريك حياتك. الثور الحب مستقر أما يلزم الشوية رومانسية، فما فرصة باش ترجع زيدك العلاقة تكون أقوى من قبل. الجوزة راهو شهر مليان تعارف رسائل ومفاجآت، شنكون زيدة ترجع علاقة قديمة للوجهة. السرطان راهي العاطفة قوية برشا، إذا أنت مرتبط العلاقة تقوى، وإذا أنت مكش مرتبط فما احتمال كبير اللقاء مميز. الأسد راهي جاذبيتك عالية في جويليا، فما برشا اهتمام لك أنت يا أسد، وزادة يمكن تبدأ قصة حب جديدة. نتعدي ونحن للعذراء، ما تكتمش مشاعرك، راهي الصراحة باش تقربك من الشخص اللي يهمك. الميزان راهو الشهر مناسب للمصالحة وإنهاء زيد الخلافات، الحب راهو يطلب منك شوية تناسلات. والعقرب راهي العاطفة قوية لكن الغيرة نجم تعمل مشاكل، الثقة هي مفتاح انجاح اي علاقة. القوس فما مغامرة عاطفية وإلا تعارف جديد ينجم يبدل مزاجك، للمرتبطين يعيشوا لحظات حلوة إذا عطاوا وقت لبعضهم. نتعدي ونحن للجدي، الجدي الترابي راهو بعد فترة من التركيز على الخدمة يجي وقت تهتم أكثر بحياتك العاطفية، فما زيد فرصة لتقوية العلاقة. وانت يا برج الدلو راهو شخص من محيطك يمكن يعبر لك على إعجاب، وإذا أنت مرتبط راهو الحوار باش يقوي العلاقة. ونكملوا مع برج الحوت، من أكثر الأبراج حظ في الحب، هذا حسب توقعات الفلكية، راك تنجم تدخل في علاقة فيها مشاعر صادقة، وإذا أنت مرتبط الشهر هذا مناسب للتفاهم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت وحد من 6 ل 9 نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.
2: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
7: موزايك اف ام الاولى في تونس.
8: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: صباح الخير ويكاند.

0: راني معاك هذا سيلمها في 10:23 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. وقايد فقرتنا زادة الجديدة اللي تلقاوها كون نهار سبت وحد في سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك
0: سيانس يونيك هي الفقرة الجديدة اللي يوميا كل نهار سبت حد بلوتو نحاولوا ناخذوا شهادة نتاع واحد من الطلبة اللي اختاروا انهم يخدموا في الصيف. كل مرة يكون موجود معنا طالب ولا طالبة اللي يخدموا في ان جوب ديتي، مهما كانت الخدمة اللي تخدمها في الصيف. انت زادة تاو اللي قاعد تسمع فينا، ولا انت زادة تاو اللي قاعد تشوف الفيديو اللي تلقاوها على الباج صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام، ولا على الصفحة الرسمية موزايكا فام. تنجم تخلينا كومنتير ولا خلينا مساج على نمرو الواتساب 23513000، تحط فيه شنو الخدمة اللي تخدمها. ومرحبا انت زادة بالشهادة متاعك اليوم، فرحانة برشا الحقيقة بالحكاية اللي باش نسمعوها من عند صديقنا اللي باش يكون نسمع الشهادة متاعه، اللي باش يحكي لنا على تجربته في الخدمة متاع السيف، باش يحكي لنا على من وقتاش بدا يخدم الخدمة متاع السيف، باش يحكي لنا زادة كيفاش بدا التجربة هذية. نحكيه على طالب في المدرسة متاع المهندسين في تونس، ويحكي على كيفاش يعدي الايامات نتاعو في الصيف، الخدمه نتاعو شنو علمته، خدمه الصيف شنو علمته، وعنده ميساج للجون اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. نسمع توتسيت امين الله.
2: السلام، جي مي بريزونت امين الله نسيب، اتيديون اون انجينيري الينيت اللي هي ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس المنار. اني بحكم اللي اتيديون دونك كنت من عام الباك اخترت اني نخرج نخدم، واللي هي الخدمة سيرفر. كانت أول بريود الباك سبت واحد، من بعد كملت باركور متاع الباك وليت نخدم بالسيف. من بعد كملت كل سيف، كل ما نروح نكمل القراية نروح الهوم تاون متاعي اللي هي كفصر، دونك نخدم كل سيف شوية. اللي هي كانت التعب على خاطر يزمني كنت في البريود هذيك نستغل السيف، اللي كنت نخدم من 5 متاع الصباح نص الليل نون ستوب 3 شهور. عزوكم أول مرة اخترت فيها اني القرار هذايا اني ناخذه اني نخرج نخدم، اللي هي الوالدة الله يفضلها عمت النفية متاعي بحكم برشا مصاريف اني واخواتي، دونك اختارت انها تخرج تخدم فام دو ميناج. ومنهار هذاك الحق اللي هو نجم نقوله بدل حياتي، اني وليت امان عبد اخر، خاطر منهار هذاك حطيت في قلبي اللي الانسان هذا ضحى بكل شيء، ضحى بكل ما يملك، وحتى سلم في الحلم اللي هو يحلم فيه اللي يخليك انت مرتاح وفاينانشلي ستيبل، زاد ما تحسش بحتى نقص، وما كانش يستنى انك ترجع له اي حاجة في المقابل. كنت جزء دبل قراية، ما كنت شكل لي خالط برشا، حلمتي كانت واضحة جزء نوصل مولي انجينير، ورجع تعب الدارنا اللي تعبوها عليا كما اي طالب تونسي. من بعد الحق كانت اكسبيرينس محلاها على الاخر، على خاطر اول مره جيت ما نعرف حد شيء، تعلمت الخدمه ما لقري ستريس ما لقري تعب زاد، ما كانت العباد اللي خدمت معهم يمكن مشيئه الخالق اللي زرع لي في طريقي عباد كانت تعاوني على كل حاجه. العباد هيكم كانوا الحق سكند فاميلي تاعي. يمكن الناس توا تقول شنو أكتر حاجة خديتها من التجربة هذه كخدمة كسيرفر، تعرف اللي الناس برشا تظن اللي أكبر حاجة خرجت بها الخدمة هي يمكن تقول الفلوس اللي هي يمكن خلتني نكمل القراية. يعني خرجت منها بقلوب في وسط دجيج ووسط صحون وجري بين الطواول، لقيت عباد أمنت بيها قبل حتى ما ننجح، كل ما يشوفوني تعب يقولوا لي شد الصيح نهار هذا باش تفتخر به غدو. في وسط القهوة اللي خدمت فيها في كفصة اللي هي كان مولاها سي كريم الجاشي عايشه على الاخر، على خاطر وقت اللي كنت قاعد نتعب وخدمة وستريس كان ديما الكلمة الطيبة وديما يقول لي ولدي بارك الله فيك على الخدمة. وفي وسط الخدمة ديك عرفت بتبيع برشا عباد باهين، حمود سلومة اللي هما بالحق زوزة هما كانوا اخواتي الكبار، حتى كي كنت نقرا وكنت ما نجمش نخدم في وسط ايامات كانوا ديما يكلموني شعامل قراية سافا مين العباد هذوما قراوش وتلمو يعطوك ادفايسز تكمل بها طريقك وتبقى تتفكرها. ماني تلمو في السيكل بريباراتوار كنت نحضر، كانت كلمة ديما يقولها لي حمودة اللي اختم معي سيرفر في القهوة، كنت بقيدها تلمو في النوتبوك ديما نقول كاتبها تفكر شنو قال لك حمودة. تلمو من كثرة الكلمة ذيك أثرت فيها برشا الكود هذيك. كانت فما أيام نخرج فيها من الفاك تعب ونمشي ديريكت للخدمة، ونرجع للدار في آخر الليل. كنت نلقى شكون في وسط الخدمة يتبسم لي، شكون يسألني على قراية. صدقني ساعات الإنسان ما يحتاجش فلوس، يحتاج جوست شكون يمن بيه. كل نصيحة وكل كلمة طيبة كانت تحط حجر جديد باش نعود باش نكمل نطلع الطريق ونمشي فيه. واليوم إذا ربي كتب لي وكملت الباساج متاع المهندسين، النجاح هذا مش باش يكون اسمي وحدي، باش يكون اسم كل إنسان وقف معايا شجعني وربط على كتفي وقال لي وقت اللي كنت شاكك في روحي. يمكن الناس باش تشوف مهندس نهار آخر، أما أنا ديما باش نتذكر اللي خدمت سيرفر، باش نتذكر كل بلاتو هزيته وكل تبسيمة رسمتها رغم التعب. نحب نوجه رسالة لأي طالب يخدم ويقرأ في نفس الوقت، نقول له أول حاجة تستحيش من الخدمة الشريفة، باش تكون فما أيامات تعب، نعرف أيامات تحس روحك ما عادش قادر حتى تكمل، وهذا حاجة طبيعية. أما ديما تفكر روحك علاش بديت، كل نهار خدمة كل ساعة تتعب فيها هي استثمار في مستقبلك، وخلي حلمك هو السبب اللي باش يخليك تتحمل الخدمة. وفي الأخير نقول لكل طالب، يمكن الطريق متاعك أصعب من غيرك، أما نهار النجاح فرحتك باش تكون أكبر، صبر وخدم ضمير، وإن شاء الله تلقى روحك نهار تحقق الحلم اللي يبدو بعيد.
0: يظهر لي ما أزيانش من هكا نختمو سيانس يونيك بالنسبة لليوم بالمساج هذايا متاع من الله نسيب. مرسي بكو من الله، وبالحق سان مساج ياسر يمس، ونتصور برشا من اللي يسمعوا فينا من الطلبة اللي اختاروا انهم يخدموا في الصيف، ما نجم كان يمس مساج كيف من هكا. وحتى كنت تخمم زيدا انك تخدم في الصيف، هكا سمعت تجربة متاع طالب اللي يكمل في السيكل متاع الهندسة متاعو، وان شاء الله في يوم من الايام نشوفوه مهندس كبير برشا، وديما زيدا يقعد يتذكر البداية متاعو والخدم متاعو اللي هي تقعد ذكريات وتقعد زيدا تجارب مهمة جدا في الحياة. هذه كانت سيانس يونيك بالنسبة لليوم، وكنت حابوا انتم زيدا تكونوا موجودين معنا في الويكند الجاي. مرحبا بشهاداتكم الكل.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكايات الصيف، حكايات مش عادية. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
3: حب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
1: We'll be right back.

0: Good luck babe. العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل طريقة السلام عليكم. وين ما تسمعوا في موزايك فام وقايد تحكيوا على صحتكم والاستهلاككم تاعكم في نوتري بلس.
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند.
0: أميرة العسكري مرحبا.
2: بونجور. صباح الخير جلالة. الحمد لله.
0: سافا أميرة.
2: سافا. تخي بيان.
0: إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكل اللي يسمعوا فينا الكل. اليوم باش نحكيوا على حاجة مهمة في الصيف. أما باش نحكيوا على أونجل آخر. ديما نحكيوا على قداش يلزم الكميات نشربوا نتاع الماء في الصيف بالنسبه للكبار بالنسبه لنساء الحوامل بالنسبه للصغار كيفاش لازم تكون الكميات هذيا حكينا في برشا الموضوع لكن اليوم باش نحكيوا على نقطه مهمه كيفاش تصير الريبارتيسيون نتاع الماء على نهار كامل هل انه زاده فما حاجات اخرى تنجم تعطينا نفس لابور خلينا نقولوا نتاع الماء بخلاف الماء في حد ذاته وتنحكيوا زاده من بعد حتى نعطيو ديزاستوس للناس اللي ما تحبش الماء ولا تنسى باش تشرب الماء كيفاش ينجموا المطعم نتاع الماء نعطيهم افكار باش يولي يعجبهم المطعم خاصه في الصيف نتصور فما برشا افكار
2: اي هو معناتها كي نقولوا صيف نحكيوا ماء
0: اكزاكتومون
2: علاش خاطر السخانه بيان سور تزيد وحاجيتنا للماء تكون اكثر والجسم يولي يتعرق اكثر والعرق هذاك راهو طريقه باش الجسم يعدل الحراره نتاعو من داخل دونك وقت اللي السخانه تطلع باش يستحفظ على التمبيراتور امبيونت نتاعو يتعرق ويخسر ماء ويخسر معاه شويه املاح زاده معدنيه اللي سيل مينيرو هذوك زاده يخرجوا من هوني يجينا الاحساس نتاع العطش ولكن الماء ما نشبهوش جوست خاطر نعطشو الماء مهم للدوره الدمويه نتاعنا باش ينقل معناتها الفيتامينات والمعادن اللي نستحقوهم مهم حتى للتصفيه والفلتراسيون نتاع الجسم نتاعنا الكل الحاجات نتاع الجسم للماء تتبدل من شخص لشخص مش اللي كيما في الشمس كيما اللي قاعد في بيرو كليماتيزي بيان سور مش كيما المراه مش كيما الراجل تقريبا معناتها ديما نحن نقولوا بمعدل 30 مليليتر على كل كيلو من ميزان الشخص كيف كيف حتى الميزان نتاع الانسان يفرق مش كيما اليوزن 70 مش كيما اليوزن 100 دونك ولكن ديما نقولوا النسبه 30 مليليتر على كل كيلو من ميزانك تنجم تكون اكثر حسب التعرق نتاعك نعرفوا روحنا زاد عندنا النسبه الطبيعيه والعاديه نتاع الماء من ليزورين نتاعنا كان حسب اللون اذا اللون غامق نتاع ليزورين دونك نحن ناقصين ماء وإذا يكون اللون الطبيعي دونك الحاجات العادية وإذا يكون شفاف فنجم نتعرضوا حتى الظاهرة تتسمى التسمم المائي هو الناس اللي تشرب ناجية أكثر من نورمال ثم عبيد يقول لك أربعة أربعة أربعة بقي عاجي طوى ثم يقول لك نكمل ستيكر هو عاجي لا راه مش بيخة الجسم كيف قدره الأملاح متاعه وإذا فقدنا الأملاح معناتها ثم الإكليبغ بين السوديوم سيغتو والبوتاسيوم في الجسم يختل دونك تولي تفقد في الأملاح وتنجم زيادة تتعرض للجفاف حتى بالإكسام تاع الماء ولكن اليوم حبينا أكثر نحكي ونجي على العبيد اللي تقول لك هني ناكل غلة دونك نروي روحي بالغلة باش نحكي زيادة على المشروبات الغازية وإلا حتى ليجيوم تاع الغلة دونك هوني بين الماء وبين المشروبات السكرية معناتها بين أني نشرب ماء اللي هو ذكا شي يستحقه الجسم وبين أني نشرب حاجة تنعوشني تفرشكني ولكن الدخل لي برشا سكر دونك هوني مثلا اذا باش نحكيو باش نمشي لحاجه سامبل مثلا نحكيو على الغله فما اللي يقول لك انا ماء وحده راني ما نقبلوش برشا وفما ناس

0: وحتى كان حاجة نافعة وحتى كان حاجة صحية، ولكن برشا سكر. مثلا انت اذا باش تمشي، باش نحكيو مثلا على باش تاخو كانيت بواسون غازوس نتاع السودا، مثلا في 100 مليليتر نجم تلقى 10 غرام سكر، دونك في 500 مليليتر نحكيو على 50 غرام سكر، ما يعادل 10 طوابع سكر. دونك اللي ياخو مثلا كانيت ويشربها ويقول لك نتفرشك ونتنعوش ونشيخ، انت تحس روحك تتفرشك وتتنعوش سي فغي، ولكن راك دخلت لبدنك، فك الكعبه واحده كانت اللي تتشرب تنجم في اقل من درج نجم تلقى روحك استهلكت 10 طوابع سكر. فهوني انت قاعد تعطي بدنك في مضره كبيره. نقاو زاده حتى كلي برودوي اللي يقول لك لايت، يقول لك لايت ولا ناتوريل، ولا معناتها كل حاجه كلي تعطيك لامبريسيون اللي هي حاجه صحيه. فما حتى كتي غلاسي اللي يبدا كله ساعات سيغو، يبدا كله باشا سكر. ما عنديش ياسر لابيتود نتاع ان نقراو لي تيكيت، وحتى كي نقراو لي تيكيت هما زادا يخدموا مخاخهم شويه. يعطيك نتاع 100 مليليتر وانت مثلا قاعد تشرب في 500 مليليتر، دونك يلزم انت مثلا في 100 مليليتر ترا دي غرام تقول يا سافا. يقول قايل قداش يلزمنا ما نفوتوش سكر نحنا في النهار، ساعه باش نفهموها 25 غرام ماكسيموم في نهار سكر، ولكن 25 غرام بي تقول اوكي هاكا 100 مليليتر فيها 10 غرام كهو، اما انت راهو ماكش تاكل، معناتها السكر في كل شيء،
1: في
0: لي بات موجود، في الغله موجود، في معناتها في كل شيء،
1: حتى الخضره فما
0: في كل شيء، الخضره كل فيها سكر بيان سور. دونك انت 25 غرام هذيك اقصى حاجه في النورمال. كان انت باش تحاول تاخذ مثلا كي باش تاخذ حاجه يدك من الدلاع، الدلاع اللي هو نقوله في 200 غرام باش تاخذ 120 مليليتر، قداش باش تاكل الدلاع باش تعطي حاجتك، دونك قداش باش تدخل سكر. وهو الدلاع وغله وحاجه بنينه، ولكن راهو ينجم يعطينا مشاكل صحيه. مشاكل صحيه مثلا يديك الكوليسترول يطلع راهم الكونسوماسيون الكبيره نتاع السكر. دونك ماهوش كان يقول لك مانيش ديابيتيك ولابس عليا وصحتي لابس لا، راهو ينجم يطلع. واستهلاك السكر هوني راهو السكر ما يخليش الجسم يعدل الحرارة متاعه، بالعكس السكر يزيد لزانفلاماسيون، الالتهابات في الجسم متاعنا، يعطيك أكثر إرهاق، أكثر تعب، أكثر خمول، تحس بدنك يسطر عليك، ساقيك توجع فيك. في وقتها تتنعوش راهو سيغمون، مع الوقت اللي انت تبدا حليت كعبه كانت بارده وشربتها، في وقتها سيغمون باش تتنعوش وتحس روحك رويت العطش نتاعك. ولكن يلزم تحط في بالك اللي هذيك ممكن اوكازيونيلمون. انا ديما مع فكره ناديه انه المنع ماهوش مطلوب، معناتها مانيش انا مع فكره انه ارد بالك تعمل لك الحاجه، لا،
1: ولكن يعني نحاولوا
0: اوكازيونيلمون، معناتها انت وتيت وخذيت مثلا نتاع غله وترويت اوكي، ولكن ما تنجمش تعتمدوا في الصيف كسورس نتاع ماء. نراو صغيرات ساعات راهو ما يشربوش الماء العادي، وتلقاهم جوست ياخذوا معناتها
1: في
0: لي جو في حاجات في غله في معناتها، وتلقاهم على طول النهار. وليزيتود سيانتيفيك الكل وراو اللي لي تروبل سورتو بسيكياتريك والمشاكل اللي قابلوا فيها صغار الكل جايه من الكسيم نتاع السكر. يلقاو انه ثم علاقه كبيره بين الـ معناتها الجهاز الهضمي والا العصبي نتاع الصغير مربوط ارتباط وثيق باستهلاكه للسكر. فما نستخفوش ونفرقوا يلزم مليح بين شربين الماء وبين استهلاك السكر. فوالا دونك شربين الماء يقعد هو الحاجه المهمه، نجموا نبنوا نحطوا دي ترونش نتاع قارص، نعناع، بازيليك، فقوس، هذوك كل حاجات باهين، نجموا نعملوا لي جو ديتوكس فري، ولكن ديما نردوا بالنا من سورتو الحاجات اللي تتشرى واللي يلعبونا على كل سامي نتاع الديتوكس. وتي خاطر انت مثلا كي تسمع تي في مخك تي تي حاجه ديتوكس معناتها لا، يروي نجم يكون كله سيغو. وثما حتى اللي تي انفيزيون اللي هما سامبل راهو سورتو اللي بالفغوي روج راهم سكري برشا، معناتها ديما اقراو لي تيكيت. فما اللي يبداو فريمون عاملين ريغلا وكل شيء وبعد يقول لك راني نشرب في التي انفيزيون، ما هو ما يجيش البال
1: اللي راه في التي
0: انفيزيون في باشا سكر. نقعدوا ديما في الحاجات سامبل. الغله مالغري اللي هي حاجه نافعه وصحيه برشا، ولكن الغله حكينا عليها ديجا البارح، قلنا راه يلزم بكميه معتدله وما يلزمناش نمشيو في الافراط.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه ميرا العسكريه اخصائيه التغذيه. كل نهار سبت وكل نهار حتى تلقاها موجوده معنا باش تعطيكم نصائح، وكل مرة نحاول زيادة

0: نعطيكم معلومات تهم يمكن العادات نتاع الاستهلاك نتاعكم في الصيف اللي هي تتبدل. المره الجايه ميرا تنحكيوا على الماكله في الليل والماكله بعد السهريه والماكله في الساعتين نتاع الصباح، هذيك موضوع
1: خاطري تقلب الوقت في الصيف.
0: اكزاكتومون تنحكيوا فيه. ومرحبا انتم زادا بالمقترحات نتاعكم، تنجموا تخليونا لي كومونتير على الفيديو اللي تلقاوها على الباج صباح الخير ويكاند ولا الصفحه الرسميه موزايكا فهم.
2: نوتري بلس صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند.

0: ميدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك أفام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك أفام.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.

0: هذا وين الكفوري ست الكل وصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة. مرحبا بالناس الكل وقيت إيكوناتور
1: إيكوناتور إيكوناتور
0: في كوناتور الفقرة اللي تعودتوا بها توا عام كامل تسمعها في صباح الخير ويكاند. كل مرة نحاولوا نحكيوا على المبادرات اللي يقوم بها المجتمع البدني اللي يقوم بها زادة المواطنين ونحكيوا زادة على هالمبادرات هذية اللي تهتم بالطبيعة واللي مبادرات الحقيقة ما نجمو كان نثمنوها ونحيوها. اليوم باش نحكيوا على المبادرة اللي باش تهزنا لصفاقس باش تهزنا الشات نتاع الكازينو في صفاقس. اليوم فما حملة الحملة هذية اللي فيها جمعية تونسي للعلوم التشاركية باش يكون فيها زادة معتمدية صفاقس المدينة الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية صفاقس كيف كيف زادة عدد من الجمعيات اللي المهمة متاحة باش تكون في هالويكاند ذي هو تنظيف الشاطئ وحملة نظافة كبيرة باش يكون زادة فما حتى ورشات توعوية بيئية. مشكور حاضر معنا محمد عيد اللي هو عضو جمعية تونسي باش يعطينا أكثر تفاصيل على هال حملة هذه. يا محمد أهلا وسهلا مرحبا بك صباح الخير.
2: صباح النور نادية تحياتنا ليك ولكافة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك أنت مرحبا بك محمد. شنو الأجواء في صفاقس اليوم؟
2: لا الطقس لو أنه فما شي ريح لكن الأجواء تعمل كيف ما أنه شفنا الحقيقة برشا مشاهد نتاع مواطنين نتاع متطوعين نغمسوا معنا في حملة النظافة وفي الورشات التوعوية واللي نعملوا فيه الحقيقة هو امتداد للمشاريات اللي نهبطوا فيهم في صفحتنا في الفيسبوك.
0: أي.
2: اليوم هبطنا للترا والحمد لله قينا المواطنين متشجعين
0: وفما تجاوب
2: أي لا تجاوب كبير برشا حتى ساعات في الورشات توعوية نبدأ نحكيه في موضوع كنا حكيناه قبل في الصفحة.
0: أيوة.
2: لاحظنا اللي السيارات تابعونا قبل وعندهم المعطيات ويجاوبوه بصحيح وما شاء الله عليهم
0: مهم برشا. يظل هذا هو الهدف زيدا محمد كونكريتمان كان نحكيه بعيدا يمكن على هالأفكار وإلا على الجانب النظري خلينا نقوله مهم اليوم وقت اللي تحس الامباكت والتأثير متاع الخدمة من نوع هذية وقت اللي تلقى الغتور جست ما عند الصغار بربي شنو المواضيع اللي حسيتهم هكا مهتمين بيهم يمكن اليوم.
2: يمكن نحن حكينا برشا على الضريعة البنكات البوزيزيوني اللي موجودة في شاطئ الكازينو لأنه لاحظنا المدة الفايتة برشا كلام المواطنين في صفحات التواصل الاجتماعي علاش ما نظفوش الشط ونهزوا الضريعة.
0: أيوة.
2: في الوقت اللي هو الضريعة ما هوش وسخ وبالعكس دوره مهم جدا في النظام الإيكولوجي وفي حماية الشاطئ من الانجراف. الحقيقة كانت
0: دوك محمد سمحني خليني نستغل شوية معلوماتك زادة بما أنك حاضر معنا. معناها أحنا اليوم الشط كي تبدأ تمشي باش تعوم كي تلقى ذريع راهو ماهوش دليل على أنه بحر مسخ أو أنه بحر ما يتعامش فيه بل بالعكس هذه حاجة مهمة وتدل على يمكن صحة البحر ذيك هكا.
2: أكيد أكيد هو الذريع ذيك حتى اللي هو أنه تم اقتلاعه بطريقة أخرى على طريقة طبيعية وغير طبيعية وقت اللي جي يقعد في الشطرة وبونكيت بوزيدوني يسميوها الاسم التقني وهذا عنده دور كبير في أنه فما يحمي كائنات عايشة تحته. الكائنات ذيك داخلة في السلسلة الغذائية نتاع الأسماك
0: هي بدورها عندها دور زادة مهم.
2: أي والبنكات البوزيدونية هذه زادة كما قلنا تحمينا الشط من الانجراف هي سيانا مورتيسور
0: أوكي.
2: الموجة اللي تغربه هو مع تهز الرمل وإحنا نعرفوا اللي إحنا لابال وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عملت مشروع في ثلاثة شواطئ في تونس لتغذية الشط بالرمل اللي هما القرعية مستير وكازينو صفاقس والحمامات والمشروع هذا يمكن عند المواطنين مخليش رواج ولو أنه هو مشروع وقتي لأنه الرمل تهز شوية بفعل المد والجزر وبفعل الأمواج وهذا سبب رئيسي يرجع لأنه ما حطناش على البوزيدونيا على العبرية اللي موجود على الشط واللي هو دوره كما قلنا هو اللي يحمي الرمل هذاك ويعمله ريتونسيون.
0: اوكي واضح مهم برشا. كمل يا محمد زيد على الحمله اليوم كما قلنا نذكروا انه اليوم فما حمله يقوم بها عدد من الجمعيات زيد في شاطئ الكازينو بصفاقس. وين وصلتوا في وقتاش بديت الساعه على انا وقت تلميتوا بديتوا في الحمله هذه؟
2: والله في الواقع انبهرت برشا بانه جمعيه 7:30 كانت موجوده معنا.
0: ايه انضباط كبير هذايا من سيرت صح؟
2: ناقصين حتى البلديه ما شاء الله جات رفعت لاول مره وقالوا لي انا راجعين ندفعوا لك ياسر ثاني مره. المشهد هذا اللي عجبنا واللي شفناه عند جنود النظافه خليني نقول نستعمل عباره هذه جنود النظافه هي تحيه كبيره برشا ليهم عوان البلديه صفاقس. الحقيقه كي شافونا هكاك نظفوا كل شيء هم بيدهم هبطوا معنا ولو يعاونوا فينا وتلقاهم معناها حاشتهم
0: نظيفة.
2: أي خطر قال لي عون قال لي أنا راني مواطن أنا في الآخر أنا تحب نجي للشط ونقاها نظيف محليهم ولا محليهم.
0: هذا هو الهدف. انتوكا محمد شكرا لك محمد عيدي. انتوكا نستناو تصاور على الصفحه الرسميه تصاور نتاع تونسي, عملونا البيفور والافتر وان شاء الله انتوكا الحملات هذه تكون موجوده في عدد من الولايات. وانا عندي ثقه الحقيقه في جمعيه تونسي لانها قاعده تخدم في خدمه خارقه للعاده, خدمه توعويه من خلال الصفحه. دايوغ نستدعيكم انكم تدخلوا على الباج اوفيسيال نتاع تونسي تلقاو المعلومات اللي تهم المحيط اللي تهم الطبيعه اللي تهم البحورات اللي تهم الشطوط الحريقه كل ما يهم كم تلقاوه انتو كا موجود على الصفحة ذي. كنت هذي إيكو ناتور بالنسبة اليوم.
1: إيكو ناتور إيكو ناتور.
0: شكرا لكم لأنكم تخليونا المساجات متاعكم والتعليقات متاعكم ورأيكم والحاجات اللي تحبوهم يتصلحوا زيدا من خلال صندوق عجب اللي يكون موجود معكم يوميا في أحلى صباح بالنسبة للصيف في وسط العام في صباح الناس وموجود في صباح الخير ويكاند. زوز مواعيد متاع صندوق عجب لأنه أصواتكم مهمة ولأنه زيدا مهم أن تبرتجيوا معاكنا زيدا المواقع متاعكم وأرائكم. هذك عليش صندوق عجب الثاني نسمع من خلال وصواتكم. مرحبا بكم.
1: صندوق عجب.
3: أخيرا صندوق عجب. بالله أنا من وردية كان النموس. والله ما نيش لقدين لنهار لليل. النموس عمل فينا. بالله شوفونا حل يا أخوي, شوفونا شكون مسؤولين بلدية ولا شوفونا حل في حكاية النموس. راهو شيء غريب, راهو شيء غريب شيء غريب. يرحم والديك.
4: بالله أنا نقرأ في البروغرام متاع المهرجانات يزيونا من سنوبيزم ويزيونا من يا ليتك ويا ليتني ويا ليتك. جيبونا ربوخ, جيبونا سمير لوسيف, جيبونا فوزي بن قمرة, جيبونا الجو هيت الربوخ, عطيونا شيء كما الحضرة متاع التسعينات, جيبونا التوينسة, عطيونا التونسي, عطيونا ربوخ. وهو سيف سيف الشتيخ والشتيح والشيخة والدنيا.
5: لا يجوا كانت نهار تتفرجوا في البلدية متاع بنزرت في المول الجردة كي تدخل من القنطرة وشوفوا كل المحطة المادة كلها كراها مكتوبة أفوندر والعباد تدخل من الخرش من تيخ. بلاي كبريسة وهذا معقولة, وين الشنقات؟
6: الله يولي ديك يقولولي هاللعبة هذية اللي داخلة في الكورة والصغار تشاكي فيها شنية هتبش تربح مليار, هتبش تربح معرش شنوة كرهبة, هتبش تربح عند شنوة.
1: صندوق عجب.
0: هذا ثاني صندوق عجب ذكركم لديما على 71-113-013. تخليوا الأصوات متاعكم باش تكونوا موجودين معنا في مختلف الصناديق العجب. بعد شوية في ساعتنا الجاية باش يكون عندكم موعد مع الشيف مع دبارة صيفي, عندكم موعد زيدة مع أركان بن فضل توت أوبسيون. اليوم باش نحكيو على ديزاستوس للناس المغرومة بالكاتكات لكن مازالت في بداية التجربة متاعها لينوفيس في الكاتكات. الموعد باش يكون ليكم انتوما اليوم في توت أوبسيون. النصائح جينا من عند المختص في السيارات أركان بن فضل. وعندكم زيدا موعد في ساعتنا الجاية في آخرها مع بروغرام كشنو تنجموا تعملوا في نهاية الأسبوع. هذا الموعد الحديث يكون مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي, والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا, عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة.
10: تحب تحكي
11: en illimité ou t'aum في الجيجاوات.
12: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات en illimité و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
13: اريدو. طور عالمك. Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
14: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي، بتايل بانك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتايل بانك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
15: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوش، محزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
16: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
17: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يسعى إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويستهدف المخطط خلال الفترة الممتدة بين 2026-2030 إلى رفع نسبة برامج التكوين الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي تدريجيا إلى 25% سنة 2030 مقابل 12.9% سنة 2025. هذا وكشفت المعطيات الواردة في مشروع المخطط أن عدد مؤسسات التعليم العالي بلغ 295 مؤسسة سنة 2025 مقابل 276 مؤسسة سنة 2021، منها ما يزيد عن 28% مؤسسات خاصة. المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي بتونس ينظم حصة تثقيفية توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي، وذلك في إطار برامج التثقيف الصحي المدرسي والجامعي تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس. ويتصدر سرطان الثدي قائمة السرطانات الأكثر انتشارا بين النساء في تونس، حيث يمثل حوالي 30% من إجمالي السرطانات النسائية. وتشير الأحصائيات الحديثة إلى تسجيل أكثر من 4400 إصابة جديدة سنويا. في الشأن الدولي، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول إن طهران تتابع قانونيا مسار شكوى اغتيال المرشد السابق علي خامنئي التي بدأت بجمع الأدلة. والجيش اللبناني يقول أنه يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعيا إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن المنكوبة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تذكر أنها تلقت بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من قبل مسلحين مجهولين. والهيئة تفيد بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن الواقعة، وصدرت إرشادات للسفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي تحركات مثيرة للشبهات. ختاما، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يعلن مصادرة أكثر من 600 طائرة مسيرة حلقت في أجواء محظورة بالمدن الأمريكية 11 المستضيفة لكأس العالم منذ انطلاق البطولة، مؤكدا أن العملية جاءت بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي ضمن إجراءات تأمين الحدث الرياضي العالمية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار تواصل مع كامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
16: في تونس.
1: صباح الخير ويكند.

0: ولا على باله إذا عمرو ذيابي وصلنا لل 11:09. مرحبا بالناس الكل، موعدكم مع كل مهم أخبار الكراهب، كل مهم ليزيفينمون زاد متاع الكراهب في تونس. وبطبيعة الحال ديما فما النصائح لمستعملي الطريق، مستعملي السيارات. واليوم باش نحكيو لمستعملي لي 4x4 اللي مازالوا كيبداو يخوضوا في التجربة، شنو الحاجات اللي يلزم يعملوهم ويتأكدوا منهم قبل ما يبداو التجربة هذه، وباش ما تتحول زاد الجو والخروج للطبيعة والخروج زادة البرشة مناطق في تونس ما يتحولش الكوشمار. المعطو تسيت مع أركان بفضل
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
2: توت اوبسيون مع أركان.
0: كيف عدناكم البارح كنا باش نحكيو على دي زاستوس اللي تهم لي 4x4 جدد اللي مازالوا كيف باش يبداو في الاكسبيريونس نتاع ال 4x4. باش نحكيو على دي زاستوس يهمو لونتروتيان، يهمو حتى الطريقه نتاع السياقه، وكيفاش نحاولوا زاده انه الاكسبيريونس هذيا تكون اكسبيريونس خارقه للعاده. كالعاده يكون حاضر معنا الاكسبيرون اوتوموبيل جاما اوتو أركان بالفضل. كاين صباح النور، مرحبا.
3: بونجور ناديه، نهارك زين،
0: شال نهارك مبروك. عند الوعد نتاعنا كيما البارح وعدت انت لي زوديتور نتاعنا، قلت باش نحكيو على لونتروتيان وباش تيو دي كونساي للي 4x4 جدد.
3: الغرام ماشي ويزيد، ماشي ويلونغلوب اكثر عبيد في تونس. الخروج للبر هو يسميهم في الخليج، في تونس الخروج للبحر وللبر. عندنا زهر بلادنا مزيانه برشا، تمبيراتور مزيانه برشا، دونك نجم العام كامل تنجم العبيد تتمتع بالبلاد هذه وتتمتع بسيارات رباعيه الدفع اللي الحقيقه فيغ دو 4x4 راهو حاجه قويه برشا، حاجه تطلع برشا ادرينالين، حاجه باهيه برشا بوغ لا سونتي للإسبخي متاع العبد. زيدا راهو فما عبيد وليو فاناتيك، قل كان معاش فما حتى شي فرهدني إلا كالخرجة الصغيرة هذيك كتروح المسجد الصغير اللي نعمله، كان سيف باش نمشي نعوم أنا وعائلتي. دونك هذاك هو تفرهيد البرشة توينسة اليوم. والحكاية ما عنديش ليميت في البودجي، ماهيش حاجة معناها عندها بودجي معين ولا فئة معينة. معناها فما كراهب عمرهم حتى 30 عام وأكثر راهو فيهم يخرجوا، وفما كراهب جدد وفما كراهب متوسطين. دونك يا دو تو
0: يفو pour tous les budgets et dans les
3: il faut de tout pour faire un monde. دونك ترى انت الكراهب من 20000 دينار، الكرهبه 15000 دينار، حتى لين ترى كراهب 500 و600 مليون. الكل يجمعهم غرام واحد، الكل يجمعهم معناها حب السيارات وحب الطبيعه. فرد وقت سياره رباعيه الدفع حاجه معقده، حاجه سوليد برشا ناديه، لكن راهو في استعمالات غلطة تولي تخي فخاجيل والبيغك سوليديتي متاحة هذيك، وتولي معناها بالحق كرهبة فراجيل برشا أكثر حتى من السيارات العادية. دونك لازمك تحضر روحك قبل ما تخرج، حضر روحك بالقدي لبنو. نبديو ديما بالبنو نادية، خاطر لبنو أهم حاجة. الكونتاكت الوحيد بين الكرهبة والقاع سواء كيس ولا رمل ولا ماء ولا اللي هو، راك باش تلقى روحك ديما لي بنو هما اهم حاجه. دونك لي بنو لازمهم يبداو نظاف، يبدا ما فيهمش تشريك، سورتو كانك ناوي دي غونفلي لي بنو باش تدخل انت اون اوفرود. راهو فما معناها ان سورشوف باش تصير في لي فلون تاع العجلي، خاطر سيرفاس دو كونتاكت باش تزيد.
0: لازمك تكون ايكيبي زاد حتى بور دي غونفلي.
3: وي باش نحكيو على ليكيبمون بيان سور. لازمك تثبت بخلاف العجلي الزيت، ليكيد دو ريفرويديسمون، ليكيد دو فران، الباتري. ردوا بالكم تحقروا الباتري تقولوا سخانه، ليه الباتري تحكم في البرد؟ بالعكس الباتري راهي تتضرر بالسخانه اكثر من البرد. وراو لي باتري يتيحوا ان كور سيركوي ويتيحوا الماس ويفسدوا ويسخنوا ويتحرقوا كومبليتمون في الصيف اكثر منه في الشتاء. لي كوغوا نتاعك ماذا بيك تثبتهم بالقدا، ماذا بيك تثبت لي فويت كان فما دي فويت، معناها يفو ديبيستي الشيء هذا الكل على خاطر اون سوليسيتاسيون اي اون يوزاج معناها اون اوف رود. راهو الكرهبه تنجم وقتها توريك العوائر نتاعها. الترانسميسيون ماذا بيكم بالحق تتفقدوها بالقدا بالقدا، ما تفلتوا حتى شيء، تعملوا لي فيدونج البون، تبدلوا لو زيت نتاعو. اللي عنده البون نتاعو لازمو اون ويل اونتي فريكسيون والا معناها اون غريس اونتي فريكسيون، لازمو زاده ينجكتي تريف منها pour éviter la surchauffe. اي تقربيعه اي حس تسمعوا الكهرباء راهي قاعده تحكي معاك، تنقص من الموسيقى سيد المستمع واسمع كهربتك واحكي معها وافهم شنو اللي فيها. سسبنسيون القلب نتاع الكهرباء، سسبنسيون اون يوزاج اي اون سوليسيتاسيون نتاع فرانشيسمون والا نتاع ماشي معناها اون اوف رود. راهو سسبنسيون هي اللي باش تعطيك الكونفور، باش تعطيك لا كاباسيتي دو فرانشيسمون، وهي اللي باش تحميلك زاده الكهرباء نتاعك. فك لي ديباتمون الكبار هذوك ماذا بيك سسبنسيون باهية تكون ما فيهاش مشاكل، ما تكونش معناها لي زامورتيسور قاعدين يسيبوا في الزيت، ولا عندك روسور انتاسي، ولا عندك اون لام مكسرة، ولا دي سيلان بلوك معناها يبداو مهرين. هذا الكل يضر بالقدا بالقدا. فما استوس واضحة الناس كل لازم يعتمدوها، عمرك ما تخرج وحدك.
0: مهم برشا. وي
3: راو برشا ناس يقول لك نحب نخرج واحد باهي 10 مرات عندك 8 مرات باش تعديو باهين وعندك مريرتين راك باش توحل وباش تقعد معناها تلوج كوم شي عاونك دونك ماذا بكم دي بتي جروب نتاع 3 4 سيارات هكاك بطريقه هذيك فوز اسيغي انه حتى كي كهرباء وحلت ولا كهرباء عندها اون بوتيت بان ولا فما حاجه نعاونوا بعضنا والخروج معناها لي سورتي كات كات راهو يعملوا معناها دي كوميونيتي ياسر سودي بالحكايه هذيا وراهو بارتي دو بليزير ريالمون كي يبدا جروب مزيان وكهرباء وحلت ويخرجوها فما كيف فيها الحكايه هذه لي زيكيبمون سلتني عليهم نادي سي لو 5ييم بوين لازمك ليكيبمون راهو خرجه بالليكيبمون كامل وشامل تفرهيد وخرجه معناها نتاع ان جروب سوز ايكيبي راهو فيها برشا عذاب ماذا بيكم على القليله في الجروب الكل فما سانجل على القليله سانجل ما نقولوش اكثر ماذا بيكم عندكم لي ماني ادابتي اللي باش تركبوا فيهم لي سانجل ماذا بيكم عندكم اون بيل بالا سيد المستمع باش تخرج بها الرمل
0: باش تحفر
3: كومبريسور دي غونفلور ماذا بيكم لي بلاك دو سابل زيدا يبدا عندكم لي بلاك دو سابل خاطر يعاونوا برشا وينجموا يسهلوا لك معناها خروج الكهرباء ما غير سانجل ما غير حد شيء تخرج الكهرباء بطريقه معناها مزيانه برشا الكراب الكل لازم فيهم دي روت سكور ما نخرجوش يعيشكم للبر ما غير روت سكور مش معقول هو حتى في الكياس مش منصوح به الحقيقه سيد المستمع رد بالك تروس صغيره تاع بروميير سكور ما تكلف حتى شيء موجودين في اغلب لي فارماسي وماذا بكم الماء سواء ماء معناها بوغ هيدغاتي العباد الموجودين خرجوا معاكم بزايد ماء راهو سخانه توا دونك لازم الركاب كلهم يبداو يدغاتي بالكدا وماء زاد يوزاج للكراهب تنجم تستحق الماء معناها في السورتي نتاعك
0: très bien هذا هو فوالا كمان لي استوس انترتيان
3: السياقة ننصحكم لو كالم كالميفو يا جماعه السياقة بالهداوه الادرينالين تطلع صحيح لكن ما نهجوش ما نعملوش المجازفه ليل المجازفه ماناش دي كاسكادور احنا خارجين نتفرهدوا خارجين نعنوا في تصاور مزيانين خارجين معانا صغيرات باش يشوفوا الدنيا محلاها ما نعملوش حتى مجازفه كالمومون نعطيو ليكزامبل للناس اللي دايره لا كوميونيتي كات كات ماذا بكم تعطيو ليكزامبل يزينا من الناس اللي تنبر يزينا من الناس اللي يقولوا راهو الناس اللي يخرجوا بالكات كات غير واعين هذا مش صحيح ما نجيوش على شرف ما نتاع 10 من الناس ولا 5 من الناس في بلاد كامله يتسبوا معناها في مشاكل والا يردوا الكوميونيتي كلها بوينتي دو دوا كوميونيتي انجاجي برشا كوميونيتي تحافظ على الطبيعه الكراهب الكل تلم حاشاكم معناها في الزبله وفي الوسخ وتنظف في البلايص نتاعها والبلايص اللي تتعدى منها خلينا نشوفوا الحاجات الباهينة ذوما
0: ونستمتعوا بس
3: ونستمتعوا وماذا بينا نعملوا حاجات تلم الكوميونيتي هذه الكل بور لو بيان نتاع البلاد ونتاع الطبيعه اللي احنا فيها ونتعاملوا معها وشيخين بها وفرحانين بها وهي فيرتي ناسيونال وفرحانين بها برشا في تونس.
0: ميرسي بوكو اركان يعطيك الصحه ان شاء الله الرونديفو يتجدد معاك الويكند الجاي ديما برشا معلومات تلقاهم في توت اوبسيون في الوقايه هذه في صباح الخير ويكند.
2: توت اوبسيون مع اركان.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
2: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادي الفوتي على موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الاولى في تونس
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك نباني وتزعل عينيا،
1: وفوزي بن جمرة.
2: أحلام أحلام قدها.
1: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
2: ليام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، مبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايكا فام.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي. حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بالطرقة. تبرقة تغني الجاز.
3: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBCI، رونو، لا سيغال، وموزايك فام. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من الستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
9: مازال موعدنا معكم حتى لنص النهار في صباح الخير ويكاند. مرحبا بالناس الكل، وقاية التمخميخ والأفكار خاصة زادة متاع الماكلة في دبارة سيفي.
3: دبارة سيفي. دبارة سيفي. مع الشيف وفيق.
9: اهلا بشيف وفيق.
10: اش احوالك؟ صباح لاباس عليك الحمد لله.
9: شو عامل فيك يا شيف وفيق؟ احكي لي بربي في الاستوديو شنو قاعد
10: تصير. لا الاستوديو تبارك الله غليان
9: حاله من الغليان.
10: السخانه نتاع البرة وسخانه تبارك الله ما بين الجمعيه تبارك الله. اي اسمع جماعه 6 تاع الصباح يزمهم رفريشيسمون كيما جماعه في الميتون تاع الكوره، عرفتها
9: هايدريشن. الهايدريشن بريك. مرحبا بك شيف، وفرحانين برشا زاده اللي كل مره باش تكون انت حاضر معنا، ويكون زاده موجود معنا شيف جون اللي بدا التجربه نتاعو، وكل مره زيد باش يقترح علينا دي روسيت.
10: فوالا دونك هو لو كونسيبت سي دو بارتاجي، نحبوا نحنا لو بارتاج، ونحبوا زيد لا جون جينيراسيون زيد كيف كيف. راهو لا كومونيكاسيون اي امبورطونت، وزيد كيف كيف المعرفه نتاع الاكلات نتاعنا والاكلات المتوسطه كل بهين. دونك لي جون شيف يزون بيزوان زيد كيف كيف دو سوبور. دونك كل مره باش نستدعوا ان شيف، هو ديجا بعث لي روسيت نتاعو، بعثهم ديجا، قعدنا وحكينا على لي روسيت، حبينا نشوفوا لي توندونس نتاع الصيف وكل شيء. واليوم كان لو شوا مع الشيف اكرم التابعي، الشيف اكرم التابعي اللي هو لو شيف نتاع مع شيف دالي عبوده، لو شيف تري كونو. دونك هو كيما تقول انت ولده، هو ايدي، هو اللي يحضر له كل شيء. دونك
9: اون كونطون،
10: دونك اون توس كونطون، الناس كل فرحانين اللي اكرم يكون موجود بحذانا اليوم في موزايك.
9: مرحبا بك اكرم.
11: السلام عليكم. مرحبا بكم
9: زيد برشا اللي انت حاضر معنا
11: بوطر انفيتاسيون.
9: عايشك.
11: مرحبا الناس الكل، مرحبا المستمعين. مرسي شيف وفيق على الانفيتاسيون هذيا، مرسي شيف دالي زادا اللي عطاني الفرصه هذيا، ويعطيكم الصحه.
9: يعيشك، مرحبا بيك. قل لي اكرم، شنو تقترح علينا اليوم؟ يظل لي فما ثلاثه حاجات يشهيو على الاخر.
11: اليوم عملت
9: صيفي برشا.
11: اليوم عملت لكم حاجه خفيفه وميم طون حاجه فريشكه وصيفي. ماك تعرف الدنيا سخونه
10: وطليانيه.
11: وطليانيه. ماك تعرف الدنيا سخونه، ماذا بينا حاجه كيت نعوشنا.
9: يلا
11: سينو، اول حاجه باش نبداو الكروفيت بالبيش اللي هي باش ناخذوا ماك تعرف توا الكروفيت رخيصه باش ناخذوا كعبات الكروفيت نختاروهم من المارشي ديريكت فريشكين فوحين باش نختاروا كعباتنا باش نختاروا زاد معاهم كعبات خوخ بوتابجاي بطبيعه ما ناخذوش الكاليبر الكبير خاطر غالي او كنختاروا كعبات صغرونين على قد التكلفه اللي عندنا ناخذوا كعباتنا او ميم طون بعديك ناخذوا شويه روكيت ناخذوا شويه طومات طماطم الحيه الصيفيه نتاعنا ماك تعرف توا سيزون طماطم زاده نعملوا سلايطه نتاعنا اللي هي بالجرجير بالطومات فريش نجمو حتى نشيحوها نعملوا شريحه تاع طماطم نفوحوها شويه روكيت شويه طومات فريش شويه ناخذوا الساعة أول حاجة نحب نحكي عليها هي تطيب الكويسان بتاع الكروفيت
9: فوالا باهي
11: أول حاجة نديكورتيكيوها نظفوها نظفوا لها الضر نتاعها أو ميم طون بعديك نغسلوها بالكدا سخنوا البوالا نتاعنا بطبيعة مش برشا حطوا الكروفيت شوية ويل دوليف ما نخليوهاش تيب برشا باش ما تشيحلناش شوية سالي بوفر نخليوها بافوز شوية
9: باهي برشا
10: بعديك مروبة
11: نخليوها مروبة نخرجوها حطوا السلايطة متاعنا في البول شوية روكيت كما قلنا شوية طماطم شوية أبريكو وإلا شوية بيش شوية بيش نقصوا دي كوب أو ميم طون نجمو نعملوه حتى قريه فوحوا سيلي بوافر ويل دوليف إكسترا فيرج وبعدك شطريف جوت سيترون بعدك في الدريساج نحطوا السلايطة متاعنا كعبات الكروفيت من فوق نجمو نحطوا لها شوية مونت فريش كيف كيف تعطينا شوية نعويش هذيك هذيك هي سلايطتنا اليوم
9: هي سلايطتنا اليوم تهنينا على لونتخي نمشيو للرسمي تاو
11: الرسمي لازم نهزكم من نابولي مالا من نابولي اللي هي البوتانسكا البوتانسكا متاعنا كلها تعرف شكون ما يحبهاش البوتانسكا البوتانسكا اليوم باش نعملوها بالحوت اللي هي بوتانسكا دي بيشي نجمو نختاروا اي الحوت نحبوا عليه ماك تعرف تاو فيوح كيف كيف الحوت
10: الاسبادون فما الاسبادون فما البوسي فما الماكر وفما الغراب زاد كيف كيف السفن زاد يمشي
11: السفن زاد يمشي
10: يمشي كلب البحر زاد كيف كيف دونك هذوما الكل الحوت اللي هو فيلي ونجمو نقصوه ونعملو به
11: نقصوا دي كوب بكية ومن طون زاد لازمنا اول حاجه نختاروا الحوت بالكدا بالكدا خاطر ماك تعرف الحوت لازم يكون فريشك سينو الصوص نتاعنا نبداو نحضروا في الصوص نتاعنا نحطوا شويه كبار شويه نغسلوا ساعة الكبار والزيتون نغسلوهم بالكدا بالكدا اللي هو الكبار ساعة قليوه شويه زيت زيتونه ما لازم الزيت ما يكونش قوي لازم يكون خفيف ماك تعرف يسيب لنا مراره الزيتون والكبار نختاروا الزيتون زاد المفشخ فيولي مفشخ هذاك يعطينا الجوم تاع المراره شويه يعطينا الجوم تاع المراره شويه هذيك البنه فيه فما بونش كولي ما يحبوش اما بالعكس يعطي بنه مزيانه برشا نحطوا شويه بيمون كايان قصوهم طيب
10: فلفل برعبيد
11: فلفل برعبيد
10: فلفل مهروش
11: والا فلفل مهروش ولا بيبرونشي نمشيو لايطاليا شويه بيبرونشي
10: بيمون كايان هذا فلفل قاري على روحه
11: والا بيبرونشينو في لايطاليا هذا عندنا بيبرونشينو
10: بيبرونشينو
11: نحطوا نحطوا الكبار كما قلنا نقليوه في شويه زيت هو هو الاوليف اللي هو الزيتون المفشخ به فما استيوس اللي هي الحوت فما اللي يحطوا في الصوص فما اللي يقليه بعد ما يحط الصوص طوماط بعد فما اللي يحطوا في الصوص فما اللي يحطوا قبل ويقليه باش ما يتفترش
9: اوكي به يشد روحه معناتها
11: يشد روحه في الصوص ديريكت
10: واللي ما يحبش الحوت فما ناس ما تحبش الصوص نتاع الصوص تاع المكرونه تقول تكون فيها الحوت
11: واللي ما يحبش الحوت ينجم جوست هذيك البات يعملها غارنيتور
9: اوكي
11: ينجم البات يعملها غارنيتور قلنا احنا تو باش نقليو الكبار نتاعنا الزيتون بعديك نحطوا كعبات الحوت بيعمل حركومش برشا برشا باش ما يتفترشوش بعديك نجم صوص طماط باش نعمل حاجه فريشك ما تعرف قلت لك تو
9: صيف
11: صيف وطماطم وكل شيء
9: سيزون
11: الطماطم نتاعنا نرحيوها حية هي اللي باش نعملوا بها صوص طوماط لاسيزيون نتاعها نعملوا سالي بوفر ومن بعد هيك نحطوا البات نتاعنا التيب كيما قال الشيف دالي رد بالك تكسر المكرونه
10: تقص المكرونه
11: رد بالك تكسرها
9: شنو تلاقي نراو معناتها يتفرجوا يسالوا عليه بيه
11: سينو نحطوا البات التيب على روحها ومن طون خرجوها قبل الدنتي بشويه باش تكمل الكويسون نتاعها في الصوص بعدك نقعد نحركوا فيها على فدو على فدو ما تعرف لازم تسيب الليزون تاعها. بعدك ريقه حبق كي مزيانه تسيب الريحه مزيانه.
10: تريز امبورطون لاستوس اللي قالها هو تو على فدو على نار هاديه كي تحط المقارونه ما مش تشرب لك على خاطر كانت قوي اون فاد كونت مش يتبخر الماء ومش تقعد لك المقارونه ناقصه صوص. دونك هاك علاش هما شي يعملوا هما ينقصوا لنا على النار في المقله اللي هي تبدا ديجا فيها الماء تاع المقارونه ويقعدوا يخدموا فيها بشويه بشويه هي تشرب ونشا يعمل
11: سايب الليزون تاعو سايب الليزون تاعو
10: الزلبيطه هذيك تاع تاع تاع المقارونه. فوالا
11: بعدك في الدريساج كيما قال الشيف ثم اللي ما ياكلش الحوت نجمو هذيك جوست البات نعملوها غارنيتور جوست اوليفي كابر والحوت نعملوه غريي نجمو نعملوه
10: بروشيت نجمو بروشيت بابيوت اللي ما يحبش هذا
11: به نتعديو للديسير نتاعنا اللي هو سوربي بالدلاع. معبود ما يحبش الدلاع معبود الجماهير معبود الجماهير الدلاع. باش نعملو سوربي عندنا تروا ميثود نجمو نعملو فيها يا اما نحطو في الكونجيلاتور ديريكت
9: اوكي
11: نقصو دي كوب نحطو في الكونجيلاتور ديريكت بعديك نخرجو نعملو عصره قارص خفيفه نرحيوه
9: باه
11: يخرج لك سوربي. والا نجمو نحطو مثلا كيلو دلاع عليه 100 غرام سكر خليه يرتاح شويه باش يسيب الماء نتاعو نسقطروه بالكدا نحيولو الماء نتاعو بعديك نرحيو هذاك ونبداو نزيدو في الماء بشويه بشويه الماء نتاع الدلاع نبداو نزيدو فيه بشويه بشويه باش تنحالك كتحثريبه بعد نحطوه في كيف كيف كونجاتور يشد روح. والا الميثود الثالث نجمو نعملو غلاس اللي هو باش نزيدوه ياغورت ناتور
9: دونك دلاع ياغورت ناتور
11: ياغورت ناتور ودلاع
9: ونحيو القلوب بيان سور
11: بالطبيعه هذيك حاجه
9: اكيد مهمه صعبه مهمه صعبه
10: صفيوه صفيوه
11: صفيوه بون هو ديجا كي باش تصفيه باش تنحى منه
9: دونك قلت لي نحطو الياغورت ناتور
11: ياغورت ناتور نحطو الياغورت ناتور بتاعنا بعد ما نرحيه وكل شيء نخدموه بالكدا وندخلوا الكونجيلاتور
10: باش يلمي معناها اون فان كونت شنو الفرق ما بين السوربي والغلاس
11: تبدل لك تكستور
10: صحيح السوربي ما فما كان بالماء بالماء ولا بالجو هذاك السوربي الشربات ومن بعد بالنسبه لل الغلاس الغلاس ال دو كونتينير هي يقول لك اون كريم انجليز ولا حاجه ولا حليب ولا لي كونسونتري كيما حكينا ما فات فما اون ريسيت عملناها هذاك ولا شكون يزيد كعبه ياغورت ناتور على خاطر ديجا الدلاع حلو حلو ياسر ياسر والسوربيتو دي
11: سوربيتو دي
10: انغوريا انغوريا انغوريا وبنين ياسر ياسر يتعمل لها كيكه وانا هذه السوربيه راه فوق مكعبات لوز اخضر كما نعرف انا نتاعنا نحن لوز العشاق
9: غاديك بيرديك
10: وكل شيء وريقات نعناع مو
11: تصور تصور مستمعين يطعموا فيها ديجا
10: اكرمك يتحي وانا نزكي
9: اكرم
10: الدي بالفكره نتاع الدلاع وكل شيء ونحن كملناها بشويه لوز وكل دونك منيو نتاعنا نتاع اليوم نعملوا ريزومي صغير مع الشيف أكرم التابعي عملنا سلطة بتاع كروفيت وخوخ قلنا بالنسبة للخوخ نجمو نختاروا كل خوخ الرخيص حتى كل يبدأ في القعر بتاع الصندوق وكل شيء صحيح تذكروا ولا هكاكة في العقاب راو نختاروا كعبة وحتى كان جات حلوة برشا مش مشكل حتى كان جات يابسة وقارصة راي مش مشكل خاطر سلطة تحب حاجة أسيد ولا
11: الخوصية ذيك هي اللي باش تعطيك البنة فما برشا اللي ما يحبوش لاسيديتي أما فما زيدة اللي ما يعرفش يخدم بها لاسيديتي هذيك هي خاصة مع توسكية فرويد مير وإلا توسكية بيش هي اللي باش تعطيك البنة الكل تكمل معها.
9: ميرسي بوكو يعطيك الصحة شيف أكرم تيبي فرحانين بك يا برشا وبون كوراج أنت زيدا
11: ميرسي بوكو مرحبا بكم مرحبا بكم
9: أنت زيدا شيف
10: يعيشكم يعطيكم الصحة ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون
9: شكرا ليك إن شاء الله الموعد يجدد معاك نهار السبت ولا حد جاي في دبارة سيفي وشيف قبل ما نسايبك عندك ما تقول
10: عندي ديديكاس الأختي الغالية اليوم
9: ربي فضلها
10: وطفة اليوم الانيفرسير متاعها

someone like you اللي أدلت وصلنا ل 11:44 دقيقة. شنو تنجموا تبرمجوا؟ شنو تنجموا تعملوا في الويكاند اليوم لحد الموعد توسي في بروغرامك؟ بروغرامك اي خلي نبدا بالاطفال في بروغرامك الليله. صغيرات عندهم زيدا بروغرام لكن ما خممتوش شنو ينجموا يعملوا الليله 7:30 في اطار مهرجان ليالي العبد الليا في دورته العشرة. فما عرض عرائسي سبيكتاكل دو ماريونيت، نجموا تهزوا الصغيرات

يتفرهدوا ويتفروا في العرض ذي اللي بش يكون الليلة مع 7:30. اللي يسمع فينا في تبرقة ولا ماشين لتبرقة ولا مغرومين زادة بالجاز مازال في طار الدورة 20 لمهرجان تبرقة جاز، مازال فما عدد كبير من العروض تستنى فيكم. والليلة عرض تونسي بامتياز بأيدي تونسية، نحكيه على العازف الجاز والفنان الكبير محمد علي كامون اللي اليوم عنده عرض جازنا في تبرقة. دونك نجموا تتفرجوا في العرض ذي وعندكم تتفرجوا مع محمد علي كامون. وللمغرومين زيدة بالمسرح عندكم عرض لليلة توبيل، عرض مسرحي لو اليوم 5 جويليا بمسرح بأكتر ستوديو. وللناس خلي نخدم هذوما اللي ليلة يستنيوا في الجو، يستنيوا في الشتيح ويستنيوا في جو سهرة الربوخ التونسي بنت الحي وأم السفسري، سهرية لسمير لوسي فوزي بن قامرة الليلة في المسرح الأثري في كارتاج. برشا مفاجآت تستنى فيكم، برشا شتيح سورتو زادا يستنى فيكم. التذكر نتاعكم تنجموا تشريهم على الموقع تسكرتي.تن. بروجرامك صباح الخير ويكاند.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: عندك ناستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك كفام.

Get it tonight 11:54 دقيقة. مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع لنا. احنا هكا كنوا وصلنا الاخر موعدنا في صباح الخير ويكاند، بدينا معكم من 6 متاع الصباح حتى نص النهار، 6 ساعات الحقيقة رافقوني فيهم اكيب خارقة للعادة اللي كل مرة يكون موجود معكم. شكون خلينا نحب نشكر لكيف الكل، مرسي ميرا العسكري سمعتوها في نوتري بلوس، مرسي اركان بن فضل اللي سمعتوه في توت اوبسيون، فاطمة دقيقة حظ، شيف وفيق وشيف اكرم اللي سمعتوهم زادة في دبارة صيفي، نشكر زادة فهمي اللي سمعتوه في 10 مينوت كرونو، ليكيب الكل ميرسي بوكو، اشويق في الاخراج الرقمي، ميرسي بزاده لمروان في الاخراج، مكرم زاده اللي كان في استقبال تليفوناتكم، شكرا لكم انتم زاده على مساجاتكم اللي قاعدين يوصلونا على الواتساب 23513000. ميرسي بوكو للناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله نهايه اسبوع خارقه للعاده. هذيا سي ان كود كور ليكم انتم، بوب مارلي غنيه ترجع بينا العام 1980، كود يو بي لاف توتيت، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تروازيام اي غراتوي.
1: متجر ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
1: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تؤكد تسجيل أقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات في 23 من جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. والرائد سهى شباب تضيف في حوار مع وكالة تونس إفريقي للأنباء أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويليا الجاري، مبينة أن مؤسسات التعليم العالي العسكري توفر للدارسين منحا وإقامة وإعاشة إلى جانب اختصاصات نوعية هم الطموحين في الانضمام إلى القوات الخاصة وقيادة الطائرات والسفن.
6: سنويا نفتح تسجيل ترشحات بداية من صدور نتيجة البكالوريا، سنة كانت من 23 جوان إن شاء الله إلى غاية 19 جويليا. في الحقيقة عنا إقبال كبير من الناجحين في البكالوريا يسجلوا، كل عام الأرقام قاعدة تزيد. هذا ما يدل كان على ثقة التلامذة بمنظومة التعليم العالي، جودة التكوين، وخاصة أن مؤسسات التعليم العالي العسكري مؤخرا تحصلوا الكل على شهادة الجودة إيزو 21001. كيف كيف زاد المنظومة هي توفر للتلامذة، توفر لهم عديد من الامتيازات على غرار منحة مجانية السكن والعلاج والإعاشة واللباس، وكيف كيف عنا اختصاصات اللي متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي العسكري اللي يحلموا أنهم يكونوا في القوات الخاصة ولا قيادة السفن، سيقاد الطائرات، المجال الجوي. هذوما اختصاصات متوفرة كان في مؤسسة التعليم العالي.
5: وممثلة وزارة الدفاع الوطني تضيف أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 من جويليا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 من أوت وتتواصل على 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح.
6: بداية من يوم 19 جويليا إن شاء الله باش يتم الفرز المطالب الترشحات، باش ناخذوا تلامذة اللي تتوفر فيهم الشروط الأولى من كل شعبة بكالوريا حسب الحاجية متاعنا، باش نستدعوهم لإجراء اختبارات مناظرة. المناظرة هذه تبدأ إن شاء الله يوم 3 أوت 2026 بأربع مراكز انتداب. عندنا مركز انتداب بتونس، سوسة، بيجا وجبس. ثم الاختبارات دوم 3 أيام. اليوم الأول يكون خاص باختبار نفساني، ثم اللي ينجحوا في الاختبار هذية اليوم الموالي يقوموا بفحوصات طبية، ويتعداوا اليوم الثالث اللي هو باش يكون اختبار رياضة، واللي ينجحوا في الاختبارات هذية ينتظروا توجيه لأحد اختصاصات حسب ترتيب اللي يقوموا به عند التسجيل.
5: في تطورات شان دولي، وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا تفيد باستئناف التجارة البحرية بين ميناء الرويس القطري وموانئ إيران. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتبر أن تحقيق سلام عادل وشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مشددا على أنه لا سلام دائم ولا استقرار حقيقي ولا تطبيع شعبي إلا بسلام عادل ينهي الاحتلال ويضع حدا للظلم والعدوان ويعيد الحقوق إلى أصحابها ويوفر الأمن للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال افتتاح أمس مقر القيادة الاستراتيجية الجديد الأوكتاغون في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف رفع الجاهزية القتالية والإدارية للدولة. الكرملين يعلن أن روسيا ستعمل على إنشاء منطقة أمنية أو عازلة على الحدود مع أوكرانيا من أجل ضمان سلامة المواطنين الروس. وفي الختام، وزارة تحالف أوبك بلوس يقررون اليوم رفع حصص إنتاج النفط لشهر أوت القادم بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وهي زيادة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها في الأشهر الأخيرة وفق ما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، البحر متموج بمنطقة سيرات وخليج جابس ومضطر ببقية السواحل، والحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موسيقى فام، أقوى الموسيقى.

Non-stop music. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايكا فام نص نهار وسبع دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم، هذه تبع الموجة معاكم انت واحد للستة متاع العشية. نونسوكم في ستة سوايع لا بونيمور في الكيس. نعرفكم توا ماشيين البحر ولا تحضروا في روايحكم ولا قاعدين تفطروا وتخموا اسكو باش تمشيوا وقتاش باش تمشيوا تبحروا ولا تحضروا فك بطيخة دلاعة الامور مريض لاي. نحضروا في روايحنا باش نمشيوا نتفرهدوا العشية في البحر ونخرجوا هكا اول ويكاند. هذا اخر نهار في الويكاند ولكن سافا مادام فما سيونس اونيك مادام امورنا مريقلة في الخدمة نكملوا نمشيوا نتفرهدوا. هذا هو جو الصيف صيفي توا الحمد لله اكيد والحمد لله زاد لي طقس ملائم اكيد باش نمشيوا نتفرهدوا. بالنسبة اليوم بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطقس، نعطيكم فكرة زيادة على اسكو التبحيرة تنجموا تمشيوا تبحروا وين من الأحسن انكم تمشيوا تبحروا. فوالا صوت البحر حاضر ومريقل اكيد. وانتم تنجموا تتواصلوا معنا ديريكت هنا في استوديو واتساب موزايكا فام 23 513 1000. تكلمونا تبعثونا ميساجات وسورتو نستناو في تصوركم باش تبعثوهم لنا من البياج. كنكم موجودين في البياج متعدين وإلا قريب تخلطوا غاديكا حذروا إذا كان بينسور مش انتي تسوق رد بالك اللي قاعد بجنبك وتصورنا تبعثنا أكيد تصويرة على البياج. حالة البياج اسكو ثم اكتظاظ في أنا ثنية بالضبط جست قولونا أما بياج وفي ديريكسون تاع شنو بالضبط. تبعثونا التصوير على واتساب موزايكا فام 23 513 1000 23 513 1000. تتواصلوا معنا ديريكت في استوديو واتساب موزايكا فام احنا معاكم أكيد باش من بعد نعطيكم فكرة على البياج بوان غود حالة الطرقات باش هكا من توا نفهموا رواحنا وما نتيحوش في سيركولاسيون. نحبوا الامور تكون مريقله. اسمعني نحطوا موزايك الموسيقى زاده متواصله. بعد عندنا اون بون سيليكسيون تاع الموسيقى عندنا كل شيء الميكسويت حاضرين مع نودي جي ريزيدون موزايك فام الجو الكيتش مع سلومه بعد الميكس الشرقي تلقاوه اكيد عندنا زاده الموسيقى الكل مع ليكي بارتيستيك موزايك فام نسلم عليهم برشا اكيد اللي ديما يكونوا حاضرين معاكم. الموسيقى تشيل الموسيقى اللي تونسكم في الكياس. نعطيكم زاده الاخبار في البوزوميتر في مهرجان نيت سورتو عندنا اخبار مهمه ياسر على مهرجان قرطاج الدولي ثم تيكيت هبطوا لازمنا نجري ونقصوا من توا باش من بعد ما نقولوش فاتنا الوقت اي خاطر ثم برشا حفلات كبار موجودين و ديسپونيبل. نعطيكم الاخبار في مهرجان نيت كيف من بعد شويه مع فاطمه عبد الرحيم الزابينغ نشوفوا المهرجانات اللي موجوده هنا في تونس واللي موجوده في العالم والاخبار اللي موجوده وتلقاوها ديما ريكاب على موزايكا فام معنا فريق كامل اليوم نسلم عليه برشا معنا سلومه في الاخراج لبنى في الديجيتال والحاج مكرم لا حاج مكرم الصباح ولكن نلقاو شاكر تو في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000. اكيد نجمو تكلمونا وتتواصلوا معنا واتساب موزايكا فام 23 513 1000. تصوركم نستنيهم للبياج اما انتروتون نبداو بالموسيقى الديسكو حاجه تشيل نبداو بها مع بيربول ديسكو ماشين دوبامين على موزايكا.

0: Culture. Publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين غارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: حب تحكي
3: en illimité ou t'aum fi gigawatt
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
1: تبع الموجة بوان غود.
6: في بوان غود كالعادة نعطيكم فكرة على حالة الطرقات بالنسبة لليوم، أو كبش واحد يبدأ فيهم روحو مرو مريق لجو به. والحقيقة بارابور للبارح الوقت هذي مثلا خروج تونس سافا، حاجة تشيل على الاخر معناها لاباس بالنسبة للسيركولاسيون حتى فوق قنطرة الجمهورية اللوطة، وين معناها المشي قريب نطلعوا للقنطرة، يا اما باش نمشيو نطلعوا للبونليو ولا باش نهبطوا اللوطة على الثنية العادية معناها الناسيونال سافا، فما حتى سيركولاسيون حركة عادية جدا كيف كيف. حتى كي نحكيو على بياج مرنيق بون كالعادة الحاجة النورمال ما فماش اكتظاظ كبير برشا، ولكن فما كصف تاع زوج ثلاثة أربعة كراهب أكاهو بالنسبة تيلي بياجا كتعادل ديريكتومون، ولكن فوالا ريت أفونتاج هذاك سلوم ريت. ولكن زادا كي نحكيو حتى على بياج مساكن ديريكسيون صفاقس ما فماش حركية مرورية كبيرة برشا، ولكن بالنسبة للديريكسيون كانك ماشي المستير ولا باش تطلع على الفوق شوية راهو فما حركية مرورية خفيفة برشا. كي نحكيو على بياج هرقلة مثلا راهو السيركولاسيون جاية في دخول سوسة معناها دخول هرقلة، أما بالنسبة للخروج من هرقلة ما فما حتى سيركولاسيون، ممكن فماشي كرهبة زوز غون ماكسيموم بالنسبة للبياج. ونستناو في تصوركم داير باش من بعد تبعثوهم لنا ونعطيكم حالة البياج. واتساب موزايكا فام 23 513 23 513. تبعثوا لنا تصاور البياج وين انتم موجودين باش هكا ناخذوا فكرة على حالة البياج ونفيدوكم انتم مستمعينا الكل. دونك بالنسبة لتوا الحقيقة معظم الكيسات حتى بالنسبة كي نحكيو على بنزرت بعد القنطرة كالعادة هذيك هي جست شنية شيرة الكورنيش، ممكن حركية مرورية خفيفة برشا، ولكن ما نشراو في سيركولاسيون كبيرة برشا لا في دخول لا في خروج بنزرت حتى على طريق القنطرة. دونك بور لو مومون لاباس اموركم واضحة جاوكم به، اللي يحب يخرج توا نجم يخرج، ما علينا كانوا ردوا بينا فقط من الشمس لا أكثر لا أقل. دونك واحدة واحدة نسيسوا روحنا في الكياس ما نجريوش، نتبعوا الموسيقى ونتبعوا الريتم اللي ديما موجود على موزايكا فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
6: الشاب مامي اللي كان جاي عم ناول فيه مهرجان الحمامات الدولي، حفلة أكثر من سولد أوت الحقيقة، يرجع سنة في مهرجان بنزرت. دونك انتوا حضروا رواحكم السهرية فيها برشا راي، خليكم مع أغنية من أحسن ما غناه بلادي.

0: نص نهار و 23 دقيقة على موزايك اف ام. توت سويت البياج.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
0: بارتاجي معنا البياج في واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. تبعثونا تصاور البياج باش ناخذوا فكرة على حالة الصف. اسكو فما برشا اكتظاظ؟ هاكا نعطيوكم فكرة باش تحسبوا حسابكم تقراوا اموركم والفايدة تكونوا اموركم مريقلة. وباش نبداو داير التصويرة كان بعث لنا شكيب. شكيب من بياج سوسة حتى ولا حسب ما بعث لنا شكيب على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. ما فماش اكتظاظ كبير دونك كيما قلت لكم معناها بالنسبة حتى مساكن وحتى بياج سوسة معناها ممكن كرهبتين ثلاثة ماكسيموم باش تلقاهم في الصف، ولكن صفا الحياة متواصلة ما فماش صف كبير ياسر دونك ما كومش تلقاو تعطيل كبير ياسر في بياج سوسة. كيف كيف زادة التصويرة تجينا من عند غسين، فوالا من عند غسين، من عند جوستومون بياج مورنيك ديريكسيون تاع حمامات. كيف كيف فما ممكن أكثر شوية صف من بياج سوسة، خلينا نقولوا 6-7 كراهب موجودين في الصف، ولكن ماهيش اكتظاظ كبير ياسر دونك نجموا أموركم مريقلة تواصلوا في البياج. شكرا لكم أنتم اللي تبعثونا ديما في تصوركم على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. دونك ديما نستقبلوا مساجاتكم وتنجموا تبعثونا من توا. مازال عندنا بوان بياج اخر مع الخمسه نتاع العشيه، ولكن حتى زيد في بوان غوت اي معلومه تجينا نبارتاجيوها معاكم انتوما باش نفيدوا الناس الكل اكيد، وتكون العشويه مريقله. سافا نعرفوا سخانه دونك ماذا بينا ما نزيدوا السيركولاسيون، الفايده تكون انتوما اموركم مريقله ومفرهدين بالنسبه للعشويه. احنا معاكم اكيد في تبع الموجه حتى للسته نتاع العشيه، وبعد شويه نعطيكم فكره على حاله الطرقات بشوكة نفهموا اسكو نمشيو نعومو ما نمشيوش نعومو وقتاش بالضبط، وهل السخانه باش تزيد تتواصل حتى بالنسبه لاول الجمعه الجايه. هذا اكيد ناخذوا عليه فكره كالعاده في تبع الموجه.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
2: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
3: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
2: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو هذيك اللي دوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم 1 في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك.
1: تبع الموجة كل سبت وحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: ماتر جيمز ستينغ غايست على موزايك فام توصلنا النص نهار و33 دقيقة. احنا بزنا مواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية. توت سويت الميتيو. الميتيو حالة الطقس اكيد كالعادة لازم نتوا ناخذوا فكرة باش نعرفوا شنو نحضروا روحنا بالنسبة سورتو للعشية وباقي الويكاند وحتى في الليل وسورتو زادة دخول الجمعة. اسكو الدنيا باش تقعد سخونة؟ اسكو باش تجي تبرد شوية؟ دونك نحضروا حتى كل اكجيلة الخفيفة. كان ثم ريح، كان ثم حاجة، وفرحان برشا اللي ديما معانا المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا يا انيس الساطوري، مرحبا بك.
1: عسلامة، أهلا سي يسري، تحية لي كل أو في إذاعة موزايك.
0: يعيشك يا أنيس. ألو، خنبدأ ونحكي شوية على بالنسبة لحالة الطقس لليوم وحتى الأول الجمعة. إسكو الحرارة مازال ترتفع وإلا باش نشوفوا استقرار، ولا حتى باش تبرد شوية تتفرهد الدنيا؟
1: وهو كذلك الحقيقة، العنصر الأبرز هو الحرارة اللي باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من اليوم. المرتفع الأسوري يعني يتمركز في منتصف المحيط الأطلسي في موقع أعلى نحو الشمال، بالتالي باش يسير طيارات حارة حتى الشمال، حتى في الجزء الغربي من القارة الأوروبية، يعني البرتغال، إسبانيا، حتى فرنسا وإيطاليا باش يشهدوا موجات حر الأيامات القادمة. بالنسبة لنا احنا في تونس اليوم درجة حرارة قصوى تكون بين 28 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و37 درجة في بقية الجهات، توصل 39 في الجنوب الغربي جهة توزر، توصل العاصمة 34 درجة كحرارة قصوى. فيما عدا ذلك سحب قليلة على كامل البلاد. احنا ما زلنا ولله الحمد الى غاية منتصف الاسبوع القادم في الحد الشرقي من المرتفع الاسوري، بالتالي يعني باش تكون رياح عموما شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. الأيام القادمة الاثنين والثلاثاء فما إمكانية لتكون خلايا رعدية في مرتفعات الوسط والجنوب الغربي، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. ثم بداية من يوم الأربعاء سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، والحرارة كما قلنا يعني باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. البحر
0: البحر جوستومو لازمنا ناخذ كالعادة أنيس فكر على بحوراتنا. وين التبحيرة؟ اي سي انيس، وين التبحيره؟ وهل فما تبحيره ولا ما فماش؟ خاطر البارح اكيد النشره التحذيريه كانت موجوده بلوسكو معناها ثم الريح، ولكن ديما كي نتبعوا توصيات الحمايه المدنيه. بالنسبه لليوم هل التبحيره ممكنه؟ سافا خير شويه بالنسبه للرياح؟
1: اي في الحقيقه هو انتهت يعني مده صلاحيه النشره البحريه الخاصه هذيك في السواحل الشماليه، منطقه سيرات، خليج تونس، عندنا تيارات شماليه غربيه، الريح اقل فعاليه، البحر يكون متموج في منطقه سيرات، مازال مضطرب في خليج تونس، خليج الحمامات، منطقه الشابه وجربه يعني خليج جابس، تيارات شماليه شرقيه. في خليج الحمامات من مضطرب الى قليل الاضطراب، الشابه مازال مضطرب، يمكن حتى يكون محليا شديد الاضطراب. بالنسبة للخليج جابس من قليل الاضطراب إلى متموج، يعني يمكن أحسن منطقة كان نحكي على البحر هي باش تكون في خليج جابس.
0: أوكي.
1: ناخذ فكرة زيادة على درجة حرارة مياه البحر الأيامات هذه، يعني من معتدلة نجم نقوله حتى دافية نسبيا، مثال منطقة سيرات، تبرقة، رسنج، لسيدي سالم، الرميل، سيدي علي المكي، تكون تقريبا في حدود 25 درجة. شواطئ خليج تونس، قمارة، المرسى، سيدي بوسعيد، 26 درجة. شيرة الوطن القبلي، الهوارية، قليبيا والحمامات، بين 26 و27 درجة. منطقة الشابة، القنطاوي، سخانس، الشابة، 27-28 درجة. وتوصل حتى بين 28 و29 درجة، يعني شواطئ الشفار، جابس، جربة وجرجيس. هذا هو سيسري، ولكن نلوجوا على خلينا نقولوا الحالة المثالية. ان شاء الله بداية من هذا الاربعاء باش يكون البحر هادئ الى قليل الاضطراب على كامل الشواطئ التونسية ان شاء الله.
0: باهي برشا ان شاء الله ان شاء الله. اسمعني، مادام فما سيونس اونيك نجم نمشيو نعوموا وسط الجامعة، سبا امورنا واضحة. شكرا ليك.
1: خلينا نفكر واصدقائنا المستمعين ديما نقيدوا بتعليمات واشارات الحماية المدنية. ميدانيه يعني نردوا بالنا على رواحنا وعلى صغيراتنا.
0: فوالا اكيد الاشارات المحليه. شكرا ليك. يعيشك المهندس بالمعهد الوطني لرصد جوي نيس ساتوري اللي كنت موجود معنا. دونك اكيد تو الحمد لله ديجا النشره التحذيريه بالنسبه لبحوراتنا ما عادش موجوده. دونك هنا ردوا بالنا اكيد كما قال انيس انه نتقيدوا بالتوصيات المحليه، الحمايه المدنيه اللي تكون موجوده سور بلاس، واكيد تشوفوا العلم احمر ما فماش عمان، اورانجي ردوا بالنا، اخضر عوموا تبحبحوا وتفرهدوا بالنسبه حتى انتم وصغيراتكم، اكيد ردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا من الشمس وسورتو من قوه الشمس، نعرفوا توا راي في الحد نتاعها قوي برشا. دونك ماذا بينا توا تحت الباراسول ولا في بلاصه ظل شويه نعموا نسمعوا اسمعني صوت البحر هو بيد واحد وراي فرهد، ها باش نكونوا واضحين والفايده نكونوا اكيد في صحه. ايوه فرشكتنا يا سلومة، فرشكتنا ديجا نحن في استوديو. نسلم عليكم برشا اكيد مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كانت هذه الميتيو.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: كي نقولوا بحر كي نقولوا فاموس على بلايا نقولوا الجو اللاتينو. أغنية مزينة برشا الحقيقة، أغنية مداخلة في موروث نسماني متعف ماشين شادين ثنية البحر من عند سيليا كروث، لا فيدا يسون

0: Club Guantanamera على موزيك FM جو اللاتينو كيف ديما موجود أما زيدا عنا ليكم سيليكسيون تاع موزيكا في Hit Around the World
1: Hit Around the World Hit Around the World
0: باش نرجع بيكم العام 2004 اليوم في هيت Around the World عام الـ R&B فان فاكت هو انه العام هذية الغنيات الكل اللي كانوا موجودين نمبر 1 في البيلبورد تشارتس كانوا من ستيل الهيب هوب والR&B عام شهد برشا نجاحات للأفريكان أمريكان أرتستس واخترنا لكم أكثر الغنيات اللي تعرفوا ان بون سيليكسيون باش ترجعنا العام 2004 نبدأ بون كولابوراسيون بينات أشا ليل جون لودكريس والغنية اللي قعدت 12 جمعة كاملين نمبر 1 في البيلبورد هوت 100 أشا Lil Jon, Ludacris, yeah!

مش نمشيو الغنية زيدك يا ماركي عام 2004 من عند بريتني سبيرز، غنية كنا حكينا عليها في سامبلينج، والغنية ذي اللي خليت بريتني سبيرز تربح غرامي وورد. بريتني سبيرز توكسيك.

باش نسمع اغنيه هي تكنيكمون خرجت اخر 2003 ولكن هيمنت على تشارتس في اول 2004 على خاطرها كروس اوفر بين الاندي بوب الروك السول وخليت الناس الكل تقعد تفكر الميلودي اللي عاشت لسنين وسنين. اوتكاست هيا.

جولان جروب حبيناه برشا ومازال اليوم الحقيقة ياسر مسموع. أما قبل ما يكونوا معروفين للعالم الكل وقبل ما يكونوا لي تورني نتاعهم الكل سولد اوت، خرجوا أول ألبوم ليهم Songs About Jane، فيه ياسر جو فانكي. ومن غديك اكتشفنا الأغنية هذية اللي قعدت تدور ياسر في الراديو في البيلبورد هوت 100 في ربيع وصيف 2004. Maroon 5 This Love.

هو الغروب الحقيقة رجع للي تورنيه نتاعو عام 2026، أما في ألبوم كان خرج آخر 2003 اسمه Elefunk كان لهم البيج بريك The Black Eyed Peas Let's Get It Started.

باش نخدموا بين كولابوراسيون تايمليس الحقيقه ماستر كلاس باتم معنى الكلمه في المينيماليست هيب هوب ودير معظم البيركوسيون اللي موجوده في الغنيه كان عملهم سنوب دوغ بكليكس من صويبعو وحتى لسانه سنوب دوغ فيرال ويليامز دروب ات لايك اتس هاد

0: هيت أراوند ذا وورلد. هيت أراوند ذا وورلد. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: Lincoln, the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty. Yeah.
2: الموسيقى بتاع عام 2004 مازالت متواصلة، كولابوراسيون بين شان بول وساشا، I'm still in love with you. بعد شوية الأخبار مع غفران العكرمي، وتبع الموجة مازالت متواصلة معاكم حتى للستة متاع العشية.

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: سافرت, بعت, عشت البرة وتعلمت. أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك, لبيات ترافقك, تنصحك وتسندك, باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا, اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا, ديما قريب لتونس.
4: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس, موزايك فام. www.mosaikefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس.
5: راديو Mosaik FM تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهاج شباب تؤكد تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضي, تزامنا مع الإعلان عن نتائج دورة رئيسية لامتحان البكالوريا 2026. وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي تبين في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 جويلية الحالي, مشيرة إلى أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح, وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الآداب والرياضة وعلوم الإعلامية.
7: ثم بعض المترشحين اللي هما يختاروا في الخيارات الأولى متاحهم مسالك للتكوين لفائدة جيش البحر أو مدرسة طيران برج العامري, باش نقوموا بدعوتهم لاختبارات تكميلية بعد الاختبارات هذية في الملاحة الجوية والملاحة البحرية, لأنه هذية تتعلق بفحوصات تكميلية للحصول على اختيارات هذو. هو عند تسجيل ترشحات كل مترشح حسب شعبة البكالوريا باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي متوفرة بالنسبة لشعبته, يلزموا يرتبهم الكل بطبيعته. دونك ما ينجم يكمل تسجيل إلا ما يرتب جميع الخيارات المتاحة, وبالتالي هو إذا كان مجموع نقاط حسب مناظرة متاعنا, دونك ماهوش كيما التوجيه الجيني, عندنا طريقة مختلفة في احتساب مجموع النقاط موجودة كيف كيف على الموقع الإلكتروني, وبالتالي إذا كان مجموع نقاط تمكنوا من الحصول على أحد الاختيارات هو بطبيعته بشيخه أحد الاختيارات, نجم يكون الأول كيما نجم يكون الأخر. كل شعب البكالوريا معنية دون استثناء حسب المسالك, فما شعب عندها أكثر مسالك تكوين, على سبيل المثال الشعب العلمية عندهم أكثر بحكم فما التكوين الهندسي وكيف كيف إجازة والماجستير, لكن كما شعبة الأداب والرياضة والعلوم الإعلامية عندهم كان إجازة وماجستير في العلوم العسكرية وإلا العلوم القانونية, هما مسارات جديدة تم إضافتهم من السنة الفارطة.
6: 25 نائبا بمجلس نواب الشعب يتقدمون بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري, وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي مشدد يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين, مع إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين, ومنح الدولة دورا حيويا في مرافقة القطاع الصناعي والتحفيز على التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. بلدية زارات تشرع بالشراكة مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس في تنفيذ أشغال تهيئة شاطئ زارات ضمن مشروع يهدف إلى إنهاء الإشكالات البيئية التي عانى منها الشاطئ لسنوات. ونائب المجلس المحلي بمارث عن عمادة الزارات حفيظ المختاري يشير في تصريح لمراسلنا عبد الله عامري إلى أن الأشغال تمتد من المدخل الرئيسي للميناء إلى الواجهة الأمامية لمركز التخييم والاصطياف والتربصات على أن تشمل كامل الكورنيش بكلفة إجمالية تقدر ب 42 ألف دينار. عالميا، رئاسة الجمهورية السورية تعلن اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دمشق قريبا لبحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيكون ماكرون أول رئيس دولة كبرى يزور دمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى سوريا بعد زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك.

0: Share Do Velamore على موزيك فام. هذا هي جو الصيف الحقيقة والموزيكا اللي فيها برشا بونمور. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شوية زادة نرجع لكم في بانغوت نعطيكم حالة الطرقات.
1: موزيك فام. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام.
2: موزيك فام الأولى في تونس.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تبع الموجة بوان روت.
0: بوان روت نرجع لكم اكيد بحاله الطرقات ونعطيكم فكره على اسكو فما سيركولاسيون ما فماش. باش تاوكا واحد يفهم روحه من تو يخرج ما يخرج يزيد شويه وقت وباش نعرفوا زاد اثنين اللي فيهم اكثر سيركولاسيون. نشكركم برشا اكيد على ميساجاتكم على تصوركم اللي تبعثوا لنا فيهم على واتساب موزيك فام 23 513 1000. نجموا تبعثوا لنا اكيد تصور البياج تصور سيركولاسيون نحن اكيد معاكم على 23 513 1000. نسلموا برشا برشا على امل اللي بعثت نقبليك توجست تصويرة من البياج الجم بياج فارغ ما فما حتى سيركولاسيون كيف كيف حتى بالنسبة للوتوروت. زادا كي نحكي ونعاود نحكي على دخول تونس المرة هذية بالنسبة للمرويح. إذا كنكم مروحين توا باش تروحوا للدار دخول تونس ما فما حتى يعني اكتظاظ مروري حتى من قبل معناها البياج حتى ينخلطوا البياج مرنيق وحتى الدخول اللي نخلطوا لهنا لوسط البلاد دونك ما فما حتى اختناق مروري بالنسبة لهنا. كي نحكي زاد على سوسة وين زادا الدخول نتاع لوتوروت ما فيهوش اكتظاظ مروري ما فماش حاجه تؤدي الى انه باش نتعطلوا في الكياس سافا بالنسبه لتوا. نحكيو زاد على بياج نتاع صفاقس. بياج صفاقس ما فيه حتى اختناق مروري لا في الماشيين لا في الجايين دونك هنا اموركم واضحه ما فما حتى اشكاليه. كيف كيف زاد كي نحكيو على هنا القنطاوي. في القنطاوي ممكن شويه اختناق مروري على مستوى الكورنيش ولكن ماهيش حاجه تدعي لانه باش نتعطلوا برشا دونك نجموا نمشيو نعوموا نجموا نمشيو نتفرهدوا اكيد على خاطر حتى الطقس بالنسبه لليوم يوم طقس ملائم جدا جدا كيف كيف دونك امورنا واضحه جاونا به بالنسبه للطرقات توا ماضي ساعه وربع نتاع العشيه سافا امورنا واضحه ما فما حتى داعي لانه باش نلقاو سيركولاسيون. نعرف الركشه توا نتاع انه يا اما وصلنا للبحر والا نخمو باش نخرجوا للبحر. حاصلوا الفايده اكيد سلامتكم قبل كل شيء ونحن اخبار الطرقات تلقاهم ديما عنا.
1: واغود تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته نتاع العشيه.
0: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة كيف كيف الأخبار. بعد شوية البزومات نعطيكم أكثر الأخبار اللي عملوا البوز بالنسبة للجمعة هذية. مهرجان نيت خبر على مهرجان قرطاج لكن نبدأ بأنغام كايروكي أحلمنا.

0: ويكس ويكس اللي الحقيقة عرفني بهم زميلنا صلاح الدين الساكوحي، نسلم عليه برشا. تلقاهم بعد في كورنيش بيكاند، مغروم بهم ياسر ياسر. البخت على مزيكا فيلم توصلنا الماضي ساعة ونص. توت سويت الميتيو. الميتيو الميتيو كالعادة لازم ناخذوا فكرة على حالة الطقس ونفكروكم أكيد. قبيلك كان معانا أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لدرجات الحرارة بالنسبة لليوم بين 28 و 33 قرب السواحل وفي المرتفعات، وبين 34 و 37 درجة في بقية الجهات، وتنجم توصل حتى ل 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي. دونك درجة الحرارة الحقيقة حتى قبيلك زادة، كي نحكيو على تونس نحكيو على 34 درجة، دونك تسمى سخانة نورمال معقولة. هنا الحاجه اللي الباهي انه بون بالنسبه لتوا ثم سحب قليله، ما فماش ممكن هنا امطار ممكن منتظره من هنا حتى لليله، ولكن ممكن الامطار غدوه نجم نلقاها في المرتفعات الغربيه للوسط والجنوب. ممكن معناها تبقى ديما جوست خلايا رعديه خفيفه، ولكن كي نحكيوا على الريح اليوم ماهوش ياسر قوي، ولكن البحر يتسمى متموج بمنطقه سيرات وبخليج جابس. كيف كي حكينا على معناها حاله البحورات نتاعنا قبليك، أنيس قال لي راه ممكن أحسن توا بلاصة البحر فيها منيجل ومور واضحة ما فماش حتى قلق هو خليج جابس. دونك الأحسن بالنسبة زادة للشابة مستمعينا في الشابة يسمعوا فينا، ردوا بالكم راه البحر ينجم يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. دونك ردوا بالنا نتبعوا النصايح المحلية، نشوفوا الحماية المدنية، إذا كان ثم العلم الأحمر نيفيتيو أن نعوموا، أو كعن ما شاء الله في شط الشابة من أزين الشطوط الموجودين فما برشا ديزاكتيفيتي زادة نجموا نعملوهم، نجموا نقعدوا ثم ريستورانات، فما نجموا مع العائلة نقعدوا ويسالش في الظل نتنسموا بالنسمة متاع البحر ونتفرهدوا كيف ديما حتى في مختلف البحورات. بالنسبة للنشرة التحذيرية اللي كانت المعهد الوطني للرصد الجوي راي ما عادش موجودة نشرة تحذيرية، دونك نجموا نعوموا وواحدة واحدة الفايدة عنا ميزان. ردوا بالنا بالنسبة كيف لدرجة الحرارة راي باش تكون في ارتفاع طفيف حتى لنها الاربعة الجاي، ومن بعد ممكن نشوفوا استقرار لدرجة الحرارة كالعادة. الحمد لله ربي الميتيو صافا، امريكا امورنا واضحة، نجموا نمشيو نتفرهدوا كالعادة. كانت هذه الميتيو. Meteo. Meteo. تابع الموجة. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويليا باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع، العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار الأحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سيليكسيون طلب.
0: كالعادة معاكم بالطربيات، الطربيات اللي وقيتهم الحقيقة برشا ناس، ممكن الحنين إلى الماضي زي ما يقعد الحقيقة من أحسن المومون اللي ممكن نرجعوا لهم، سورتو كي نسمع الموسيقى دي كسوسوا في الكراب ماشيين مروحين للدار، ولا توا خارجين، ولا حتى زيدا موجودين في ديارنا تسمعوا فينا في الكوجينة في بيت الصالة. نعرفك الراديو مزيل، سورتو لمحبي ترابيات مزيل عنده بلاسك. الراديو كاسيت يبدأ موجود، مزيك تبدأ محطوطة معاكم في الدار، أكيد نجموا تسمعونا حتى خارج حدود هذا الوطن على مزيك فين بونيت والابليكاسيون موبيل متاعنا مزيك شريك فهم الموسيقى اللي ترجعكم لسنوات وسنوات التالي. كي نحكيو طربيات نحكيو زادا الغنيات اللي كانوا موجودين في صغرنا والغنيات اللي ممكن راو شوف حتى لو كان كنا صغار كنا نقولوا اخي كيفاش باش نسمع الغنية طولها ساعة، اخي كيفاش انا ثم غنية انه يقعد العزف فيها اكثر حتى من الكلام، سورتو انه تو استنسنا غنية دقيقتين ثلاثة دقائق فيسع فيسع هكا سميهم غنيات شطر الباس الحقيقة تك تك هكا معناها في باكيج قصير، ولكن كي نلقاو غنيات كبار كيما غنية أم كلثوم كوكب الشرق كيف كيف ثم فيلم الست داير موجود على مختلف المنصات توا تنجموا تتفرجوا عليه، فيلم على حياة كوكب الشرق أم كلثوم، فيلم ياسر ثري، فيلم يخليك تتعرف على الإنسانة والفنانة وتفهم علاش سميوها كوكب الشرق، فيلم زادا ياسر كبير في الإنتاج. خليكم مع أحسن مغنيات الف ليلة وليلة.

كفام متربيات. بعد شوية الأخبار مع الجميلة غفران العكرمي المتألق على الدوام. زادا كيف كيف موعد رياضة سبورت إكسبريس على موزايك. توت سويت حكاية الأغنية.

نحكيو اليوم على أغنية عالمية مشهورة برشا اللي كانت الحقيقة باش تتنحم الوجود جملة، لكن فيلم واحد برك هو اللي نجاها وخليها تولي أسطورة عالمية. هي أغنية Kiss from a Rose للنجم البريطاني سيو. الحكاية ذي عندها الحقيقة داير الغنية، هي عندها حكاية غريبة في الكواليس برشا. سيل قال انه في برشا حوارات الغنية جاتو كهيبة، كتبها في التسعينات وجاتو الالحان والكلمات بشكل غريب وسريع وبسرعة البرق، لكن بعد ما كملها قالوا انه حشم بها برشا وحسها غريبة ومش متاع هيت، لدرجة انه كان ناوي لوح ديمو متاعها اي التسجيل التجريبي في الزبلة. بالرغم من انه سيل كان مصر انها فاشلة، زملائه اقنعوه باش يحطها في البومه سيل 2 اللي هبط عام 1994، لكن اغنية كي هبطت ما عملتش الحس وتقريبا طاحت في الماء ونساوها الناس. المفاجأة الكبرى جات عام 95 وين المخرج الأمريكي جويل شوماكر اللي كان يخدم على فيلم باتمان فوريفر سمع الغنية بالصدفة. المخرج أعشق الغنية برشا وقرر باش يحطها في المشهد النهائي متاع الفيلم كثيم سونغ. قرار المخرج هذا يقلب المسار متاع الغنية وحياة سيل 180 درجة. بعد ما هبط الفيلم ونجح، الغنية كيس فروم روز رجعت وتشهرت بشكل ماهوش عادي. الناس كل حسبوها أغنية جديدة وطلعت المرتبة الأولى في أمريكا وبريطانيا، وربحت 3 جوائز غرامي ووردز منهم جائزة غنية العام. الحكاية هذه توري أنه أثمن الأعمال الفنية نجم تكون مرمية في الزبلة، وأنه ساعات النجاح يجي في أوقات مش متوقعة بالكل. والنجاح هذا يدير يجي على ظهر الخفاش باتمان، أي نعم باتمان هو اللي أعطانا النجاح هذايا. من البومو الثاني اللي خرج عام 94، واحد من أنجح المغنين البريطانيين، في رصيده 4 بريت ووردز، 3 غرامي ووردز وام تي في ميوزيك فيديو وورد. غنية كان مش باتمان راي ما تعرفتش للعالم. نسمعها لايف على موزيكا فام. هذه كيس فروم روز لسيو. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار.

0: 90 466 4444.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 ل 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
5: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة نقل تونس تشرع بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي في إطار البرمجة الصيفية. يشار إلى أن مسالك هذه الخطوط الشاطئية تربط بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الوادي وقلعة لندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. وشركة نقل تونس تؤكد أنه بالإضافة إلى هذه الخطوط الشاطئية فإنها تواصل تأمين التنقلات نحو الشواطئ عن طريق الخطوط العادية للحافلات التي تكون وجهتها شاطئية، أي تمر بأحد شواطئ العاصمة أو تصل إليه إلى جانب الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تواصل تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم والنفاذ إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعين درهم وغرد دماء وبلطة بوعوان. تتويج التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك في موكب أقيم في مدينة فاديوس عاصمة إمارة ليشتنشتاين. وجاء فوز بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة. وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة قبل أن تقلص القائمة إلى 3 متأهلات في المرحلة النهائية. عالميا 7 دول أعضاء في تحالف أوبيك بلس تقرر اليوم الأحد مواصلة توجهها الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط، في حين ما زالت دول الخليج تحت وقع تداعيات حرب الشرق الأوسط. 6 منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب اللبناني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
0: سبوت اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل بعشان نحكيه على المونديال وبرنامج المواجهات ليلة، لكن خلينا نبدأ بأخبار الميركاتو الخاص بالمدربين. وأعلن نادي الشرطة العراقي عن اتفاقه رسميا مع المدرب التونسي سامي طرابلسي الناخب الوطني السابق لمدة موسم واحد. فريق ذا يلعب الموسم القادم رابطة الأبطال الآسيوية الثانية. دونك سامي طرابلسي من أقل من أسبوع كان قريب جدا من الوداد البيضاوي وبعض إشكاليات على مستوى إدارة الفريق المغربي خلت صفقة زي ما تمش، وكما قلت لكم رسميا دونك سامي طرابلسي في البطولة العراقية مع نادي الشرطة. اجتماع وسط الأسبوع القادم بين إدارة النادي الأفريقي ولاعب فراس شواط لتوضيح الأمور بالنسبة لعلاقة شواط بالأفريقي مستقبلا، خاصة أنه لاعب تعدى تلقى عديد العروض وخاصة من فريق أهلي بنغازي ليبي. حتى في وقت سابق كانت الصحافة الليبية أكدت أنه فما اتفاق بين زوز أطراف. على كل هو عرض مالي كبير بالنسبة لفراس شواط، وإدارة النادي الأفريقي باش تجلس مع اللاعب خلال هذا الأسبوع لإيجاد اتفاق للمواصلة أو لإيجاد حل في خصوص علاقتهم الزوز. في المقابل فوزي البنزرتي كان طالب إدارة النادي الأفريقي بالمحافظة على ركائز الفريق قبل الشروع في التربص التحضيري الثاني. لاعب الملعب التونسي عياض الرياحي باش يسافر للدنمارك وين يفعل اتفاقه رسميا مع نادي فيبورغ الدنماركي، الفريق اللي كان لعب فيه سابقا لياس العاشوري. دونك فما اتفاق رسمي على عقد لمدة 4 سنوات، والملعب التونسي باش يجني 140 ألف يورو من هذه الصفقة. نجيو للمونديال وبرنامج المواجهات اليوم 9 متاع الليل ضمن دور 8، 9 متاع الليل البرازيل مع النرويج، ومساء متاع صباح المكسيك تواجه انجلترا. اكثر اخبار ديما موجوده متواصله على السيت mosaikefm.net.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك.
7: تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، يسر جديدي موزايكا.

0: كوكتيل النوبة من عند هيثم هليل، جونا تونسي اكيد ديما موجود في تبع الموجة. سيسو رويحكم طريق السلام عليكم في الكيس، سلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شوية الاخبار اللي عملت البوز جمعة كاملة في البوزوميتر.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: تبع الموجة بوزوميتر.
0: في البوزوميتر كالعادة نعطيكم فكرة على أكثر الأخبار اللي عملت البوز بالنسبة للجمعة هذية. أكيد مش معناها كي نقولوا بوز معناها رو بوز خايب، ليلي عنا بوز بيهي صار على حقيقة، على خاطر كي نحكيه على الكوب دي موند، الماتشويت متاع الكوب دي موند، نحكيه على تأهل تاريخي وأسطوري لأسود الأطلس. هي المغرب البارح اللي كانت واجهت كندا، واحدة من البلدان المنظمة لكأس العالم بالنسبة للسنة، تأهلت أول داير أول فريق كانت أهل لربع النهائي بالنسبة لكأس العالم، والانتصار ما كانش بونتو بركة ولا مثلا تعادل وتعدينا إكسترا تايم ولا بيناتيات، ليلي انتصار 3-0 قدام كندا. ماتش ما نجم نقول عليه كان أسطوري الحقيقة البارح، سورتو برشا جرينتا برشا جرحة برشا انرجي كانت موجودة عند أسود الأطلس. يعني بالحق رو كي نقولوا تأهل نحكيوا على تأهل ثاني مرة على التوالي بالنسبة للمغرب لي ربع نهائي كأس العالم، برشا انرجي عندهم. سورتو من نجم كان نهني الشعب المغربي وسورتو حتى المغاربة اللي يسمعوا فينا موجودين هنا في تونس، السلام عليكم برشا. ومن نجم نقول لكم كان احنا فخورين اكيد بمنتخب المغربي وسود الأطلس اللي كاو سيبون هزونا. المغرب العربي الكل موجود والحلمة مازلت متواصلة، وعليش ليه علاش ليه نجم نحلم مع المنتخب المغربي على خاطر منتخب يقدم في مردود كبير برشا. دونك ربع نهائي كأس العالم ومن بعده ترشحت فرنسا. دونك هنا الماتش نهار 9 جويليا، 4 أيام من توا، الماتش الأسطوري بين فرنسا والمغرب، شكون فيهم اللي بشي تعدى للدومي فينال متاع الكوب دي موند؟ اي اي اي اي اي برشا الحقيقة برشا سوسبانس بين المغرب وفرنسا. ماتش يتلعب نهار 9 جويليا مع 9 متاع الليل، نتبعوا اكيد ونشوفوا باش نشجعوا اكيد المنتخب المغربي ونشوفوا بالحق شكون اللي فيهم، شكون اللي بشي تعدى للدومي فينال متاع الكوب دي موند.
4: بوزوميتر.
0: اخبار اخر زيدا ما بشي رجعنا هنا لعالم السينما. مايكل جاكسون The King of Pop، الفيلم الحقيقة الأسطوري البيوبيك اللي كان خرج سنة على أحياته، كان من تمثيل جعفر جاكسون ولد خوه جعفر جاكسون اللي قدم الحقيقة بيرفورمانس استثنائية لدرجة أنه داير ولاد مايكل جاكسون اللي كانوا حضروا في التصوير سورتو معناها العائلة خلينا نقول المقربة ياسر، رو فما منهم برشا اللي قالك أنا ما نجمتش نكمل نحضر المشاهد الكل بكثر ما كيني الرا في مايكل قدامي يعمل في بيرفورمانس، كيني را فيه هو اللي يشتح، كيني را فيه هو اللي يغني يقدم في بيرفورمانس قوية برشا. هذه الدرجة اللي وصل لها جعفر جاكسون من انه يتقمص الشخصية متاع مايكل جاكسون. الفيلم هذا كان له برشا مرابيح الحقيقة، سورتو انه دار بالقدية في مختلف قاعات السينما العالمية والتونسية هنا دي سولداوت، سورتو هنا في مختلف السيانس اللي موجودين والناس الكل اشادت بالفيلم هذا، سورتو الفان اللي قعدت معلقة معناها قعد مازالت الاستوار متاع مايكل جاكسون ما تحكيتش الكل، ودير الفيلم متواصل هذاك علاش. دونك عاملين راو ان بروجي متاع 3 ولا 4 افلام على حياه مايكل جاكسون، اللي انا بالنسبه لي انا بيان سور ما تنجمش تتمثل حكايه ذا كينج اوف بوب في فيلم واحد، والا سينو الفيلم يقعد 5 سوايع معناها فهمت. دونك هنا ممكن تجربه كانت مع جيمس كاميرون في افلام افاتار 3 سوايع وشويه حتى نوصلوا 4 سوايع غير، ولكن نتصور حتى 3 سوايع ما مش كيفين للبيوبيك متاع مايكل جاكسون. الخبر هو انه الفيلم متاع مايكل فات الأرقام القياسية وهكا يولي الأعلى إيرادا في تاريخ أفلام السيرة الذاتية. نحكي على هاي حتى لو كان يتفوق على فيلم كريستوفر نولان أوبنهايمر اللي كان خرج عم ناول فيلم مايكل، الإيرادات متاعه فات 977 مليون دولار منذ خرج في 24 أفريل 2026، وهكا يفوت أوبنهايمر اللي وصلت إيراداته 975 مليون دولار، يولي فيلم مايكل هو أول فيلم في الصدارة يعني في الإيرادات بالنسبة للأفلام متاع السيرة الذاتية. نجاح كبير ونجاح مفهوم ونعرف عليهش الحقيقة خاطر برشة خدمة صارت في الفيلم هذي، برشة فلوس تصرفت زيادة، وهنا الإيراد متاع الفيلم حاجة عادية جدا. داير حتى فات فيلم بوهايمن رابسري على حياة كوين اللي كان خرج عام 2018 والإيرادات وصلت 911 مليون دولار. دونك نفكركم فيلم مايكو 977 مليون دولار من نهار 24 أفريل حتى لليوم، إيرادة خيالية وتفوق فيلم مازال متواصل. أكيد الأخبار الأخراني داير بشي هزنا الكريستوفر نولان. كنا حكينا على فيلم أوبنهايمر، ولكن العودة متاع كريستوفر نولان السنة بفيلم منتظر لخروج متاعه داير نهار 15 جويلية في تونس، راه قبل حتى الخروج العالمي. هنا راه فونتاج كبير عنا العوام اللي فاتوا الكل انه قاعدين نتفرجوا في الأفلام حتى قبل ما يخرجوا في العالم. نحكيوا على فيلم الأوديسي، The Odyssey، اللي السورتي متاعه يستنوا فيها عشاق الأفلام الحقيقة، مش كان حتى راه متاع ستيل معين. نحكيوا على الحكاية الكبيرة جوستمون متاع الأوديسي، ولكن هنا فيلم يخرج في تونس نهار 15 جويلية. لافون بروميير باش تكون في مختلف قاعات باتي، أول سيونس تكون مع ماضي ساعة مع الحداش متاع الصباح في باتي مولفسوس، ومن بعد لي سيونس الكل موجودين نهار كامل في نهار لافون بروميير نهار 15 جويلية. ولكن لافون بروميير مونديال اللي باش يتفرجوا فيها باش تكون في لندن نهار 6 جويلية، غدوة لافون بروميير مونديال وغدوة الصحافة والفنانين والممثلين الكبار باش تعرفوا أول مرة على الفيلم هذية، فيلم اللي كان تصور الكل في آي ماكس. الفيلم داير بعد ما نولان ربح أحسن موشن بيكتشر في الأكاديمي ووردز، نحكيه على الأوسكار متاع أحسن فيلم بالنسبة لفيلم أوبنهايمر. يرجع كريستوفر نولان ببروجي ضخم كبير ياسر بطولة مات ديمون. هنا شوف نحكيه على شو اسمه الشوفال دو تخوا، نتفكروها بالكديب الكديب الحكية والحيلة متاع الشوفال دو تخوا. هذيك هي القصة، وقصة كبيرة برشا وكتيبة مزيانة ياسر. نستناو هنا في أوديسيوس اللي هو الملك الإغريقي الكبير ياسر واللي تاريخه كبير ياسر باش يتجسد في فيلم. الفيلم نهار 15 جويلية موعدنا معاه هنا في تونس، ونهار 17 يخرج في المملكة المتحدة. ريت نتفرجوا فيه قبل بنهارين، موجود في قاعات السينما التونسية. دونك فيلم هنا الغدوة لا سورتي مونديال باش تكون لافون بروميير نهار 6 جويلية. تو نشوفوا اكيد من بعدها الرأي النقاد، ومش نشوفوا بشوية بشوية دي ديكلاراسيون. ان اتوندون نجمو من توا اكيد نقصوا تذاكرنا لنهار 15، عنا الوقت اكيد وعنا مو سيونس يونيك، عاد نكملوا سيونس يونيك ونمشيو اكيد نتفرجوا فيلم اسطوري باش يكون الصيف 2026 The Odyssey.
4: بوزومتر، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: جونا تونسي ولكن بنظرة حسين الجسمي وبصوت حسين الجسمي. هي خليلة من غنية التراث متاعنا على موزيك.

محمد حمائي جمالها استثنائي على مزيكا فام. الجو والموزيكا اكيد الحفله اليوم تاع الصيف كلها موجوده في تبع الموجه. ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس لهيت متاع الموسيقى زادا نختاروا لكم الحقيقة أكثر الغنيات اللي انتم تطلبوهم على انستغرام مزيكا فام، وتنجموا زادا تبعثونا اقتراحاتكم ولا حتى اسمعني نعطيكم فكرة. كنكم أكيا ماشيين في الجو الجون، أعملوا بلايليست أخوي سبوتيفاي، اقترحوا علينا وابعثوهن على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. تبعثونا تتواصلوا معنا ديريكت وتقترحوا علينا أحسن موسيقى. أكيد في الليهيت متاعنا ديما باش تلقاونا موجودين وباش نختاروا لكم الموسيقى اللي تحبوها. عنا بينات لوريونتال ولوكسيدونتال، أما باش نبدأ بجو الكوب دو موند. آه شاكيرا بيرنا بوي، غنية الكوب دو موند بامتياز اللي عملت ياسر البوز. داي داي على مزيك.

0: سالفون دلعون على موزيكا فام. توصلنا الماضي ثلاثة إلا دقيقتين على موزيكا فام. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع عشية. مازلنا مواصلين معاكم وبعد شوية الموزيكا. ليه شانجمون ديريكسون؟ الميكس الشرقي مع سلومة بعد شوية مع ماضي ثلاثة. أكيد أحسن موزيكا دي ما تسمعها على الأولى في تونس. وبعد شوية زيدا نعطيكم فكرة على حالة الطقس، حالة الطرقات، كل شيء كيف كيف. عنا الفار، الضحكة موجودة، لي بون بلون، بروجرام سهرية بالنسبة لليلة. ولكن توتسويت نخليكم مع غفران العكرمي الجميلة الفرش المتألق على الدوام في الأخبار.
1: موزيكا فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الدفاع الوطني تتولى لسنة الثانية على التوالي تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص. وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الناجحين في هذه المناظرة يتم إدماجهم مباشرة بديوان الطيران المدني والمطارات إثر التخرج.
3: في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل باش يتم انتداب وتكوين 3 ضباط صف مدة 3 سنوات بمدرسة طيران برج العامري في اختصاص حركة جوية. ذوما باش يقراوا مدة 3 سنوات مدرسة طيران برج العامري عبارة 3 ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع، لكن بعد نهاية التكوين باش يلتحقوا مباشرة ويتم إدماجهم بديوان طيران المدني والمطارات. انتداب باش يتم إدماجهم مباشرة بديوان طيران المدني، هي فترة التكوين فقط باش يكون كيما تلامذتنا يتدرب يقوم بالتكوين جامعي وتكوين عسكري وعنده مجانية سكن واللباس والعلاج، وبالتالي باش يتخرج برتبة وكيل، لكن من بعد كي يلتحق بديوان الطيران المدني باش تم إدماجه.
2: وممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي والعسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تعلن أن باب الترشح لمناظرة تكوين مختصي الحركة الجوية مفتوح أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة ومن مختلف الشعب، ولا يقتصر على بكالوريا سنة 2026. والمتحدثة ذاتها تبين أن من بين شروط الترشح ألا يتجاوز سن المترشح 23 عاما إلى غاية 31 ديسمبر 2026 أو 24 عاما بالنسبة لمن أدى والخدمة الوطنية، إلى جانب استيفاء بقية الشروط المنصوص عليها بالمناظرة.
3: بالنسبة للمناظرة هذه هي تستجيب شروط مضبوطة من وزير الدفاع الوطني ووزير النقل، شوية شروط مشتركة تختلف على المناظرات الأخرين. لازم يكون عنده الجنسية التونسية، لازم يكون أعزب، عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026 مع إمكانية تمديده إلى 24 سنة بالنسبة لمن قاموا بأداء واجب الخدمة الوطنية. زادة طول القامة 1.60 للفتيات و 1.67 للفتيان كما المناظرات حد الآن، لكن يلزم يكون عنده شهادة بكالوري، دورة رئيسية أو مراقبة لمختلف السنوات، المهم يفوتش عمره 23 و 24 إذا كان قام بأداء خدمة الوطنية، ويلزم يكون عنده على الأقل 12 معدل في البكالوريا، 10 في مادة فرنسية في البكالوريا، 12 في مادة الإنجليزية، وفما اختبار خصوصي في الصلوحية الجوية. دونك هذوما هما الشروط. مش كان بكالوريا متاع 2026، كل ما يكون العمر ما يفوتش 23 سنة متحصل على بكالوريا ب 12 على الأقل مع 10 فرنسية و 12 إنجلي، دونك ينجم يشارك في المناظرة هذه.
2: تعزيز المستشفى الجهوي بتطوين بطبيب اختصاص جديد في أمراض القلب والشرايين، يرتفع بذلك عدد أطباء القلب بالمؤسسة إلى 3، فيما ارتفع عدد الإجمالي لأطباء الاختصاص إلى 37 طبيبا في مختلف الاختصاصات حسب ما نقله مراسلنا الحبيب الشعباني. يأتي هذا التعزيز في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح القسم الجامعي لأمراض القلب خلال جويليا الجاري، علما أن القسم الجامعي لقسم النساء والتوليد قد شهد انضمام أول طبيبة مباشرة مقيمة منذ تغيير صبغته في مارس الماضي. عالميا، فرنسا تشهد بداية موجة حر جديدة، ما جعل 7 مقاطعات في الجنوب تعلن حالة تأهب برتقالية اليوم الأحد مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة، وذلك بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية امتداد موجة حر شديدة إلى الجنوب الغربي عشية اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين 35 و37 درجة، وتصل إلى ذروة تتراوح بين 38 و40 درجة في بعض المناطق. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، Mosaïque FM. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: الميكس الشرقي باي سلومة. ميرسي بوكو يا سلومة على الفواياج ميوزيكال هذايا في الوقت اي دون لو طون، خاطر يرجعنا هذايا لصغرنا، يرجعنا لبرشا ذكريات محليهم اكيد، والموسيقى اللي ديما تسمعوا على موزايك اف ام. وبعد شويه باش نعملوا شانجمون ديريكسيون كوميم، نرجعوا للجولد ميوزيك.
1: مهرجان الجاز بتفرقه في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي. حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بالطرقة. تبرقة تغني الجاز
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
3: Gold Music.
2: Gold Music.
4: All the best music.

في الجولد ميوزيك، الموسيقى اللي ديما تسمعوها موسيقى الترابيات متاع الأوكسيدونتال، على خاطر دي ليجند الحقيقة متاع عالم الموسيقى. بعد شوية باش نسمعو شادي، ستيفي واندر، روبي ويليامز، أما باش نبدأ بالعظيم فيل كولينز، Another Day in Paradise.

0: ستينغ ديزرت روز لايف على موزايك اف ام. الموسيقى الجولد العظيم ستينغ صحيح وقت اللي يكومبوزي وقت اللي يغني وقت اللي يكون فيه برشا احساس ديما احسن الموسيقى ومازالت متواصله.
1: تبع الموجه سبيسيال تيوب اتي.

سرقتك شوية موسيقى من الميكس الشرقي هكا ولي أكيد الموسيقى جستمون في سبيسيال تيوبيتي كل مرة على موزيكا فام نختاروا لكم أكثر الغنيات اللي تعرفوا برشا الحقيقة في صيف معين. مثلا بعد غنية نانسي عجرم أهو نص تعرفت في صيف 2004 وسورتو اللي باش نبدأ بها عمرو دياب الهضبة اللي مازال اليوم مواصل كأنه عمره 20 سنة كيف تعرفت صيف 2004 ليلي نهاري.

ريانا جاي زي أمبريلا لموزيي كافي. متوصلنا حتى الأربعة غير دقيقتين ثم تسمع فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية, وبعد شوية الميكس برشا فيه ريترو هاوس. مع نوتر دي جي ريزيدان مارو بعد شوية في الميكس في تبع الموجة. أنا مازلنا مواصلين معاكم أكيد كان بلا بوليمور, أما خليكم توت سويت مع الفراشة غفران لا كرمية.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: يا ولاد الدهر خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. في هذا السياق، مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب يقترح الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تفيد بأن مدرسة الصحة العسكرية تفتح باب الترشح للحصول على 4 إجازات وطنية في اختصاصات علوم التمريض والتخدير والإنعاش والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي في تكوين يمتد 3 سنوات لفائدة الناجحين في شعبتي الرياضيات والعلوم التجريبية، ويتخرج إثره الطلبة برتبة وكيل. والمتحدثة ذاتها تشير إلى أن المتخرجين من هذه الاختصاصات يتم إدماجهم بالإدارة العامة للصحة العسكرية للعمل بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية. يشار إلى أن أجل إيداعي الترشحات تمتد من 19 إلى 23 جويليا الجاري، مع العلم أن وزارة الدفاع الوطني تشارك سنويا في الأيام الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مستشاري التوجيه المدرسي والجامعي بهدف تقريب المعلومة من الناجحين في البكالوريا والتعريف بمختلف الاختصاصات وشروط الالتحاق بها. عالميا، ارتفاع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 قتيل وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء. إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في عملية إطلاق نار في مدينة نيويورك الأمريكية وفق ما أعلنته الشرطة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بالولايات المتحدة في الذكرى 250 للاستقلال، واصفا إياها بأنها أعظم إنجاز في تاريخ البشرية. كما استغل ترامب هذه المناسبة لتجديد هجومه على خصومه السياسيين، محذرا مما وصفه بخطر الشيوعية في الولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
4: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك اف ام. Le mix.

0: ستوديو ميكس كالعادة فيه تبع الموجة لو ستيل ريترو هاوس ستيل يونسنا بالكدي بالكدي في الكياس وفي ثنية. ميرسي بوكو مارو على لي جود فايبس ديما اللي موجودين. أما من هنا نهزوكم للي بون بلان. بون بلان في لي بون بلان كالعاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله. هاكم انتوا عاد باش تعملوا بروجرامكم مع احبابكم واصحابكم باش ما تقولوش عاد ما عنديش وقت ولا ما في باليش. من توا نبداو لكم بالبروجرامات وباش نبداو بظروف وين نلقاو شارع الاسكندريه. في المولول لونيون في لا فيت مع عماره ا وبي تو بي علولو. في لي دون سيفري ساندي سانسيت تيك اوفر مع الياس مازوس تيش وتريكي. في البلاغ نلقاو ديسكو حبيبي. في الحبيبي داون تاون حبيبي ساوند داون سوسايتي باي علي مرابط. في البي ايف كلوب يونجر زيت اون شوكيس. في المارتي كلوب نلقاو ستو اون شوكيس. في الفيرما السهريه لي ديمونش تيل فيرما. في البوبوت اولد سكول ويت دي جي باو. في الفولامور نلقاو ديسكو مصر. في المود ساندي فاندي مع مهدي مغراوي وكاسوس لايف سيت. في الاورا كلوب نلقاو فهمي ريحي. نمشيو لسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام. في الجولف برو الليله جولف ستريت هود مع شمباح وهوش. في السندباد السهريه الليله ارابيا نايت مع دي جي كانو. ونختموا بجربه كالعاده وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليله نلقاو ميلا دي جي سات. بون بلان
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: اي موزيكا بزيت متواصلة في تبع الموجة. بعد شوية ريكاب الجمعة كاملة والضحكة في الفار كالعادة مع فاطمة عبد الرحيم. بعد شوية اكيد نعطيكم لو ريكاب هذية وما تفلت حد شي فاطمة. لا زلت لسان لا هفوة حد شي حتى واحد ما يسلم من الفار بتاع فاطمة. اكيد في جمعة كاملة انتخطان موزيكا بزيت متواصلة واللي بولي جود فايبز اكيد. خليكم مع اتزورو هول تايت اسمها توت سويت على موزيك. بعد شوية زيدة نكلموكم على 23513 واتساب موزيك فيم. ابعثونا تصوركم تصور البياج باش من بعد نسهلوا عليكم المرويحة. يلا enjoy the music.
2: What list? The DJ's list.

0: وي هي وي
1: فما برشا اغلاط برشا زلت لسان بسم الله ما شاء الله
0: ليه هذيك البارح عاد هذيك البارح
1: مش مش مشكل سلموا على كامل فريق موزايكا فام اللي يتعب ويخدم جمعه كامله ونجيو نحنا ننبروا اكيد سبت وحد هذيك هي اسمعني الحاجه الباهي باش ما يفوتكم حتى شيء حتى من الاخبار زيدا معك انت فاطمه اكيد في تبع الموجه كيف كيف زيدا نعملوا حتى ريكاب نتاع كامل اخبار المهرجانات وشنو صاير
0: سمعت انه نعملوا ريكاب نتاع كامل تفجعت قلت منين عم كامل منين جيت هذي
1: ان شاء الله ان شاء الله على ماذا بينا تقول إدارة مش تسمع فينا سينو مش ترسيك تعمل ركاب عام كامل فاطمة أوكي صحيح
0: حتى السلوة
1: خلاص جمعة جاية من عاش كل عادة ولا الفار دونك جمعة كاملة فاطمة معك أنت لو ركاب متاع جمعة كاملة شنو صار في موزايك فام هذا زابينج موزايك فار
2: اسمك تعتر عقبة
3: ليه ليه أحضر
2: وينا من الكين وبصدك كيكا روما بيه خلينا نكمل عايش خويا يرحم والديك
4: عليك لاقو زاهية عليش ميخ لاقو زاهية اليوم
5: خويا وأول سؤال ندخل طول في صلب الموضوع شكون باش يهز كأس العالم
6: أوف صعيبة هذه
7: طبيعي نشق فطري مع ميسي ميسي يعجبني نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة
8: مدام وصلت عملت هكا راي شافت دي كونديسيون خايبين برشا ونحنا نعرفوا اذا ماهيش اول حاله هيك جا وقت نقولوا نحن الخط الضوء الاحمر مش ما نقولش حاجه اخرى لازم الناس تفيق
9: دخلت نخدم وليت عندي شهرين تي ركبت له فمو
10: ديما مع الليلي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربحوني
11: ناس تستغيث معناها لا ماتريال لا امور لوجستيه على قاعده ولا دعم ولا حد شيء دونك اوتوماتيكمون اي انسان يولي يفكر باش يمشي معناها اير يشوف معناها تابلات اخرى تحتضنه
9: الحقيقه المغرب خدمت برشا وهي مؤهله باش تهز كاس العالم
12: غاردي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
13: متوا نحكي وتيران معناها توا اليوم الشعب يحب يضحك ويحب يفدلك ويحب يشوف حاجة بيزار معناها
14: سامبا ريو دي جينيرو يلا
15: بلي مش تقول نيمار
11: وهذا شيء مؤسف معناها بصراحة اللي قاعد صاير شيء مؤسف باش تلوم الحقيقة ما تجمش تلوم على خاطر صحيح بلادنا عزيزة وصحيح الناس كل معناها نحبوا نلعبوا تحت راية الوطن لكن فما معناتها حاجات ماهيش قاعدة تتوفر للرياضيين باش يكونوا يعني مرتاحين
9: المشاركة التونسية واحدة الأفضل ينساها على خاطر ما الانفراستركتور أكل عليها الدار وشرب
16: خيبة أمل كبير
17: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
11: صراحة لا فما برامج واضحة ولا فما إمكانيات ولا فما منشآت ولا فما دونك بكل صراحة نقولوها راو بحزن شديد الله غالب هو الوضع الحالي ما تجمش تلوم حتى لاعب يلعب في مع إيكيب ناسيونال واحد أخرى أنا ما عادش نلوم حتى حد
18: بيع وروح
8: علاش هذوما ماشيين البلدان أخرى خاطر باش يلقاو أقدر أول حاجة خاطر في تونس مش لاقين أقدر
9: يستاهلوا اللي جرى لهم حتى من الرقم القياسي في الخساره معناها
19: الكل من الانترنور الجديد طردوا الانترنور الاولاني وجابوا لنا واحد بلغاري كان يراني في الكاميرون ليكيب دخلها في بعضها ولا كي نخسروا اربعه بلاش نفرحوا لا الاولاد اليوم لعبوا مليح ديفونس باهي جول باهي خسرنا اربعه برك
16: ليكيب نتاعنا طايحه كي نجيبوا لها 20 عزاب
8: اباي لا هالدرجه الامور مضعضعه
16: خليني ساكت بر
11: مش رونار وفما ناس كيما كانوا عايتوا لومير هما بيدهم عايتوا رونار هادو مسيك نراش
10: مسكين مشى على روح
1: ان غون غوميرسيمون خويا حسين ان غون غوميرسيمون كذلك للعباد الباهيه اللي وقفت معايا
7: معنا حتى اكاديميه
5: هذا كامل حاجه كامل
11: هو نحبوا ننجحوا نرجعوا لومير
8: ما نجموش انا نعملوا تكوين نتاع لاعبين بمدرب ياخذ 600 دينار
6: على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة
11: يا سيدي قل لك حاجة
8: نفس الفكرة نفس الفكرة
11: ورسني بي في بالي ساعتين نخدم اليوم كما صار نهار الجمعة شونيك بديت ومشيت نلقى البنك مسكر
9: سكر لي برنامج أكاو
12: أحيا تو
3: تونس تحيا تونس تحيا تونس عاش.

0: شباب تونس.
1: مزيك فار.
2: تحية تونس وتحية الإذاعة الأولى في تونس. أكيد ملا جو على الجمعة كاملة. ملا جو ملا. هو البارح كانت المشكلة في النوامر فاطمة، اليوم مشكلة أخرى.
3: لومير
2: رونار. سلموا برش على لومير اللي مشى على روحه. رونار اللي مشى على روحه.
3: مشي صحيح.
2: قالك خاتيني خويا سيب علي من المشاكل. أنا ديتاين المشاكل شنو فما. قلنا راه لازم خدمة كبيرة. قلنا راهي مرمى بسم الله ما شاء الله، لازم نعاودوا من الاول وجديد. هذاك علاش رونار قال لك ما عنديش وقت انا باش نعاود نبني من الاول وجديد.
3: جيبوا شكون؟
2: قال لك خويا جيبوا شكون، عاودوا المرمى من الاول وجديد، عيطوا لي كي تصبوا الصبع عيطوا لي، فهمت هكا. الله غالب باش نعملوا. ميسي وفاطمه زاد كي نحكيوا على مختلف المهرجانات ديما داير جوستومون دو باش يبداو المهرجانات. نبداو نعطيكم الصحيح، نعطيكم هكا هنا شو باش يوليو مش كان زلات الليسان تاع لونتين، باش يوليو زلات الليسان تاع المهرجانات. نحن اسمعني انتم تجيكم الفيديو حاضر في يوتيوب، نحن عنا البروت نقصهم الكامل، نقصهم الفيديو كامل اللي طولها الساعة وشوية.
3: ايه برشا خدمة سنة فينا.
2: نقابلوكم رانا في المهرجانات ونشوفوكم ونحييكم، والديكلاراسيون تاعكم محلوهم محليهم داير. كيما تبداو تشكروا في الفنانين، كيما تنجموا تبداو تذموا شوية الفنانين، كيما تعجبكم السهرية، كيما ثم حاجات تقلقكم. ساعات تقلقكم القاعدة في كارتاج، يقول لك انا جاي هنا قاعد نستنى على حجر في فنان، ثم شكون زاد قلقوا المسافة مثلا في الحمامات والسخانة والمشاكل هذه كل اي بعد باش نحلو. عندي ما نقول لك نحن هذول هنا جوستومون نهار لحد دونك ديما الحقيقه سورتو. من بعد حتى زاد في مهرجانات عندنا اخبار مهمه ياسر تهم مهرجان قرطاج الدولي تسكر هبطو. فاطمه اعطيني برونوستيك على شنو مثلا بار اكزومبل كي نسلك تسكر مثلا للشيب خالد في قرطاج، زعما قديش سومها تسكر؟
3: تفوت 50 دينار ما تحكيش معايا.
2: انا ننصحك ميلا شو برمشي يعمل فواياج للجزائر، برمشي البعلام، برجيب الكاسيتات تاع شيب خالد واسمعي في الدار. ما فماش فماش منها 50 دينار شيب خالد بعد شويه.
3: قولي في التسعينات هذايا.
2: حتى في التسعينات مش خالط عليه 50 دينار. بعد اكيد نعطيكم شنو السهرات اللي موجودين اكيد وفما.
3: ايه ما قلتليش قداش.
2: لا تم بعد في مهرجانات نعطيك قداش. علاش من توا نصبوا بالله عليه، خلينا نقعدوا فرحانين اللي شيب خالد جاي بعدنا اليوم لغوا دو رايف ولا في مهرجان قرطاج الدولي السيف هذايا. كيف زاد ثم برشا اخبار على البرمجه الكامله لمهرجان قرطاج الدولي اكيد بعد شويه. ميرسي بوكو فاطمه اللي ديما تنورنا هنا في تبع الموجه. عوده الفار اما شنو في تبع الموجه؟
1: تبع الموجه
2: والموسيقى مازالت متواصله في تبع الموجه. بعد شويه الاخبار نتاع الخمسه نتاع العشيه مع الجميله والمتالقه على الدوام غفران العكرمي والموسيقى التونسيه. باش نمشيو البلطي كيما قلناها ديما الهيت ميكر بلطي، فماش موسيقى ما تنجحش يا قلبي. تسمع توت سويت على موزيك.

0: الأخبار. بيبليسيتي.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3 14 جويلية باش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية، أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة: راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني، ولسعد السندي. نهار 3 14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تدعو الناجحين في امتحان البكالوريا الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري إلى الاطلاع بدقة على مختلف الاختيارات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أهمية هذه المرحلة في توجيه المسارات الدراسية في مجال التعليم العالي العسكري. والمتحدثة ذاتها تبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ترتيب الخيارات يجب أن يتم بعناية من قبل المترشح، باعتبار أن هذه العملية تظل خطوة أساسية في مسار التوجيه بصرف النظر عن المعدل أو مجموع النقاط.
4: بالنسبة للراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري، أنا ننصحكم أول حاجة تركيز في طريق تعمير الخيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني، عندها أهمية كبيرة في التوجيه لمسارات التعليم العالي العسكري. نرتبوا الخيارات اللي نحبوا عليها من الأول مهما كان المعدل ومهما كان مجموع النقاط. الالتحاق بمراكز الانتداب لإجراء اختبارات المناظرة هي في حد ذاتها تجربة، ننصحكم أنكم تشاركوا، أنكم تجيوا تقوموا باختبارات المناظرة، يكون خيار توجيه إضافي إضافة على منظومة التوجيه الجامعي الوطنية، وبالتالي هي باش تمكن للمترشحين من اختيار إضافي يعزز حظوظهم في التوجيه الجامعي.
3: وكانت وزارة الدفاع الوطني قد نظمت بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد من ولاية نابل حفل اختتام سنة الجامعية 2025-2026 أمس بإشراف وزير الدفاع خالد السهيلي وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من عدة دول. حملة نفذتها بلدية تونس بدائرة البلدية ببحر بالعاصمة بمشاركة مختلف المصالح البلدية المعنية تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية، إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص. وبلدية تونس تشير إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن مواصلة التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العام ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة. عالميا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 4300 شهيد و 12100 جريح. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على اختبار أسلحة خاصة بالمدمرة البحرية كانكون التي تزن 5000 طن، داعيا المسؤولين في بلاده إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرات في مجال الردع الحربي والقدرات القتالية. يذكر أن هذه السفينة الحربية هي نفسها التي انقلبت جزئيا في المياه العام الماضي خلال تدشينها قبل أن يتم إصلاحها لاحقا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسري جديدي، موزايك كفا.

0: الليلة نتلاقوا الهادي جويني اليوم قالت لي الزين الزين هذا جونا التونسي ومحليهم غنيتنا التونسية بعد شوية البياج
1: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة تبرقة تغني جاز
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيك فم تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية بياج صور وبرتاجي معنا البياج
0: وانتوما تنجمو تبرتاجيو معنا البياج على واتساب موزيكا فام 23513000 تبعثونا تصور البياج وين انتوما موجودين 23513000 هو الرقم اللي تتواصلوا معاه تتواصلوا به معنا نحن ديريكت في استوديو اكيد تصور البياج نستناو فيكم وانتوما ديما ديما الحقيقة من مصبح ملي انتوما تبعثونا اكيد في مساجاتكم نسلموا عليكم فردا فردا الناس الكل اكيد على المساج متاعكم على المعلومات متاعكم اللي الحقيقة فدنا بهم برشا برشا من الناس نسلم برشا على رياض اللي بعث لنا جوستمون الفيديو من بياج مورنيك قبيله شويه بون خلينا نحكيوا على بياج مورنيك بالنسبه لبياج مورنيك الخروج من تونس سافا ما فماش اكتظاظ مروري كبير ولكن الدخول لتونس هو اللي بدا يتعبى بشويه بشويه ما انا نعرف اكيد المرويح توا باش نرجعوا نخدموا غدوه برشا منكم كنتوا في مختلف اكيد حمامات سوسه نجمو كنا نتفرهدوا كنا اكيد نعوموا كنا مفرهدين اكيد بالبحر دونك اكيد توا شويه اختناق مروري بالنسبه لل البياج مورنيك كيف كي نحكيو على مثلا بياج هرقلة بياج هرقلة حركية عادية جدا ما فماش اختناق مروري في حتى شيرة داير من بياج هرقلة كي نحكيو على بياج مساكن ممكن الدخول شوية هو المساكن هو اللي بتتر فيه مش نقولكم ما هوش اختناق مروري ولكن ثم على الأقل 3-4 كراهب في الصف موجودين كي نحكيو زيد على مختلف البياج مثلا بياج بنزرت الرجوع لتونس هو اللي ممكن فيه شوية صف ولكن مازال ما هوش ياسر يتسمى دونك واحدة واحدة سيسر روحكم في الكيس وسلامتكم أهمكم أهم حاجة داير نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى الستة متاع العشية دونك الموزيكا ليكم انتوما لابونيمور ونسلم عليكم فردا فردا سورتو كي تتواصلوا معنا ديريكت على واتساب موزيكا فام 23513000 كان هذا البياج
2: بياج صور وبرتاجي معنا البياج تبع الموجة
0: ريت ضربات الزكرة هذوما هذه الايدنتيتي التونسية المفلفلة المحرحرة خليكم على هذه حبوبة ناري عزينا

0: لو روا دو راي شيب خالد شيب على موزايك فام. توصلنا حتى للخمسة ونص متاع العشية. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة، مواصلين معاكم بالموزيكا. وبعد شوية منزلنا نحكيه على شيب خالد في مهرجانات
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي. عارف بنت الحي ومسفساري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
2: عينيك نفاني وتسحر عيني
1: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج.
2: الأيام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بانك، بي إن آ، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بن جمعة موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك إف إم.
4: تبع الموجة مهرجان نت. مهرجان نت،
0: مهرجان نت، أخبار المهرجانات التونسية الصيفية. واليوم الحقيقة ثم أكبر خبر وأكثر حاجة أكيد قعدنا نستنيو فيها برشا برشا، واللي هي البرمجة متاع مهرجان قرطاج الدولي. البرمجة بون كاملة أوفيسيال مازلت ما فماش، ولكن مع العشرة 41 دقيقة اليوم الصباح كان هبط بليغ على صفحة المهرجان قرطاج الدولي. بليغ قال أنه تعلم لجنة تنظيم الدورة 60 المهرجان قرطاج الدولي عن انطلاق عملية بيع التذاكر الإلكترونية بالنسبة للعروض التالية. أي سيدي شدوا عندكم، قلنا لكم اللي ثم أمير الطرب العربي صابر الرباعي في الافتتاح حفلة كيد سامي يوسف باش تكون موجودة، وموجود التيكيات نتاعها مسرحية القرهمانة لمعز التومي ولغوا دو راي الشيب خالد اللي تذاكر موجودين أكيد على موقع تسكرتي بونتين، وسيتم الإعلان لاحقا عن فتح عملية البيع بالنسبة لبقية العروض وعن نقاط البيع المباشر. أي سيدي شدوا عندكم، سمعتوني وقتاش الوقت قلت ولا العشرة 41 دقيقة متاع الصباح مع خلينا نقولوا الأربعة 44 دقيقة، معناها هنا نحكيه على ستة سوية أكهو. كي تدخل توا موقع تسكرتي بونتين وتحل الحفلة متاع الشيب خالد هنا تلقى روحك سولد اوت وفيه تذاكر بالنسبه لفئه الكراسي شيز سولد اوت مازالوا الجرادان. والحقيقه في ستة سوايع ما معناها واحد من الريكور الاخرين اللي حطمهم مهرجان قرطاج الدولي في بيع التذاكر. كيف كيف زاد مهرجان الحمامات رينا برشا حفلات سولد اوت، ولكن بالنسبه للحفلات اللي توا التذاكر نتاعهم الرقميه موجوده الالكترونيه، حفل افتتاح صابر الرباعي اللي باش يكون نهار 16 جويليا، وحفله لغوا جراي شيب خالد نهار 18 جويليا، ومسرحية القرهمانة المعز التومي مع نهار 26 جويليا، والكونسير متاع سامي يوسف نهار 1 أوت. العروض هذه كل تنطلق مع العشرة متاع الليل، وأكيد مزلنا في انتظار البرمجة الرسمية والكاملة جستمون المهرجان قرطاج الدولي. وهنا اللقاء الإعلامي الخاص باش يصير نهار 3-7 جويليا، يعني نهارين قدام نهار 3 الجاي باش يتم الإعلام الرسمي والكامل للبرمجة متاع مهرجان قرطاج الدولي بالنسبة للسنة. مهرجان قرطاج الدولي اللي الحقيقة منتظر الناس الكل تستنى في البرمجة كاملة من نهار 16 جويليا حتى 19 أوت 2026. دونك البرمجة لحد توا ديجا اكتشفنا فيها الشيب خالد، اكتشفنا فيها صابر الربيعي، سامي يوسف، مسرحية معز التومي، القرهمانة، وهنا نزلنا نستنيو في الباقي. حد التوا سولد اوت شيب خالد كراسي، يعني توا ماذا بيكم كورس كونتر لا مونتر بالنسبة لل للغرادان. دونك باش تكونوا حاضرين الحقيقه حفله في حق شيب خالد في تونس. شيب خالد اللي مازال كي كان موجود في مهرجان موازين في المغرب حفله اكثر من سولد اوت الحقيقه في موازين، ونعرفوا موازين قداش كبر المسارح اللي يعملوا فيها اكيد، حتى معناها راهو يوصلوا في دي ستاد، يوصلوا راهو يعملوا مسارح ممكن تسعى لأكثر من 50-60 ألف مشاهد. دونك اليوم نحكي على مهرجان قرطاج الدولي، 9,000-10,000 تذكرة باش يكونوا موجودين. دونك من توا تنجموا تشريوا تذاكركم على موقع تذكرتي.ان. مهرجان قرطاج الدولي الإعلان توا على انطلاق بيع الأربعة عروض هذوما، شاب خالد، صابر بيعي، سامي يوسف، ومسرحية معز التومي قرهمانة. تلقاو أكيد الديتاي الكل على الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، وزاد على موقع موزايك فام.نت. نتصور باش نعطيكم سكوب، أنا مازلت كنت في اتصال مع سامي الحامي اللي هي بالنيل ديبارتمون كولتوريل. سامي أكيد تلقاو التغطية كاملة معها في كورنيش، ومن بعد زاد في كورنيش ويكاند مع صلاح الدين السكوحي الأخبار متاع المهرجانات أول بأول على صفحتنا الكل على السوشيال ميديا موزايك فام والموقع الرسمي تاعنا موزايك فام.نت. كانت هذه مهرجان نت.
4: مهرجان نت، مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة، وكي نحكيو النوستالجي زاولي كانت موجودة في مهرجان الحمامات الدولي السنوات التالي مع لافوين ما ميور.

0: Calypso.
1: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة بوان روت
2: بوان روت أو كان عطيكم فكرة على حالة الطرقات بالنسبة لتوا. كيما قلت لكم قبيلك شوية لو شوف بالنسبة لتوا نعرف شوية باش يبدأ الاكتظاظ على خاطر المرويح لتونس والمرويح داير المختلف في الولايات وين باش تبدأوا تحضروا روحكم للعودة للخدمة غدوة. نعرف أول ويكاند في الصيف زيدا ويكاند مشينا تفرهدنا فيه وعمنا فيه. أهم حاجة هي سلامتكم أكيد في الكياس لذا واحدة واحدة طريق السلامة ليكم. نتبعوا التوصيات الكل ما نجريوش في الكياس خليوا مسافة الأمان. ردوا بالنا زيدا أكيد كان تعبين نجم شكون اخر يسوق خلي هو يسوق. نجم انت تكون سقط في الماشين خلي شكون اخر يسوق عليك في المرويح باش اكيد سلامتكم تكون هي اهم حاجه. بالنسبه للبوان روت نحكيوا على حاله الطرقات بالنسبه لدخول تونس. قلنا لكم بدات تتعبى شويه الدنيا بارابور حتى من البياج ونحن جايين لكن واحده واحده سبا مازال ما فماش الاكتظاظ الكبير اللي باش يسكر الحقيقه الكياس. دونك بشويه بشويه في واحده واحده على بعضنا معناها حتى زيد نوسعوا بالنا كلنا كنا مفرهدين. دونك ما غير نقص شويه منك التزمير نقص شويه زاده من نقربوش لبعضنا ياسر في الكياس. كيف نحكيوا على دخول حمامات بالنسبه لتوا دخول ماهوش ياسر معبي ولكن الخروج من الحمامات هو اللي بدا فيه اكتظاظ شويه بالكل. نحكيوا على بنزرت زاده توا دخول البنزرت وسورتو ثنيه الكورنيش هي اللي بدات تتعبى شويه. دونك ردوا بالنا واحده واحده ردوا بالنا حتى في الكياس ما نقربوش برشا نبعدوا شويه على الاكتظاظ هذا. كان نجموا نخرجوا بعد شويه ميساج نجموا نخرجوا بعد شويه بوريفيتي الاكتظاظ ذي الفايده. سلامتكم اهم حاجه واحده واحده في الكياس. خليونا نحن خليو علينا ان نونسوكم بالموسيقى وبالابونيمور
1: واغود. تبع الموجه
2: الموسيقى مازالت متواصله في تبع الموجه حتى للسته متاع العشيه. نحن معاكم وموسيقتنا التونسيه حاضره. نعرف الموسيقى التونسيه اللي تحبوها الكل تحبوا مختلف ليزارتيست وموجودين الحمد لله بكثره في مختلف مهرجاناتنا التونسيه. خليكم توت سويت مع جديد جنجون يكفي جراح على موزيك.

هكا على موزايك فيم دخلتنا الاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا، شكرا لكم اللي كلمتونا وتواصلتوا معنا على واتساب موزايك فيم 23 500 و13000. نجموا ديما تبعتونا مساجاتكم، نحن في الاستماع ونحن زيدا نجاوب عليكم والمعلومات المفيدة. نجموا تقترحوا علينا الموزيكا، تكونوا ديما موجودين معنا اكيد في تبع الموجة. نحن نعرجوا ونتقابلوا معاكم الجمعة الجاية في نفس التوقيت، تبع الموجة نهار السبت ونهار لحد على موزايك فيم من نص نهار للستة متاع العشية. إن شاء الله يكونوا ونسنيكم، خففنا عليكم الثنية، خففنا عليكم السخانة وديريكت حتى في البحر زيدة بالموزيكا بالنوستالجي، مختلف الأذواق الموزيكية ريتها سمعتها، الموزيكا والموسيقى ما بعضهم الكل حسيلوا سمعتهم اليوم في تبع الموجة. أكيد شكرا لكامل الفريق اللي كان معنا اليوم، سليم في الإخراج، لبنى في الديجيتال وشاكر في ستوندار. احنا معاكم ونعاود ونتقابلوا جمعة جاية إن شاء الله، ولكن السهرية مازلت متواصلة في موزايك فيم. بعد شوية غيكاب سبور مع مكي العوني وكورنيش ويكند مع صلاح الدين السكوحي حتى العشرة متاع الليل، وميك شيك مع عدنان حوايد في الليل حتى نص الليل. لكن توت سويت نخليكم مع الجميلة غفران العكرمي في الأخبار. بي جيز مور ذان وومن الباراديس، اس جيز باراديس اديت. انجوي أحسن الموزيكا، كان معاكم يسري جديدي، تصبح على خير.

0: تي.
1: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: راديو موزيك FM تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالشرطة العدلية بالجرجاني تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة وتبييض الأموال وإيقاف 10 أشخاص من بينهم أجانب، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم. وكشفت الأبحاث أن الشبكة كانت تتخذ من شقتين بجهة المنزه السابع مقرا لإدارة أنشطتها، وتعتمد أسلوب ابتلاع كبسولات من مخدر التمر لتهريبها داخل بطون المهربين عبر مطار تونس قرطاج الدولي والمعابر الحدودية. وأسفرت العملية عن حجز نحو 300 كبسولة من المخدر كانت موجهة للترويج في السوق المحلية. يشار إلى أن الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية عناصر الشبكة الفارين داخل البلاد وخارجها. دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية تخلص إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات ما زالت تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. وأظهرت الدراسة أن 70.9% من المؤسسات تعتبر محدودية الموارد المالية من أبرز العوائق أمام تعزيز قدرتها الاستيعابية، فيما أشارت 63.3% من المؤسسات إلى نقص المهارات الرقمية، ورأت 58% أن مقاومة التغيير داخل المؤسسة أي ضعف تقبل التكنولوجيات الجديدة وإدماجها في أساليب العمل تمثل أحد أبرز التحديات أمام تبني التقنيات المتقدمة. انتخابات أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس تسفر عن انتخاب 11 عضوا جديدا لعضوية المجلس، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع وفقا لأحكام الفصل 52 من القانون المنظم للمهنة حسب بلاغ المجلس. عالميا، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية جنوب لبنان. يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته للاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية، مع تنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في ريكاب سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبورت. ريكاب سبورت. كل يوم 7 sur 7. من 6 للساعة 12.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور، موعدكم اليومي 7 على 7 على موزايك فام، كل يوم من 6 متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. أكيد ريكاب سبور كما استنستوا تلقاو فيه آخر الأخبار الرياضية، التحاليل وكيف كيف الكواليس. دونك اليوم في التحليل الفني رافقني أسامة سلمي. مرحبا أسامة.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين. وبكاري
1: ماكش متبرنزي برشا وسامة، ماكش عاجب
2: يا خويا. هاني خليت خويا الفاكونس وجيت.
1: عطيك صح خويا، تضحيات جي سي كريم العوض. كريم العوض انت ماكش متبرنزي جملة جملة.
3: مرحبا مكي، مرحبا بالحضور بوسامة ومستمعين ومشاهدين وزكاه.
1: في الإخراج دالي، وعبد الناصر في الإخراج الرقمي، ووائل في التنسيق الهاتفي. اليوم مش نحكيه على النادي الإفريقي، آخر الأخبار في النادي الإفريقي. موضوع فراس شوات، هل يواصل فراس شوات مع النادي الإفريقي؟ فما كيف كيف مفاوضات مع لاعب جديد بعد المفاوضات مع معتز الدام، لاعب آخر النادي الإفريقي يدخل في مفاوضات معه، هو متوسط الميدان الهجومي هيكل الشيخاوي. تهم بعد نرجع على التفاصيل الكل، بنحكيه على الاتحاد الرياضي المنسيري ونجاح لجنة النزاعات في غلق 8 ملفات، وبخلاف 8 ملفات فما فائض من في كاس لجنة تفضل النزاعات. شنو باش يصير في المرحلة القادمة؟ كيف كيف باش نحكيه على المدرب القادم للنادي الرياضي الصفاقسي. لكن قبل هذا البداية مع النجم الرياضي الساحلي. البداية مع النجم الرياضي الساحلي، واليوم شيفر مهم برشا في النجم الرياضي الساحلي، هو مليار نجحت في جمعه لجنة النزاعات بفضل مجهودات الجماهير. وكيف كيف لجنة النزاعات هذية وتحولها لهيئة تسييرية، كي داخل الأخبار في النجم الرياضي الساحلي مباشرة من سوسة مع مرسلنا نجيب المجريسي. مرحبا نجيب.
4: مرحبا بك بكي، تحية ليك، تحية الكريم، وتحية للشيخ هو موجود اليوم في القوين مش عاويك.
1: لا موجود، مو تضحية جسامي
2: يعني نهار استدعانا على غطسة بحبي
4: خويا. هي شوف هي مكي الدعوة مفتوحة عندها برشا،
1: اها
4: معناها وقت اللي يجي راي الدار دارو.
2: الله يبارك ولا يبارك لك.
1: هاي وانت هاك تستدعى كان في وسامة، معناها الباقي لا، واضح الموضوع.
2: معنا النشاط واحد مع بعض.
1: انت والروجة.
2: عنا نشاط مهم جدا.
1: اوكي خويا، الله المستعان. نجيب، من غير ما ندخلوا في طبيعة النشاط هذا،
4: خلينا نحكيوا عن الموضوع. موضوع خلينا نحكيوا عن المليار اللي اليوم بلغ جماهير النجم الرياضي الساحلي، بلغته رقم هذا وتجاوزته الرقم هذا، مع زادة برشا دعم من الجماهير وبرشا مسؤولية قاعدين يتحملوا فيها جماهير النجم الرياضي الساحلي، اللي يعرفوا وفهموا أنه الدعم الوحيد من نجم يكونوا كان هما. فما صحيح فما ناس أخرين قاعدة دعم، فما مدعمين قاعدين يقدموا في يد المساعدة، فما أرقام قاعدة تتحقق وهذا المطلوب، والعجلة قاعدة تدور واخبار بها، ومع يمكن زادة غدو باش يتم تنصيب الهيئة التسييرية. كل أخبار تخلي يمكن فما برشا بوادر انفراج في النجم الرياضي الساحلي، وتخلي زاد الناس تتشجع أكثر على أنه يصير دعم آخر، ودعم آخر مازال مطلوب لأنه الملفات مازال مفتوحة. ممكن البارح كي تشوف بداية ترويج القميص الرسمي للنجم، تشوف المرأة الكبيرة اللي سايبة قضيتها في الدار، تشوف الراجل الكبير اللي في عمر 70 و80، هذا فما علاقة وفما انتماء، ودي ميساج وصلت لبرشا ناس ووصلت للجماهير أنه ديما النجم عنده رجالات وعنده جمهور وعنده ناس وعنده الكبار عنده الصغار عنده نساء ورجال، وبالطبيعة باش تكون كما يقولوا حمل الجماعة ريش. وبالتالي نقولوا أنه فما مؤشرات وفما بوادر إيجابية، ولكن مازال في الانتظار، مازالت برشا ملفات أخرى، ومازال زاد فما دعم آخر لازم يزيد يصير. مازلنا نستناه يمكن في بعض رجال الأعمال اللي فيهم منهم اللي يكون أبدا وأكد أنه باش يكون داعم في الأيامات القادمة وأبدا استعداداته باش يدعم خزينة النادي وباش يدعم هيئة فضل النزاعات. وزيدا فما حتى يكون عبر على استعداده باش يكون فما دعم نوع آخر كما تكفل بتربص الفريق، وبالتالي مؤشرات إيجابية تخلي يمكن بوادر انفراج وتخلي الناس تتفائل باللي جاي بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي.
1: به دونك نجيب النجم الرياضي الساحلي قادر أنه يعني الملف بتاع المشاركة في البطولة والحصول على إجازة النادي ما فماش اختر على الحكاية هذه؟
4: بطبيعة الحال ما هوش باش يكون فما مشكل، خاطر يمكن زادة فما ملفات أخرى أكيد بستير فيها دي كونفونسيون واتفاقيات أخرى وفيهم شكون يمكن حتى ما نحبش نعطي الأسامي، خاطر من بعد هذا كل شخص هو بعد كي نجي يقول لك أني لا نحب نقول ما نحبش يكون يتكلم على الأسامي، ما نعرف أنه يمكن فما بعض اللاعبين اللي باش تأجل، فما لاعبين اللي يمكن تكون تسال في مبالغ كبيرة باش تاخذ جوست مبلغ صغير وقتي ومن بعد يتم التأجيل إلى وقت آخر، فما زاد ملفات أخرى تنجم تشوفها اليوم تسوى طن بعد نهارين ثلاثة أيام بالمفاوضات مع كريم العكروت رئيس فضل النزاعات ينقص المبلغ ذاك، وبالتالي ما زلنا ما نجموش نحصروا المبلغ قديش، أما المؤكد إن شاء الله مشاركة النجم أكيد في البطولة باش تكون مؤكدة مع كما قلنا فما برشا حلول اللي نجم يصيروا في الأيامات القادمة، ولكن هذا الكل ديما نأكدوا وديما نوجهوا نداءاتنا أنه راو الجمهور صحيح قاعد يعمل اللي عليه، اليوم فما ناس أخرى راو دورها جاء نورمالمون لازمها تتحرك ومنزلنا نسنا في تحركات، وكيف كيف الجمهور ما عليه إلا زاد يتم الإقبال على الاشتراكات على الأقمصة، خاطر اليوم راو ما هوش دعم نعطيك فلوسك هاو، اليوم من بين الحلول يمكن اللي اقترحتها اللجنة أنه تاخو مريولك تاخو اشتراكك لو كان الأوبجكتيف اللي تحط يكمل الكل، اليوم تلقى روحك نجم تعمل مداخيل بما قيمة بين 6 و7 مليارات، وبالتالي باش يكون مبلغ اللي يخليك تخدم وتبدأ مرتاح للموسم هذا، خاصة مع بداية ترويج القميص فما أقبال أمس اليوم فما زاد أقبال محترم في انتظار، نعرف أنه فما ناس مازالت باش تجي من برا وناس كذا باش تكون فما مواصلة للحملة هذه التيلة الصيفية هذه، وكما قلنا المفيد الأوبجكتيف الأولاني اللي هو المشاركة في البطولة بإذن الله إن شاء الله شبه محسومة، في انتظار يمكن اللجنة تعلن عن ذلك في الأيامات القادمة، وكما قلنا فما بوادر ومؤشرات طيبة تخلي يمكن المستقبل أفضل للنجم.
1: نجيب نختم معك وانت جبت على كريم العكروت واللي هو رئيس لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي، وسيقع تعيينه في الهيئة التسييرية، لماذا تأخر الإعلان على الهيئة التسييرية هذية وهل تبدلت المعطيات ولا فما حاجة جديدة؟
4: لا ما تبدلتش المعطيات، ومن المنتظر الغدوة باش يتم التنصيب الرسمي للخماسي هذا، تبقى يمكن كانت فما يمكن بعض المشاورات حول بعض الأسماء في التركيبة، فما بعض يمكن نقول انه فما قواعد تحطت بالنسبه للعمل في النجم الرياضي الساحلي لازم التشاور فيها ومن بعد لكي يتم تطبيقها، ولكن الخماسي اللي باش يكون على الاقل نقوله في الهيئه التسييريه الخماسي تركيبه هي كريم العكروت والدكتور لديب باش يكون نائب رئيس، محمد صالح تريتر للامور القانونيه، جلول بن سوسيه باش يكون لرياضات القاعات، ومروان تفيفحه باش يكون هو الناطق الرسمي، فما اسماء اخرى كما نور الدين بوزناح اللي كان سابقا رئيس امن حمام سوسه وحاليا رئيس هلال مساكن باش يكون زاد موجود في خطه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم، فما اسماء اخرى زاد نخليه ويمكن كي توضح يكمل التركيبة ككل يتم الإعلان عليها غدوة، ولكن ما فما حتى شيء، كل شيء ماشي على ما يرام، شوية مشاورات وكاو وغدوة إن شاء الله بش يتم الإعلان على تركيبة الهيئة التسييرية.
1: شكرا لك.
4: اللي بطبيعة الحال معناه بش تكون وقتية لفترة ثلاثة أشهر إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية، هي هذه الاتفاقية اللي صار.
1: واضح، شكرا لك نجيب المجريسي وآخر التطورات في النجم الرياضي الساحلي. دونك أسامة شيفر متاع مليار، وخاصة اليوم نحكيه على الخطورة متاع الوضع في بارابور لي كلوب الكل، خاصة ما زلت عندها ديون أيامات فقط، المشاركة في البطولة هو الأوبجكتيف الأولاني، ومن بعد تعدوا للأوبجكتيف اللي من بعد، تقريبا النجم نجح في الأوبجكتيف هذا في انتظار، وأنه الموضوع اللي طول هو إيجاد حد لتسيير النادي.
2: شوف اولا حاجه مهمه جدا ساعة الجماهير اللي قامت به نتاع النجم الرياضي الساحلي واللي هو منتظر مكي وحكينا فيه هنا فماش بطوله ما فيهاش ليتوال خلينا نبداو متفاهمين. المشاكل صارت على عدد جمعيات كبيره في البطولة التونسية لكن هذا ما نحبوش نرجع لسوء التسيير والشواء وبارفوا مالوغوزمون رؤساء يحبوا هما اللي يعملوا لي ريكروتمون هما اللي يجيبوا من بعد يخليوا التركة للي بعدهم وكذا اللي تولي المشاكل كبيرة وتولي يعني المبالغ كبيرة برشا. الحمد لله نحن كنا نسمع الخبر هذا نفرحوا نعرفوا جمهور الاتوار نعرفوا حب جمهور الاتوار جمعيته ولذلك وقت اللي حكت الركب كما يقولوا فيها الفريق لقى جمعية نتاعو الحمد لله ان شاء الله بيان سور يعني كما قلت لك ما فماش بطوله بلاش ليتوال هذه اللي تاف الاولى ومن بعد نوليو نحكيو على توسكي افريك ومن بعد نحكيو على الاستاج ومن بعد نحكيو على ريكروتمون.
1: كريم دونك اومو على الاقل النجم في الاخر لقى الحل في كريم العكروت سواء في النزاعات عامله ولا في النزاعات السنه وفي انتظار تعيينه وفي انتظار الاعلان على تعيينه باش يكون هو في الهيئه التسريحيه.
3: أكيد نحن سمعنا برشا أسامي من اللاعبين قدامة والحقيقة متاع ربي ما عندي ما نقول الوضع الكورة بصفة عامة في تونس ولا مقلق برشا شلتوا على رؤساء الجمعيات نلقاو كريم العكروت اليد يعرف كل كبيرة وصغيرة على النجم الساحلي كيف الحاجة الباية كما نتاو كان يحكي أسامة الجماهير متاع النجم الساحلي موش جديد عليها مي ديما نحن نفركسوا على حل يكون ديما الحل وقتي موجود وسمينا فركسوا على حل نحن يداوي محل ينقذ النجم الذي الساحلي من المشاكل اللي فيها خاطر نحن نعرفه اللي فما فما فما نوادي منجموش متنجمش تبعد على الشامبيون نتاعنا ولكن تبدا هي قويه حتى المنتخب كيف يكون قوي ان شاء الله النجم الذي الساحلي في اقرب وقت تلقى حل باش ينقذ النجم الذي الساحلي من المشاكل الموجوده الكلها
1: ان شاء الله. اكيد نتمنى للجمعيات التونسيه الكل ان تحسن الوضعيه نتاع الجمعيات ومسيريها لانه هذاك المفتاح الاولاني باش النجم نصلحوا الباقي ذاك
3: القوانين تتبدل
1: ومعهم القوانين بعد حضرات نحكيوا على النادي الافريقي.
0: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap Sport. كوليو 7/7 مساتا للسبعة العشية
1: نحكي على النادي الافريقي والجلسة وسط الأسبوع منتظرة مع فراس شوات مهاجم النادي لتحديد مستقبل فراس شوات هل يواصل مع النادي الافريقي أم يغادر خاصة بعد الكلام اللي دار في ليبيا وعلى الاتفاق مع أهلي بنغازي اليوم صفقة ذات نجم ما تمش ونجم فراس شوات يواصل مع النادي الافريقي لهنا أسامة السلامي فما حاجة إيجابية وحاجة تنجم تكون سلبية حاجة إيجابية نوري رياضيا في رشوات وهدف النادي الافريقي هدف البطوله والاضافه نتاعو والحفاظ على ركائز الفريق ما فيش نقاش. الحاجه اللي تنجم تكون سلبيه انه مغادره في رشوات كانت تنجم تجيب مبلغ محترم جدا للنادي الافريقي في في في في بدايه الموسم ينجم يتصرف به من وقت نحكي على 2 مليارات تقريبا.
2: شوف اولا ساعة شوات مهم في النادي كيف تقول لي انت بعد المبلغ المالي حسب رايي انا مبلغ زهيد جدا بارابور للبوست نتاع ناتاكون بارابور للي قدموا شوات باش تدخل في ريسك من بعد باش تجيب ناتاكون ينجح لادابتاسيون نتاعه وكذا انت عندك لاعب هداف البطوله سنه هداف عم ناول من افضل اللاعبين في البطوله التونسيه ولذلك نتصور اللي متاكد اللي النادي الافريقي تفرح كي شوات يبقى خاطر نحكي على 2 مليارات في الكوره تو خلينا نقولوا في افريقيا بس نجم تجيب مهاجم ممتاز ب 2 مليارات نجم
1: 2 مليارات توينس
2: 2 مليارات توينس صحيح
1: لذلك نحكي على 600
2: و700 ألف دولار يعني حاجه الحقيقه ما تنجمش تجيبها نتاكو نصور جماهير الافريقي تفرح كي يبقى شوات. وشوف ونوبلي با اللي زاد المدرب سي فوزي البنزرتي زاد برمين مطالب نتاعو اللي شوات لازم يقعد في النادي الافريقي خاطر راهو فما مشاركه افريقيه كل موسم اي فريق وكان يقرا حساب النادي الافريقي فما بالك الموسم هذا. ولذلك لازمك تكون حاضر من جماعي ما الدوبلور تكون موجوده اللي يقدر على البليسير سواء في الهجوم في الوسط في الدفاع كيف كيف. ولذلك حاجه تفرح كي شوات بشق
5: كريم هوني مش نحكيه على قيمه شوات في المجموعه مش نحكيه على قيمه شوات الملاي قتل كيما قالك نجم نبيع شوات انا باي مبلغ اما مانيش باش نلقى معاوض ونحن نعرفوا السنين الاخرى مشكل النادي الافريقي في راس الحرب. كل ما يكون عندك راس حرب ممتاز ويعرف يكمل الهجمه لاصحابه تلقى النادي الافريقي في احسن حالاته. يعني تصور انا في راس شوات بالمحبه اللي لقاها في المجموعه بالمحبه اللي لقاها من عند الجماهير كيف كيف المحبه اللي لقاها من عند الاداره يعني ماهوش شكل المشكل الكبير اللي نجم شوات ما يتعودش مين. ديما نحكيو على الجدل كام تاع شوات اللي ساعات ما تنجمش تلوم اداره وسامه هوني خاطر باش يحط لك كلوز كيف كيف باش تلقاه ينقص لك في صالير. يعني نتصور انه هوني تنجم تلقى حل مع شوات وراو
2: لا كريم ماهوش فاند كونترار
5: قال لي مو على الكلوز نحكي
2: اي عنده كلوز
5: اي صحيح معناها ديما الكلوز احنا نعرفوا جوريتش يعمل يقول لك انا نقص معناها ما نحطش كلوز كبير برشا باش تلقى ما غادي ينقص لك في السالير. معناها هوني لازمك تعمل معناها الاكليبر بيناتهم الزوز وامام طورا كي باش يخرج لك وسام السهيلي كيف كيف باش يخرج لك في رشاوات ونحن نعرفوا الاوبجيكتيف تاع نادي الافريقي عم جاي شنيا سورتو في رشاوات الحق طارب ماكش باش تلقى مهاجم في السوق توا في قيمة فراس شوات. أنا نتصور أن قيمة فراس شوات الكروية أكثر منها ماديا معنا حتى كي باش تدخل في فلوس حكاية فارغة بارابور بالخطمة
6: من الأفضل أنه يتم الاحتفاظ بفراس شوات وإقناعه بالبقاء على أنه يتباع بمبلغ
5: أي طريقة عندي أنا فراس شوات يقعد في النادي الإفريقي بأي طريقة خاطر الكلوز اللي باش يخرج به حكاية فارغة خاطر أنت تعرف النادي الإفريقي بقدرة ربي بالمشاركة الإفريقية نجم ماديا الدخل أكثر من بيع في رشوات خاطر يلزم النادي الإفريقي تدخل معنا نقولوا نحن تتنقل بالي أخرى اللي عندها معناها مدة فركس على الأجواء سيرتو الإفريقية هذه. ونعرفوا النادي الإفريقي في البريود الأخرى قاعدة معناها ماشية في السكة صحيحة وقاعدة تبني في إيكيبي ميم تنجم مش أنت قاعد تبني أمام طون تخرج احسن الجوارات عندك راك ما عندكم باش توصل
6: به. نحكيو على ملاعب اخر اللي هو يعني النادي الافريقي دخل في اتصالات معاه. نحكيو على لاعب سابق للاتحاد الرياضي المنسيري ويلعب حتى في المنتخب على هيكل الشيخاوي. هيكل الشيخاوي اللي هو 29 عام اخر تجربه يعني لاعب النصر الكويتي قبلها كان في العجمان الاماراتي وقبل لعب في الاتحاد الرياضي المنسيري وقبل استاد تونسيان واللي هو اصلا جاي من الفريق الثاني البورتو البرتغالي وقبله كان متكون في سوشو. اليوم هيكل الشيخاوي ما زال في مرحلة الاتصالات مع هيئة النادي الافريقي ترى انه بروفيل باهي معناها اللي دعم وسط ميدان النادي الافريقي هو البياس الناقصة نجم نقوله في النادي الافريقي
2: بياس الناقصة لا خاطر نحكي على وسط النادي الافريقي اللي فيه عدة لاعبين ممتازين يبقى عنصر مهم لو تم الاتفاق معه على ايش على خاطر الريتم السنة راو ما عنده حتى علاقة بعمناوي راو نحكيه على توا تشامبيونز ليج نحكيه على مباريات باش تولي 4-1 سارتا مومون. ولذلك يعني ماذا بيك يكون عندك افكتيف في الارجي وسورتو في لي كومبارتيمون الكل في وسط الميدان في الهجوم في الدفاع. علاش قلت لك انا نتصور سي فوزي بيدو يعرف اللي كونه في وسط الميدان تبدا عندك 3-4 لاعبين ممتازين يعني غير كافي ماذا بيك 6-7 لاعبين باش نجم على الاقل راه ما نساوش مكي راه العام طويل فما لي بليسور فما المي فورم ساعات يتعدى بها اللاعب فما ما نعرفش انا الاوراق نجم انت مثلا تاخذ حمرة تبقى في اشكال. ولذلك علاش تو كي جبنا لوكاس هيلي الاسبوع هذا في موزايك عرفنا اللي فما بلان A وفما بلان B، يعني النادي الافريقي محضر الأمور هذه حتى في وسط الميدان كيف كيف. وشفنا نحن فوزي البنزرتي مش من عاداته، يعني في كاريره كاملة مش من عاداته يعني كثرة التغييرات في الكومبارتيمون الكل. السنة شفناه في النادي الافريقي، شفنا التغييرات في سواء في الهجوم، المباراة هذه يلعبوا دو ترواز جوار، المباراة اللي بعدها يتغير، ولذلك تفكير سي فوزي يتغير، يلزم زادة الافكتيف يتغير بينسير مع التفكير متاع المدرب اللي يحب سرتو أهم حاجة وسط الميدان يكون عنده أكثر شوى.
6: كي نحكيو على البروفيل هذا وديما نحكيو على مرحلة الاتصالات، ما زالت مرحلة الاتصالات ما بين إدارة النادي الإفريقي وهيكل الشيخاوي، هيكل الشيخاوي اللي هو ديس، والأفونتاج نتاعو زاد أنه يلعب على دو كلوار
5: وحاجة أخرى زاد نوعية نوعية اللعب نتاع هيكل الشيخاوي ما هيش موجودة في المجموعة نتاع النادي الإفريقي، فمش رقم 10 بساقي صار كما كيك حتى الموجودين. معنا نشوف حسام حتى شكون ديرمو يلعب في رقم 10 في النادي الافريقي
2: كل مره، اما مره حرزي مره
5: حتى الحرزي ماهوش دوريجين رقم 10 شيخاوي دوريجين رقم 10 وساقي صار مزيان ويعرف يلعب لك الليبلاريتي. نتصور انا نجي عكس حسام نقول اللي البروفي هذا ناقص في النادي الافريقي، وممتون هو كان تعدى بتجربه مع سي فوزي في الاتحاد الرياضي مونستيري، نتصور يعرف عليه كل شيء السلطول البوست هذه ديما نقول. وانت تعرف حسام ماش عندنا ساقي صار مزيان
2: صحيح.
5: في تونس هيكل الشيخاوي موجود عنده، مازالت الشيء ذا موجود عنده. نتصور كان معنا وصل الاتفاق مع النادي الافريقي باش يكون معنا إضافة، وديما نرجع وسام اسكل
2: الإضافة حاجة وبيس ميتريس حاجة أخرى.
5: نحكي على الإضافة
2: شو برمو بيس ميتريس الجارديان ولا تاكا الباقي كل نجمو نحكيه فيه، فهمت؟ حسب رأيي أنا بسكون بيس ميتريس في النادي الافريقي يزمك تكون ساعة أتاكون اللي غايب سنوات وسنوات،
5: مازال ما نجموش نحكيو عليه بيس ميتريس ومازال ما تخلص إضافة
2: وهذا الإضافة متأكدين. أما أنا إيش قلت بس تقول بيس ميتريس في النادي الافريقي لا يكون يعطي الإضافة. أي عندي أنا بيس ميتريس اللي هو الشوات وحارس المرمى،
5: ما انا نحكيو على على على نوعيه لعب مش موجوده في
2: صحيح.
5: فهمت بس متراسل ما بعد ما تبومبي الكره نشوف شخصيته ونشوفه برشا حاجه اخرى. مين تصور انا يمكن الحاجه الباقي قبل كنت حكيت انت وسام وقلت لي سي فوزي البنزرتي هو توا، يمكن انت اقرب مني، سي فوزي البنزرتي هو توا اللي صاحب القرار في الانتدابات. ونتصور ديما انا واحد من الناس ومن وجهه نظري نتاعي في جامعه الكل وسيرتو النادي الافريقي تفركس على الكاليتي اكثر من الكوانتيتي. ما انا مسرتو تو ما يلزمكش تغلط برشا في الانتدابات اللي تجي
2: والماديات
5: هذيك هي اللي
2: شوف اللي الحاجه الباهيه يا كريم. حسب معرفتي انا الديو فوزي بنزرتي ومهدي ميلاد سي فوزي وسي مهدي اللي كونوا كل واحد عنده التاش تاعو، انا نجي نطلب منك حاجتي بكريم العواضي مهدي ميلاد من بعد سيت الوي دو نيغوسي وراه شوف اذا يكون مثلا الطلب نتاع اللاعب ما هوش في مقدور النادي الافريقي ولا ما يساعدش الفيستير تاع النادي الافريقي
5: اهم حاجه
2: يتحولوا للاعبين
5: بلومبي، وذيك اهم حاجه قالها اسامه تو ما يساعدش فيستير النادي الافريقي. لازم نخاطر بالحق، نحن شفنا من نقاط قوه النادي الافريقي الموسم اللي تعدى لومبيونس الموجوده، يعني يلزم هذه تبني عليها وما تشغل ساعات تجيب جوارات رايت تفسد لك فيستير كومبليتوم كي سوا في الصالير
6: تو سامبلومون بالسالير نتاعك
5: صحيح بالسالير. وهذا موجود راه في الفيستيريت تونس الكل مش نبدا واضحين، فهمت؟ معناها نتصور انا الحاجات هذه مبنيه بصحيح بين سي فوزي وسي مادي، وعلاش لا نشوفوا على هيكل الشيخاوي اللي انا ديما معناها يمكن طفل خاطر لعبت كونترو ونعرفه، معناها ينجم يكون اضافه كبيره للنادي الفريق.
6: ولهنا كي نحكيو على هيكل الشيخاوي والبوست هذاك ونحكيو على الحرزي ونحكيو على صادق محمود هوني فما نمر واحد فيهم ثلاثة في في في يعني الشيخ شكون هاي نجم يكون شيخاوي قبلهم في البوست هذاك
2: حتى حد ما يكون قبل الآخر مع فوزي مع سي فوزي تحب تكون نمر واحد توري وسط الجمعة سي فوزي هذا وشفناه يعني الموسم الفارت مكي يعني برشة تساؤلات مثلا يجي عدي لك مثلا سيد وخاني عادي مباراة ممتازة جدا وبعد تلقاها على البنك ومن بعد سمعنا سي فوزي في ديكلاراسيون اللي كان مثلا يقول لك في الاسبوع هذا ما كانش في فورما ولا في البريباراسيون ما كانش في فورما، ولذلك اللي باش يثني الركبه في التيران واللي باش يجري واللي باش يعطي البلوس في لونترينمون بيان سور هو اللي باش يكون اساسي.
6: به ما هذا بخصوص هيك الشيخ خاوي ذكر مرة أخرى إنه اتصالات ما زالت ما بينه وبين النادي الأفريقي، ما زال ما فماش اتفاق ما بينه وبين النادي الأفريقي. هيك الشيخ خاوي لاعب سابق الاتحاد الرياضي المنسيري والملعب التونسي. بالنسبة لموضوع معتز دام أسامة، لم يغلق الملف بعد، لم يغلق الملف بعد، ما زال يعني ما زال ما تمش التواصل اتفاق رسمي بينه وبين هيئه النادي الافريقي معتز الزدي.
2: ما زال وي، لكن النيغوسياسيون موجوده. بون انا سمعت خبر كما الناس الكل يعني على ريزو سوسيو اللي هو عدل فيزيت ميديكال، مازال ما عداش فيزيت ميديكال، لكن النيغوسياسيون موجوده. والحاجه الباهيه والمهمه عندي انا واللي مرتحتني اكثر، اللي يعني الوكيل الاعمال اللاعب اللي انا نعرفه شخصيا وكريم يعرفه شخصيا وانت تعرفه شخصيا، انسان ما شاء الله في الاخلاق وعنده كلمه وعنده عده لاعبين في النادي الافريقي، ولذلك باش ما تمشيش الناس زاده تمشيش في مخاخ. نحكي على ولد سي فوزي بن زرتي، راه هذا
6: انا ولا ما عرفت شكون الهجوم
2: اللي يحكي اللي حكيت انا وياه قبيله وتعرفوا انت. وكيل الاعمال اللاعب اللي الحقيقه انسان متربي، انا انسيان جوار، اخلاق عاليه وعلاقته طيبه برشا مع النادي الافريقي. نتصور لي نيغوسياسيون ماهيش باش تكون صعيبه ان شاء الله.
6: ما النادي الافريقي مادام نحكيو عليه ديجا من البرنامج تاع التحضيرات نتاعو، من بين المواجهات باش تكون مقابله وديه مع لامسيه مولديه الجزائر.
2: حاجه تفرح، حاجه تفرح. شوف راك تو كما حكينا قبيله راك داخل تشامبيونز ليغ، ولذلك عندك عده لاعبين شبان، عندك عده لاعبين ما خذوش التشامبيونز ليغ.
6: التاكيد نتاع الماتش يعني مبدئيا فمتوجه لاجراء مقابله مع مولديه الجزائر اللي باش يعمل ستاج في تونس ديجا.
2: وهذا اللي عجبني في سيفوزي، يعني ريت فما عده مدربين يجيك في البريباراسيون ماذا بيا مع سكره ومع مع كل احتراماتي بيان سور مع
5: فرق اقل منه
2: برشا، باش هكا على الاقل يقول لك انا نتعدى نعمل بريباراسيون كامله نبدا مرتاح لا بريسيون ولا شيء. عكسي فوزي اللي كل ما وين لقى فريق كبير يعني من البلدان المجاورة أخواتنا ما يرفضش، وهذا بيه حتى للاعبين بيدهم مش يعرفوا مش معناه
6: يكون عالي يعني. وتقدم على تشامبيونز ليج مهم جدا.
5: مش سمعنا زادة في مباراة ودي مع الزمالك المصري
6: اي هذيك زادة تحكي عليها، انا نحكي لك من الحاجات الجديدة
5: يعني. لا فهم حاجة قالها أسامة، فهم مدربين يقول لك ما نلعبش ماتشات كبار يخاف لا يطرد،
2: تفهم اللي ما يحبش يلعب
5: انا عارف هذا غير قواوين.
2: ليه فما فرق الحقيقه في تونس كريم، فما فرق على ما شاميكال يتنحى المدرب، وفما فرق يغلطوا روح الجماهير
5: بالمقابلات الوديه.
2: المقابلات الوديه وتجيب انت تو مثلا لاعب مازلت ما صححتلوش خلي ترانا يماركي لك خمسه وسته توحل فيه
5: عصفور النادري
2: صحيت وتوحل فيه، وهاني نقول لك وتنسميه بالاسم توحل فيه وتصحح له ومن بعد تقعد تعاني فيه. كيما تيني تيني عمل لها انجرو ماتش اسكي باري في ستاج في تبرقه، عدى مباراه انبهر به المدرب صحوا له خمس سنين، تو انا خمس سنين لحقوا به باش يفصل. فهمت؟
6: ما هو ديجا مش كان نفس لاجون مع المدرب وقتها بيتوني
2: ما نهبطوش للمستوى هذاك. هما لي زيكولي جي وقال لك عدى مباراه كبيره وكبيره جدا، عرفتها كبيره وكبيره جدا يا اخي، عملنا له كونترا طويل وطويل جدا وحلنا فيه جدا جدا.
6: هذا بخصوص النادي الافريقي واخر التطورات في النادي الافريقي لحظات، ونحكيه على الاتحاد الرياضي المنسيري بعد فاصل قصير.
7: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
0: للسبعة عشرية
6: مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للسبعة نتاع العشية. بعد شوية باش نحكيو على موضوع المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي وهل هو البروفيل المناسب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. لكن قبل هذا باش نحكيو على الاتحاد الرياضي المنستيري ونجاح كبير جدا للجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري في مدة قصيرة برشا. عملت عمل كبير برشا, هذاك علاش معنا ناطق رسمي باسم لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري. علي مرحبا.
8: مرحبا بك بكي ومرحبا بكل مستمعي مزيكا فام وكريم وسام.
6: به كي نحكيو علي نحكيو على لجنة فض النزاعات وقتها نحكيو على الجماهير, يعني في الاخر التبرعات اللي تمدت هي يعني تبرعات الجماهير. نحكيو على وقت وجيز لكن نحكيو على مبالغ كبيرة, واليوم رسميا الاتحاد الرياضي المنستيري ضامن المشاركة في بطولة الموسم القادم بعد غلق 8 ملفات.
8: صحيح مكي, في البداية كانت عملية شبه مستحيلة الحقيقة, خاطر بدينا نهار 12 جوان وكنا عنا ديلين تاع 30 جوان الأولاني باش نسكروا فيه لي 8 ليتيج اللي عنا اللي هذوما باش نذكر يوم محكومين قبل 31 مارس 2026. دونك مشينا في دو فولي, فولي الاول هو بيع الاشتراكات السنويه لكره القدم, وفولي الثاني عملنا بورت بورت مع الداعمين القدم للنادي مع نزل مع كل العباد اللي عندنا في الكارنيه الادريس نتاعنا واللي بتاتر بعده شويه على الفريق والا صار معهم موف دو كومينيكاسيون. مشينا انا وحقيقه في ظرف ثلاثة اسابيع بالضبط, احنا بدينا نهار 12 جوان نهار 4 3 جويليه نهار الجمعه اللي فات خلصنا الدوسي رقم 8 وسكرنا دوسياتنا الكل في 20 يوم فترة قياسية. حصلنا على مبلغ أكثر من 800 ألف دينار وعملنا فائض بحكم عنا الفلوس, دونك أنا نيغوسي وطيحنا في الليمونتو وعملنا فائض أكثر من 130 ألف دينار. إذا ما كنا باش نزيدوا نسكروا دوسيات أخرين محكومين بعد 30 أيام مارس باش نبداو الجمعة ذي نحاولوا نسكروا الدوسيات اللي محكومين بعد 30 أيام مارس اللي ما عندهم حتى تأثير على المشاركة. لكن احنا كنا ما دام بدينا في حملة نتاع تسكير جنسيات قلنا خلينا نكملوا باش يرجع الفريق للسكه الصحيحه وترجع الحكم الرشيده وترجع الاتحاد لثوابت نتاعه وما يلزمناش نعاودوا نغلطوا برشا بوتيتر يمكن حتى لازمنا نقصوا في البيجي. احنا هيئه مستقله زي معناتها صارت بمحتوى محضر جلسه مع الهيئه المديره المستقله للاتحاد المنستيري وخدمنا في معناتها في ظرف 20 يوم الحقيقه عمل كان صعيب صعيب على الاخر, لكن الحمد لله نحب نشكر جماهير الاتحاد المنستيري اللي كانت متجاوبه واللي شعرت بالخطر. وبالمناسبه نحب نشكر الاستاذ علي عباس هو اللي لا ديكلونسي معناتها اول الخطر زي هو كي لا تيغي لا سوني دالارم وبعد احنا كملنا في الخدمه هو عاوننا برشا. سيد علي نحب ان بالمناسبه نسلم عليه ونشكره الحقيقه على العمل اللي خدمه معنا. كملنا احنا توا دوسيتنا الكل بحول الله والاتحاد ينزم يتحصل على الفلوس اللي بتمكنهم مشاركه الموسم المقبل وان شاء الله في المستقبل ما نراوش الاخطاء هذه. صحيح راهو هي باش تحصل نتائج باهيه وباش تعمل ريزلتا سبورتيف باهي فما قوة شوية في البيجي, لازمنا نرجع للثوابت نتاعنا ونرجع ونخدمه معناتها بطريقة علمية باش ما نطيحوش في الأمور هذه.
6: باهي علي يقعد معايا لأنه فما حاجة مهمة جدا جدا في الكلام تاعك, قلت أنه لجنة فضل النزاعات وفضل مجهودات الجماهير سكرت الدوسيات وبفضل النيغوسياسيون اللي عملتها مع الجوارات نجحت باش تجي يعني تحقق فايض باش تنقص الفلوس هذيك وتلقى 130 مليون زايده اللي تنجم تسكر ملفات اخرى. مهم جدا اسامه انه مش كان تلم الفلوس لكن تعرف كيفاش تتصرف الفلوس.
2: طبعا دي حاجه مهمه ومشكورين وما شوف فما ناس عندهم اندون في النيغوسياسيون وفما ناس هو قال كلمه ممتازه جدا وفما ناس عندما ندون في جبان اللاعبين خاطر توا المشاكل العديده اللي صايره توا للاتحاد المنستيري هي بون بيان سور اللاعبين, لكن بعد يبقاو لي شوا نتاع اللاعبين. سي فري كو انت كفريق الاتحاد المنستيري وليت من الكبار عندها سنوات وسنوات تطمح باش تلعب على البطوله تطمح باش تمشي تشامبيونز ليغ, لكن زاده فما لاعبين اللي نورمالمون فما عده لاعبين نجحوا عده لاعبين فشلوا في في الاتحاد المنستيري وتوى ماذا بينا كما كما كما الاتحاد المنستيري مشكورين الهيئة هذه والناس اللي لاهية بالنيغوسياسيون كيفاش خلاو يعني يعني قنعوا اللاعبين باش طيحوا في الفلوس وكذا توا سيلو مومون زادا باش يبداو يعني في لي ريكروتمون يكونوا سيبلي وما غير ما يغلطوا الناس مثلا اللي انا جبنا برشا على اساس نلعبوا على البطوله وكذا مش المشكله في, الـ في الـ الكثره المشكله في
6: اما هما لهنا نحكي على لجنه فضل النزاعات اللي هي بالجانب
2: لا لا هذوما مشكورين ان شاء الله اللجنه الفنيه هذوما نتاع النزاعات ان شاء الله اللجنه الفنيه نتاع الاتحاد المنستيري تعمل على منوال اللجنه اللجنه هذه
6: كريم
5: نرجع ديما المشاكل الماديه ممكن الحاجه الباهيه اللي تفضت 8 ملفات وكما قالوا معنا الناس الكل مدت ايدها الناس الكل عاونت نتصور انت كي تشوف توا في كل فريق كبير تلقى لاعب ولا زوج لاعبين كانوا في اتحاد هذا المنستيري فما مشكل صغير اللي برشا لاعبين قاعدين يخرجوا من
6: الاتحاد
5: مشكل كبير بالحق معناها انت تشوف وبرشا لاعبين معناها في اتحاد المنستيري اتحاد المنستيري ولت معظم جوريت يمشيوا لاتحاد المنستيري باش يعاودوا يلانسيو كاريرهم
6: اي مي لهنا كريم نحكيو على كومبرومي يعني وقت اللي تمشي للاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد ما عنده ابريتو ما نجمش يخلص برشا فلوس دونك في نيغوسياسيون اوبليجي باش يعمل دي كلوز ماهمش كبار برشا
5: ممكن ما جبتو انت وعاودت حييتو لازم تعرف زاد كيف تخرج باش ما يبقاش المشاكل هذه يعني كي نسمع كي خاطر الاتحاد المنستيري في العام الاخره من افضل النوادي في كرويا في البطوله التونسيه علاه ديما مشاكل هكا فهمت معناها تصور انا الحمد لله تفضلت وكل شيء اما ديما نرجع للمشاكل الماديه والقوانين وسامه الموجوده اللي يخرج الرئيس اللي يخرج يخلي اباء كبير على الرئيس اللي بعده
6: وماش فما رؤساء مش رئيس
5: يخرج ولا وتحب ولا تكره باش نبدا واضحين لو فما رؤساء يقول لك قدر يتيح يولي يهرب
6: ايه سنة نرمال خطر هذا الواقع
5: صحيح هذا الواقع كل التونسي وانا يلزمنا نعطيه حق للمسؤولين والمسؤولين اللي نعطيه حق المسؤولين اللي تخدم قلب ورب لجمعياته خاطر مش كل مسؤول في في في في في في نادي راه مسؤول ناجح فتصم زيادة مسؤولين دخلوا النوادي وعملوا برشا مشاكل في النوادي هذيك انا يلزم نعطيه نعم
2: مش كون يدخل
5: ما هذيك المشكل أسامة
2: مش كل اللي داخل
5: ما هذيك المشكل معنا نرجعوا نحن ذي نرجعوا للموضوع كبير برشا ثم مسؤولين قاعدين يدخلوا مهمش قاعدين يفيدوا في النوادي متاعهم قاعدين يضروا في النوادي متاعهم وقاعدين يخدموا بالخاص أكثر منه هو بش يمشي للعام للنادي كسوا بش يفيد ولا تلقاه هو معناها المرابح متاعه اللي هو أكثر من النادي متاعه
6: خلنا نرجع لعلي البحوري ناطق رسمي باسم لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري هما يعني مستنسين في العادة أنه لجنة فض النزاعات تكمل تجي على مهمة كم تكمل المهمة لكن أنتم مواصلين والحد وقت إيش مواصلين علي
8: والله مكي احنا توا دونك عندنا فائض في الفلوس دونك حابين نكملوا نسكروا قاعدين ندرسوا في الدوسيات اللي محكومين بعد 31 مارس وبحاولين باش نحاولوا نطفيوا لو ماكسيموم نجموا نطفيوا سورتو اللي كنا تجاوب كبير من جمهور الاتحاد المنستيري داخل وخارج حدود الوطن نعاود نشكرهم وفما العديد من الداعمين اتصلوا بينا باش نحاولوا لو ماكسيموم ننظفوا الاغدواز كما يقولوا بس على الاقل الفريق يعاود لهم في على دين مانيير صحيحه وبربي حبيت ان نشير إلى حاجة احنا تو في 8 ليتيجة دوما عنا 3 فيفا خذينا رفع منع انتداب في زوز مازال الثالث نتاع فريق سان بيدرو خاطر فيه خطية للفيفا عنا الفلوس نتاعها موجودة ننتظر في تحويل البنك المركزي لكن مازالوا فما دي ليتيجة أخرين ما يهمهمش ليتيجة مهمش محكومين ملاح التكوين تاع لاعبين هذوما فيهم منع انتداب وذوما الحقيقة لازم سلطة الإشراف ولازم الجامعة التونسية لكرة القدم تلقى فيهم حلول الأندية لكل المشكلة التي حدها في المؤسسيري خاطر فما مشكلة كبيرة في تحويل الأموال للخارج واحترام لديلي احنا لدوسية اللي نجمنا نسكرهم شغل بلو ناسيونال سكرناهم الحمد لله ما زلنا كان تحويل انتع منحة التأخير انتع دوسي سان بيدرو للفيفا هذيك فلوسة موجودة ونا انجازي البروسيدور مع البنك سنترال ما زال فما دي دوسية انتع منح تكوين تاع لاعبين تعداء ولا ما زالوا يلعبوا في مستير وذلك موجود في الفرق التونسية الكل فما مشكلة من رأيي أنا ومن رأي الأغلب الأخيان اللي الجامعة التونسية لكرة القدم وصلت الإشراف تدخل فيهم خاطر رأوا فما أنفري بروبليم في تحويل الأموال للخارج والأندية التونسية الكل بتلقى روحها في بلوكاج
6: بليف

0: ديجا لي مونطون ما نصور ما نصورش لي مونطون كبار يعني كبار نحكيهم تاع 1 ولا 2 مليون دو دولار وكل
1: لا لا خلص
0: صحيت يعني ما مش مون دي مونطون كبار يعني تو على سلطة الاشراف بيان سور مع مع الفيدراسيون ينجموا يقعدوا يلقوا حل في الموضوع هذا يا خاطر ابريتو هي ديجا الفلوس باينه فهمت نحن الاشكال الكبير ديما في البنك المركزي ديما الفلوس هذه نتاع كيفاش تبدل الفلوس وتبعثهم ديما ديما المشكل غادي ومن بعد لازمك تحل البحث علاش وكيفاش وبالكش اللاعب هذا ما نعرفش انا هو يبدا ب 1 مليون دو دولار تفكر انت 2 ولا 3 مش نحكي على لي جون هذوم لي جون ما نصورش فما دي مونطون كبار برشا ولذلك على سلطة الاشراف والفيدراسيون بيان سور باش تسهل للفرق
1: اما ماهيش بالبساطه هذيك اسامه نتاع انه تنجم تبدل هذوما دي كونترا وحاجات واضحين وفيرمونات ماهيش بالبساطه
0: هذيك هي تجي نيغوسي معاك انا نجي نيغوسي معاك نقول لك يا اخوي انت قداش تحب 500000 دولار هاي عام 2 مليون دو دولار خذ 500 انت نبعث لك 500 نتاعك غاديك نبعث لك 2 مليون ومن بعد بر انت خويا حول لي مثلا باقي في في في كونتر
1: هي
0: ما تخدم المخ موجود
1: اي ما واقعيا معناها واقعين ما تنجمش تكون موجود يعني كنت تشكر ربي
0: هو هي انت لا انا فماش تشكر ربي انا نشوفه في في في, في دي كونترا كبار اخي معناش في تونس نحن شكون يخلص برشا فلوس ما عندنا ولذلك ما هذا مش موضوعنا نحن موضوعنا لو الاولاني اللي هما
1: برشا فلوس قديش شنو مقارنة بالبرة ولا مقارنة بالجيران نتاعنا
0: مقارنة
1: بتونس ياخذ 300 مليون
0: شنو
1: 300 مليون معنى اقل من 300 مليون اكثر شهريا ما
0: بالله هذه بطولة تاع 300 مليون
1: تي لا متفاهمين معناها كي باش تلم وتقارن في الاخر حكايه فارغه معناها ما اللي هو ليه
0: هذا لاعب بركه تحكي
1: اي لاعب بركه
0: كي نحكيو على 5 و6 و7 لاعبين راك تحكي في 10 و11 مليار في العام
1: ها
0: في بطولة شفت كيفاش يعني عنا تيران ونص هذا موضوع آخر وديبا آخر نحكي على الليجان تو الليجان نورمال ما يزم يلقاو حل حقيقة على خطر شوف فما في رق ما عاش نجم تشري راو لعب عمره 25 و 26 سنة باش تشري حتى من تونس راه من فريق الفريق يقول لك أنا تو نعمل مثلا جروب تاع ديتكسيون يمشيو مثلا البلدان المجاورة ياخذوا لاعب كيما الشريمي مثلا الشريمي جاء صغير اسمه نتاع الترجي الرياضي لاكسيال لاكسيال توغاي جاء صغير وقبيلو اسمه اللي جاء من المستير عمل كارير كبيره في الترجي وفي المستير وسط الميدان جاء من سان بيدرو
1: دالي ومارو
0: لا مش مارو
2: كوليبالي
0: كيف
1: يعني
0: فما برشا فرص نتاع لاعبين صغار وملاعبيه تلقاها عمره 18 19 تجيبوا لكن كما قال الاخ يعني لازم حل الحقيقه في الموضوع
2: اسكو هنا اسامه المشكل موجود ولا اسكو النوادي ما قدموش مطلب للفيدراسيون ولا باش يلقاو حل خاطر انت نحكيوا على سلطه الاشراف نجم نلقاو حل خاطر كان سلطه الاشراف نحكيوا عليه ما تكونش مستسهله مع الجمعيات ومع الفيدراسيون والكل تلقى معناها توست معني ثم
0: تيران دونتون
2: صحيح لازم تتلقاه معناها كي نعمل مطلب كيما كي باش تتحل المشاكل نتاع النوادي تحب ولا تكره لازم نفهم شنو
1: نحكيو على الـ على الـ على الدوفيز وعلى تخريج دوفيز اللي هي اصعب حاجه معناها
2: إيه انت باش تعمل مطلب نتاع النوادي معناها هذه لو قانون
1: معناها تو سامبلومون كريم بالنسبه ليك انت النوادي باش تعمل مطلب للجامعه باش تعمل مطلب للوزاره
2: وتحط المبالغ باش
1: تعمل المطلب للبنك سونترا
2: باش تلقاه الحل باش تلقاه هكا
0: ما كيسال شوف كي انت كي تحكي مع مثلا الوزاره تقول له راني مانيش باش نشري انا تاكون مثلا ب 5 مليون دو دولار راني باش ناخذ طفل صغير
2: ونجم ديشيفر صغار
0: يعني
2: هو نجم ندخل صحيت كيما نخرج نجم ندخل زاد وراه فلوس
0: هو انفستيسمون نحكيو على الصغار جو دي بيان مش على الكبار هو انفستيسمون ينجموا بوركوا با
2: لو سامحني والمشاكل هذه مش جات بيريود باش تخلص الفيفا مثلا ولا تلقى اللاعب الشاكي معناها تقعد ما تنجمش احنا صارت برشا مشاكل ما تقعد ما تنجمش تخرج الفلوس تولي الفلوس تزيد وتولي مشاكل
1: فهمت كل على كل نهار
2: كل نهار نجم نلقاو حل كي تعمل انت النوادي هذه الكل تعمل مطلب وديما نقولوا راه الناس الكل يلزمها تكون متفاهمه في بعضها باش خاطر فما حاجات كيما حكى اسامه باش نخرج فلوس انت كي باش تخرج من طن صغير ومن بعد تنجم تدخل منه من طن كبير علاش
1: واضح. شكرا علي البحوري، وب

0: التوفيق لكم في بقية المهمة. علي البحوري الناطق الرسمي للجنة النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري. دونك مهمتكم تقف مع انهاء مع وين توفى الفلوس نجم نقول
1: مش من دفع الفلوس وإن احنا نحاولوا نسكروا الماكسيموم تاع الدوسي. جست لكن نحب نفسر حاجه في الدوسي نتاع منحه التكوين. راهو فما بلاتفورم جديد عملتها الفيفا وراهو حتى مونطون تاع 1 دولار لازم يخرج من الكونت نتاع الجمعيه وكل دوسي لازم يتصب فيه وحده. معناتها لازمك تعمل اوتوريزاسيون البنك سنترال دوسي بار دوسي مش في المونطون توتال. فما منظومه جديده عملتها الفيفا. فما الاتحاد لازم يصير عنده في البلاتفورم هذه زوري. احنا شاركنا في الشامبيونز ليغ عملاول اغلب الانديه التونسيه مازالت ما عندهاش كونت في المنظومه ذي. والمنظومه ذي راهو تجديزي على الفرق باش تخلص المبلغ المطلوب تاع منحه التكوين اللي هي اوتوماتيكمون تلقاها في السيت نتاع في البلاتفورم ذي من الكونت نتاع الفريق النادي. معناتها وكل دوسي وحده افار. معناتها راهي عمليه تري كومبليكي. هذاك علاش احنا طالبنا الجامعه وسلطه الاشراف باش تلقاو حل. والانديه التونسيه الكل راهو صحيح مازالوا ما عندهمش فيه تو مثلا النادي الافريقي نتصور باش تشارك باش تلعب باش تحط باش تحل البلاتفورم هذه وباش تلقى روحها بتطلع عندها دوسيات تخدم. وراهو ذوما كلهم لازمهم يخرجوا من الكونت نتاع النادي اكزيجونس من الفيفا.
0: ما نجمش واحد من برا مثلا محب للاتحاد هذا يبعث فلوس لانه الفلوس هذه لازم تخرج من الحساب تاع النادي ولا هنا وقتها الابليكاسيون تاع الوزاره والفيدراسيون.
1: خاطر الفيفا باش تلم الفلوس هي الكل وباش توزع هي على الفرق اللي عندها المنح التكوين مش باش تمشي ديريكت للفريق. انت باش تخلص عباره البلاتفورم تاع الفيفا والفيفا هي باش تخلص الفرق اللي عندها المنح التكوين. كيما الاتحاد لازم يصير مازال يستنى بتاتر في المنح التكوين تاع اكبادو اللي زدنا في الباسبور سبورتيف نتاعو الاتحاد لازم يصير ومازال ما رجعوش الفلوس تاع اكبادو مثلا. كيف هذوما كلهم يدخلوا في نفس المنظومه هذه.
0: واضح. شكرا لك علي البحوري الناطق الرسمي باسم لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري. لحظات ونحكيه على النادي الصفاقسي والمدرب الجديد للفريق. في النادي الرياضي الصفاقسي محمد الكوكي كما كان متوقع اليوم زاد أكد الموضوع هذا برسالة توديع لجماهير وإدارة ولاعبي النادي الرياضي الصفاقسي شكرهم فيها على التجربة. دونك محمد الكوكي يغادر النادي الصفاقسي وفما اتفاق ما بين النادي الرياضي الصفاقسي والمدرب السربي ميتشو اللي هو ميروتان سريدوفيتش. المدرب هذايا يعني من المنتظر باش يجي لتونس لانهاء يعني بعض التفاصيل الصغيره اللي مازالت في المفاوضات وتوقيع العقد نتاعو مع نادي صفاقسي. سريدوفيتش كي نحكيو على سي في يعني بدا في افريقيا من 2001 ومن وقتها تجربه كل كانت في افريقيا. اخر تجربه الموسم اللي فات مع وفاق ستيف الجزائري 12 مقابلة قبلها درب المريخ السوداني قبلها درب المنتخب الليبي بين 2023 و2024 في 5 مقابلات درب قبلها منتخب أوغندا بين 2021 و2023 25 مقابلة قبلها منتخب زامبيا بين 2020 و2021 13 مقابلة درب الزمالك المصري في 11 مقابلة وحق معاه لقب كاس مصر في 2019 أطول تجربة نجم نقوله بالنسبة لي في أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا 2017 حتى 2019 80 مقابلة عن الفريق هذا. قبلها عمل 2013-2017 مع منتخب أوغندا أطول تجربة مع المنتخبات 46 مقابلة قبل درب رواندا 9 مقابلات درب الهلال السوداني في 11 مقابلة وحقق معه لقب بطولة السودان في 2010 كيف كيف درب في أثيوبيا وين حقق مع سان جورج 5 بطولات فيلا في أوغندا 3 بطولات. ثم التجارب والسيفي متاع المدرب هذا في انتظار التوقيع مع وانهاء الاتفاق معه. فقط هوني الفرق الوحيد انه كي نشوفوا الفورماسيون بريفيرونسييل نتاعو نلقاو جينيرالمون يلعب باربعه في التالي كادو 3-1 فقط. في وفاق ستيف بدل في بعض المرات لعب 5-4-1 ولعب 3-4-3 بينما نادي صفاقسي التوجه للحفاظ على نفس الخطة اللي كان يلعب بها محمد الكوكي في الموسم الفارض. دونك هل ينجح ميتشو في يعني بنفس اللي يحب عليه سيساس انه يواصل بنفس التوجه التكتيكي؟
2: هل ينجح صعيب باش نقوله ينجح ما ينجح صعيب لكن تو الباركور نتاعو ما شاء الله يعني عدة فرق عدة منتخبات هذه حاجة ممتازة. والحاجة الأخرى اللي كونه كما قلت كان يلعب 4-2-3-1 ومن بعد لعب بخمسة ومن بعد لعب 3-4-3 ولذلك يعني من المدرب هذا من تصور اللي معاه البروجي نتاع نادي صفاقس اللي هو يحب يواصل بنفس الشيما تكتيك اللي عامله نبيل الكوكي ولقى عليه انتقادات اول موسم محمد الكوكي وسامحني محمد الكوكي واللي لقى عليه انتقادات اول موسم كان ذكره تو الفريق يحب يبقى بنفس السيستم اللي خلاه محمد الكوكي. نتصور ان المدرب ما دام لعب بثلاثة أربعة ثلاثة ما عندوش قلق. وإذا أنت هو المدرب راهو يسادابت بارابور للكاليتي دي جوار اللي عندك. إذا عندك دي جوار بيرفورمان سورتو على لي كولوار بوركوا با. ولذلك أنا نتصور الإشكال نتاع 3-4-3 اللي هو أي شيء ما وكان موش مشكل مفيد أولا إن شاء الله يتم الاتفاق ومن بعد زاد كيف كيف لاداتاسيون نتاع المدرب وان شاء الله تكون كوميونيكاسيون فيت في مع اللاعبين خاطر ما نعرفش شخصيته ولا من شخصيه المدرب لكن ان شاء الله ينجح بيان سور.
3: مش نبدا من الكوميونيكاسيون نتاع اللاعبين. اول حاجه مدرب يحكي بالانجليزي
2: الاشكال الاول
3: هذا اشكال كبير اهو
2: نعرف
3: اشكال كبير في البطوله التونسيه معناها كي يجيك مدرب يحكي الانجلي اشكال كبير.
2: وذي هذه والله شوف هذه انا حسب رايي ما نحبش نقول كلمه مقويه شويه نتاع قله احترافيه لكن زاد ما فيها باس راه كيما اللاعبين كي بطلوا الكره يمشي يقرا باش يولي مدرب فيها باس راه المدرب زاد باش يقرا لونغ اخرى. نحن كنشوفوا غوارديولا مشى لالمانيا مشى قرا قداش باش
3: يحكي الالمان
2: ولا يحكي الالمان اسمه لويس ريكي يحكي بالفرنسي يعني هو عنده 20 بلاد داره ما جاتش البالو باش يعمل هكا كالكوكور بالفرنسي
0: علشان الحقيقه كريم انت
3: انا دخلت وشفت الحق
0: البلدان اوكي البلدان اللي يخدم فيها
2: نجم يكون هي بلاده اونغلوفون اما يحكي فرنسي
0: لا معناها هو سربي اما البلدان اللي يخدم فيها في الافريق تقريبا كلهم يحكيوا بالانجليزيه
3: انت تعرف
0: ما مناش يكون يحكي فرنسي
2: انا نعاود ندير في الجزائر فريت تحكي بالفرنسي
3: اي ما معاه مترجمين انا شفت حتى راه التجربه نتاعو في فيق ستيف وسام راهي تجربه فاشله على الاخر
2: يا اخي المترجم مش كيما اللاعب المدرب يحكي معك
3: ديريكت ما اكيد خاطر انت فما مترجمين انت توصل ما تحب توصل معلومه يوصل لك معلومه اخرى معناها هي موجود مينا نحكيو على سبب من اسباب نجم يكون اللغه تخلي معنا عائق ومن طون كمش نحكيو على السي في نتاعو سي في مش نقول لك محترم ميك عنده الاكسبيريونس مي ما شفناش سوك السي في الكبير اللي مشى بعيد في الشامبيونز ليغ ولا مشى بعيد في في في في الكاف مي ثم حاجه اللي ديما نرجعوا نحن ندري هذا صفاقسي خروج محمد الكوكي وشكون قيم محمد الكوكي خاطر سي محمد الكوكي كي جا وبريود الاخر مع نادي صفاقس بالكونسول اللي تعدد بها كل السي اس اس كان ناجح وشوفنا نحن نادي صفاقس الاخر دقيقه من الشامبيونا كان معناها عند دي اوبجيكتيف يحب يخلط لهم ونصور خلط لهم نرجع كان مش نرجعوا نلعبوا كما قلت انت اسامه المدرب لازم يلعب ديسبوزيتيف كما يحبوه ولا ديسبوزيتيف تحكم فيه نوعيه اللاعبين اللي عندك فهمت صحيح موجوده في نادي هذه صفاقس الديسبوزيتيف هذه بحكم وجود علي معلول بحكم وجود لاعبين ممتازين مي ديما نرجع المدرب هوني كي باش ياخو على الاساس انت جبت فهمت وانت زاد ماش نجم تغلط برشا في مدربين خاطر الاعوام الاخرى النادي هذه صفاقس ابار كرول مدربين الاجانب الكل ما نجحوش ونشوفوا نحن سانتوس هذا اللي جاء مصبرنا في تونس ما نصبروش نحن على المدربين الأجانب ما نجحش هون
2: يجح محمد الكوكي ما صبروش عليها والعام مونزام ذلك اللي كانت مارش الأولانين يحكيوا على إقالة
3: إن شاء الله يكون الشواء ناجح وإن شاء الله يفيد نادي هذا الشخص
0: في انتظار هذا التواصل إنهاء الاتفاق معه والإمضاء فما اتفاق مبدئي في انتظار إنهاء بعض الإجراءات. نحكيه على ميلوفان ميلوتان ستريدوفيتش باش يكون هو مبدئيا مدرب جديد للسيسيس. شكرا كريم العواضي, شكرا لأسامة سلامي, يعطيك
2: الصحة. أول مرة خفيف
0: هكاها وسويها
2: معك أنت أول مرة خفيف.
0: شكرا لمحمد علي في الإخراج, ناصر في الإخراج الرقمي, وائل في التنسيق الهاتفي, وشكرا لكم أنتم اللي تابعتونا من 6 حتى للسبعة. إذا فاتتكم أي حاجة تلقاوها على الباج تاعنا سبور باي موزيكا فام. دا موعد الأخبار مع هبة الخميري, بعد يجيكم صليح في كورنيش ويكاند.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بش يكون مع المسرح, عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي, إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين, منير الزكراوي, لبنى نعمان, محمد بوزيد, أميم البحري وسابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار, لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفي التبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج, UBCI, جات أسيورانس, ميديليس, تونيسير, النقل الرسمي للمهرجان, اي موزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار,
6: موجز الاخبار, اهلا بكم. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات, وذلك يومي 7 و8 من جويلية الجاري بتونس العاصمة, بهدف عرض الإمكانات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات. النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام بولاية بن عروس تبلغ 66.11% بحصول 420 تلميذا وتلميذة على معدل عام يفوق 14/20 ليتمكنوا من الالتحاق بالمعهدين النموذجيين في كل من حمام لنف ومعهد بورقيبة بتونس واحد. وحدات منطقة الأمن الوطني بسجوم تتمكن من القبض على شخص في العقد الرابع من عمره وإيقافه قبل محاولته الفرار بعد إقدامه على قتل والدته طعنا بسلاح أبيض وتهشيم رأسها والاعتداء على والده طعنا ما استوجب نقله إلى المستشفى بسبب حالته الصحية الحرجة وإيواءه قسم الإنعاش. والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالجاني ومباشرة الأبحاث للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة, علما وأن خلافات عائلية حادة نشبت قبل وقوع الحادثة. في أخبار العالم, جيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته للاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية وتنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان وسط انقسام سياسي متواصل بين الأطراف اللبنانية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي إلى 4303 شهيد و12203 جرحى. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في اجتماعات ثنائية مع قادة أوكرانيا وسوريا على هامش قمة حلف الأطلسي المقرر عقدها في أنقرة في 7 و8 من جويلية الجاري, وسيناقش ترامب كيفية إنهاء حرب أوكرانيا مع زيلنسكي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل في كورنيش ويكاند. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. موزايك فام.

0: كورنيش ويكند كل نهار سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل. صلاح الدين الساكوحي موزايك فام.
1: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، شكرا لكم لاختياركم موجات موزايك فام. معاكم اليوم لحد 5 جويلية 2026، توا 7:04. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين كالعادة، هذا موعدكم الثقافي من توا حتى للتسعة متاع الليل. برشا حاجات تستنى فيكم بالطبيعة مع البرمجة الصيفية لموزايك، متابعات بشكون لكل المهرجانات، حوارات، حصريات، أخبار بشكون ديما موجودة في كورنيش من الاثنين الجمعة وكورنيش ويكاند سبت وحد. اليوم بالطبيعة باش يكون الركاب، باش نعملوا عودة على شنو اللي تحكي في كورنيش. بداية نحكيو من نهار الأربعاء، نحكيو على الحوارات مع الضيوف كيف كيف، باش نمشيو عنا زادة موعد مع الموزيكا، وزادة باش نحكيو على لوزابينغ، أهم المقاطع لتصريحات الضيوف شنو قالوا لهنا في موزايك. وزادة في ساعتنا الثانية باش تكون ضيفتنا الممثلة المتألقة جدا، خلينا نقولوا بتبيع بالدور اللي كانت عملته اسنا في مسلسل المطبعة. بتبيع خليكم تحاولوا تطلعوا شكون باش تكون به، ما غير ما تخمو برشا. سوس المعالج باش تكون معنا في ساعتنا الثانية بتبيع، باش نستضيفوه باش نرجع معنا برشا حكايات، باش نشوفوا جانب آخر من الممثلة سوس المعالج. نحييكم انتم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. أسئلتكم لضيفتنا اليوم تنجموا تبعثوها على 25 500 13 ألف، هذا نمر واتساب موزايك فام. كيف كيف تنجموا تفاعلوا معنا على ريزو سوسيو متاعنا، ونسلم برشا على الكيب اليوم. مولد بلاك حل معنا موجود في الأخراج، تحياتي لي. كيف كيف نسلم برشا على حسام اللي موجود في الديجيتال، سارة باكوش موجودة اليوم بتبيع في الإعداد، ونسلم زادة في التنسيق الهاتفي على الزميلة وائل الرزقي اللي استقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. احنا بتبيع مكملين معاكم بالموسيقى، وهذا جاونا باش نبداو بيارة، هذي عايش بعيوني على موزايك فام. سلام عليكم من ما كنتم موجودين، تكملوا تابعونا زادة على السيت متاعنا موزايك فام.net.

0: مانيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: نذكركم بنمر الواتساب، سامحوني اعتذرنا خطر على الخطأ. النمر هو 23513000. فلا غال مازال جديد في الراديو، دونك قاعد نحفظ في النمر بشوية بشوية. 23513000 تبعثونا الأسئلة متاعكم لضيفتنا سوسن معالش، كيف اقتراحاتكم، منين تبعوا فينا. هذا الكل بتبيع باش يكون زادة موجود على لايف يوتيوب في ساعتنا الثانية. لكن قبل هيت نعملوا عودة على الحوارات اللي صارت لضيوفنا وضيفتنا في كورنيش وكورنيش ويكاند. هذه كورنيش يبدو موعدكم باش يكون كل نهار أحد. مرحبا بيك سارة بكوش.
2: السلام عليكم وكل مستمعي راديو موزايك. نبداو مع المواصلة القديرة دليلة مفتاحي وعملها الفني الجديد مسرحية نومة. المسرح حياتي لن يقاش فيه، والحمد لله أني عاملة في الحقل المسرحي. هكا وصف دليلة مفتاحي علاقتها بالمسرح وحبها ليه. بحثنا هوني في كورنيش مع سامي الحامي كيما زاد حكيت على أهمية الحب في حياتها. حكيت زاد أنها جدية برشا في العمل، والحاجة هذه باش تبان في عرضها الأول لمسرحية نومة. العرض كان البارح صليح، وبطبيعة زميلتنا ليندا كانت في المواكبة. مسرحية نومة نص لدنيا منصرية، إخراج وسينوغرافيا دليلة مفتاحي، تمثيل لطفي تركي، كمال كعبي، فوزية بدر، محمد أمين الزواوي ودليلة المفتاحي. العمل نراو فيه منطق الثنائيات بين الحياة والموت، بين الفعل ولا شيء، وبين الأمل والاستسلام. موضوع مسرحية نومة عبر تعليق دليلة مفتاحي إنه عمل يتناول موضوع حساس شوية. الانطلاقة تكون من حكاية بنية انتحرت لأنه ما عندهاش باش تشري سبادري. الأم اللي فقدت بنتها تلقى روحها تغرق تدريجيا في الاكتئاب، والطبيب النفسي اللي من المفروض يكون طوق النجاة يكون هو العكس. المسرحية ما هيش عن فكرة الانتحار بركة، أما على الجهل بالمرض النفسي. حتى أنه الممثلة دليلة المفتاحي قالت أن العلاج النفسي ضرورة، وأن الإنسان لم يخلق ليعيش فقط بل يحيا.
1: العمل هذا من أعمال دليلة المفتاحي الجديدة، ننصحكم أنكم تمشيوا وتشوفون، استدعاكم كم تشاهدوا العمل هذا. يوم المسرح نمشيو للموسيقى مع الفنانة ألفة بالرمضان، جديدها الفني وحفلاتها القادمة.
2: هي في نفس الحلقة ألفة كانت موجودة معنا، قدمت جديدها مغناني، غنية صيفية بريتم تونسي، كلمات وألحان حمدي المهيري. كما حكيت أنها مش ضد وجود الفنانين الأجانب، أما الأولوية تبقى ديما للفنانين التوانسة. نذكر اللي البارح ألفة بالرمضان كانت على مسرح قرطاج للاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني مع الفنان لطفي بوشناق، صبر باعي ورؤوف ماهر. زميلتنا سامي الحامي كانت في المواكبة. وبخصوص جديدة قالت أنه عندها عمل قريب مع الفنان اللبناني مروان الخوري.
1: مازلنا في الموسيقى، بدو شوية ستيل نحكي راب مع الملك كما يسمي روحه.
2: 2 جويلية هو كان حاضر معنا بلينجوس، حكي على تراك جديد كلمة رجال، وأنه في كل مرة يزيد يحس بالمسؤولية في الموسيقى اللي قدم فيها. تركيزه حاليا على العالم العربي وإفريقيا. من شيرة أخرى حكي على تأثر الساحة الفنية بغياب برشا رابريت، وصفها بفترة الركود.
1: المهرجان العقرب تبدأ منها مهرجان دوغ الدولي بتبيع، والتفاصيل يكشف عليها مدير المهرجان في كورنيش.
2: مدير مهرجان دوغا الدولي سي مختار بلعاتك كان زاد حاضر معنا في كورنيش. وبخصوص الجدل اللي صار على برمجة 50 مهرجان دوغا، قال انه تحضير سهرية برايان دامز اثرت شوي على تحضير برمجة المهرجان الى جانب صعوبات مالية. من جهة اخرى هيئة المهرجان قاعدة تحضر في دوكيومونتير كامل على مهرجان دوغا من اخراج فوزي شلبي. الدوكيومونتير هذا يبشي تعرض يوم الافتتاح قبل حفلة الفنانة شي مهليلي. وبالنسبة للعام الجاي 2027 حكي انه فما اسماء عالمية صلاح في انتظار جمهور دوغا.
1: زيدا نحكي على الجدل اللي صار مؤخرا. الفنان القدير عبد الوهاب الحناشي كان متغشش شوية ايامات الليلي.
2: نهار 3 جويلية كان ضيفنا الفنان عبد الوهاب الحناشي اللي قدم اعتذاره لصحفيين بعد الجدل اللي صار في حفلة كارتاجي غني. كان سوء فهم حسب ما عبر عليه الفنان عبد الوهاب الحناشي، واعتبرها زلة لسان، وانه كل فنان اجنبي مرحب به في تونس. من جهة اخرى حكى عبد الوهاب الحناشي انه من بين احلامه اللي حاليا قاعد يحقق فيها انه يلحن اغانيه وحده، حتى انه بدا بالخطوة هذية. حكى زادة انه احلى فترة حياته تكون على الركح، واكبر مخاوفه انه يتنسى. عبد الوهاب الحناشي مدين لكل من وقف معه في مسيرته، منهم الراحل نجيب الخطاب، وعنوان مسيرته هي الحب.
1: عالم البودكاست زاد عنده بلاستو في كورنيش ويكاند. بودكاستر سارة الموعد هذي كل نهار سبت، وأول ضيوفنا كان مقدم بودكاست The Z Talk.
2: صحيح البارح كان حاضر معنا البودكاستر زياد القسري، مقدم بودكاست رياضي The Z Talk. حكي على بداياته في عالم البودكاست، أهم اللحظات اللي تعدى بهم وغرامه بسبور هو اللي خليه يهتم بالمواضيع الرياضية في البودكاست. The Z Talk هو بودكاست بدأ بأنا ومن بعد كبرت الحلمة ولا تورك شو. نلقاو معه في الاستوديو عزيز مكي، إسلام جوهر، وعمر نصري، خلاف انه كل مره فما جيست.
1: نختموا بطبيعه كورنيش يبدو بحوار خاص وخاص جدا مع الممثل والمخرج والصوت الاذاعي الكبير محمد سياري.
2: في حوار خاص كان حاضر معنا الممثل محمد سياري وين اكتشفنا الوجه الاخر ليه وفهمنا من خلال الحياه من خلال وهو حياه الممثل بين الفن والواقع. حكى على غرامه بالراديو كيفاش بدا مع ابوه طفولته المسرح الوطني والتجارب مع الاذاعه وين اعتبر محمد سياري انه هو من طور الدراما الاذاعيه. كيف ما صرح باعلى اجر كانت قضاه في مسيرته من خلال مسلسل جبل الاحمر. من جهه اخرى فهمنا معاه اهميه العشره بين الازواج واهميه الحب. حكى على اصعب اللحظات اللي تعدى بهم بعد وفاه زوجته الاولى، المراحل اللي مر بهم على اثر الوفاه هذه من بينهم الانكار الصدمه وكيفاش انه حتى الانسان يوصل يبكي من غير ما يكون حزين.
1: شكرا لك ساره بكوش. كانت هذه كورنيش يبدو بالنسبه لليوم. حاولنا نلخصوا لكم كل اللي تعدى في كورنيش. بعد شويه زاد باش نرجعوا لابرز التصريحات باش نسمعوا لي زيكستري. ما بعثنا نسلموا برشا على الناس اللي تابع فينا. نسلموا على ايمن من الدنمارك اللي يستنى قال لي وقال لي سوسن قلها كبرنا معاك في الليل البيض يا حسره بتبيعوا انتم كيف نجموا تكونوا كيما ايمن المستمع هذا. تبعثونا على 23 513 ألف نمرو واتساب. نمشيو توا للموسيقى وباش نرجع بكم شويه في الزمن لعام 1984. ميوزيك هول. اليوم باش نسافروا لواحد من اكثر الصيف اللي خلاو بصمتهم في تاريخ الموسيقى، صيف 1984. الصيف هذا خرجت فيه اغاني مازالت بعد اكثر من 40 سنه تتسمع في الراديو في الحفلات في الافلام وزاده في الاشهارات. باش نبداو بالطبيعه باش نسمعوا بعد شويه كيف نحكيوا على برينس اللي هي ويندوز كراي. اغنيه كسرت كل القواعد وقتها خاطر ما فيها حتى معناها خط باس. وين نحكيوا زاده هنا تصدرت المبيعات واثرت العبقريه ما تبعش الا قوانين. نحكيوا زاده انه بعدها تمشيوا للثنائي البريطاني وام في ويك مي اب بيفور يو جو اللي هي اغنيه بكلها الطاقه الوان ضحك والترمز لثمانينات القرن الماضي. الناس اللي كانوا وقتها بالحق يسمعوا الاغاني هذه كانت تتاثر فيهم ياسر ومازال بالطبيعه اول ما تبدا تسمعها تبدا تشتح ديريكتومون. ومن بعد باش نمشيوا لدانسين ان ذا دارك اللي هي لبروس سبرينغستين. اغنيه تحكي على الاحباط اما بايقاع يخليك تشتح. هي زاد الاغنيه اللي ظهرت فيها لاول مره الممثله كورتني كوكس في الفيديو كليب بالطبيعه هذا قبل ما تولي نجمة عالمية. وزاد فما غوست باسترز اللي هي راي باركر جونيور. الأغنية ذي اللي مستحيل تسمعها ما يجيش لبالك الفيلم الأسطوري اللي يحمل نفس اسم الأغنية أكثر من مجرد ساونتراك ولا جزء من الثقافة الشعبية في العالم الكل. هذا توا وقت الموسيقى. نسمو مع بعضنا شوية ورجعين.

0: كانت تدير أحلى في صيف عام 1984. بعد شوية نرجع لأبرز التسريحات في كورنيش وكورنيش ويكاند.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
1: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 ل 9 متاع الليل.
0: هذه كورنيش ويكاند بتبيع كما عودناكم وإن شاء الله باش تستنسوا بالمواعيد متاعنا كيف كل نهار أحد نحكي ريكاب نحاولوا نلخصوا لكم شنو اللي كان تعدى جمعة كاملة في الأخبار الثقافية. توا باش نمشيو للتصريحات هذا بتبيع الزابينغ
1: لو زابينغ
0: في زابينغ دونك باش نحكي ولهنا على برشة التصريحات باش نبداو مع ضيفتنا دليل المفتاحي اللي الحقيقة في بعض من التصريحات كانت حكيت على علاقتها فصل الصيف.
3: صيف أصحاب أنت وياه دليل المفتاحي؟
4: نحب الشتاء أنا ما نحبوش الصيف.
3: شتوية أكثر؟
4: أي نحب الشتاء موت عليها الشتاء. الشتاء يخليك تخدم يخليك بعقلك يخليك تمشي لاباس يخليك ما حليك أنت والدنيا. الصيف يطروش. الصيف للغنية مش للناس كل.
3: كيفاش؟
4: أي مش للناس كل. مش للناس اللي تمشي مرة في 15 يوم للبحر يأكل تريحة ويروح ويتمرمد ويروح هذاك الصيف هذاك بحر هذاك كيكة عوم العباد عائلات مشردة ما يغطسوا في الماء إلا ما يتعذبوا معني الصيف يعذب الصيف للغنية اشتارك شمحليه طيب حاجة بسيطة تخرج تخدم تر تصب عليك محليك تتنفس في هواء نقي محليش
3: صيف ما طعم فيه دليل المفتاحي
4: نخدم فيه أنا نغلبه بالخدمة أنا
3: تمشيش للبحر
4: لا نمشي للبحر علي ما نمشيش نمشي للبحر ما نحبوش وسخانة ونزيد نخليه يشوشتني نمشي
0: محلية روح بتبيع لنادي مفتاحي انتو ما زادت نجمو تبعثونا على الواتساب على 23 513 ألف. شنو علاقتكم بالصيف انتو ما كيما دليل المفتاحي ولا عندكم رأي اخر نمشي وزادة نحكي ولا ألفة بن رمضان الفنانة اللي كانت ضيفة كورنيش كانت حكيت على المراجعات اللي تعملها في أغانيها كل ما ترجع كل ما تعمل انتاج جديد كل ما تحاول تنوع وتلون في كاريرها كان هذه الإجابة متاعها
5: ديما الباز متاع الحكاية كل موسيقى الحقيقة الموسيقى نشوف شنو فما توا شنو قاعد صاير أنا مثلا وقت اللي هبط إدمان في تومبك العبيد تهبط في الفزاني أنا مشيت هبط إدمان مالغي لي نجم فما ناس يقولك لا الغناية ماهيش وقتها أنا ما عنديش صحيح فما ظروف لكن ما فماش مش وقتها غناية تتسمع نجم تهبط في أي وقت ما نحبش ياسر نتبع اللي صاير معناها
3: ما فما شكون مثلا مختص من على الشنا في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا نجم علمي يعني يقول لك مش وقتها راه توا مثلا التوندونس ماشيه في حاجات اخرى مش هك
5: لا مش ياسر نسمع
3: راسك صحيح
5: في الموسيقى ايه الموسيقى راسي صحيح شويه معناها انا نحب نقتنع انا اللي باش نغني ما تنجمش تفرض عليا حاجه في الموسيقى وانا ما تقولي لا ولا تبع توندونس خاطر توا ماشي هك ما نجمش ما نحبش
0: إذا نمشيو للمهرجانات ونحكيو على مهرجان الدقة الدولي مختار بالعاتق مدير المهرجان كان حاضر في موزايك حكى في برشة تفاصيل على الهوية اللي بتكون موجودة في مهرجان الدقة الدولي على المكالمات اللي جاتوا حسب ما قال هو من المواطنين أبناء الجهة شنو كانت ملاحظاتهم كان هذا واحد من تصريحاته
6: هو كان لاحظت السنوات الأخيرة يعني نوعية البرمجة عندها رؤية البرمجة كانت عندها رؤية
3: وعملت
6: يعني عندها فيزيون فما موسيقى العالم تتكلم الموسيقى البديلة هذه اللي توا جمهور يحبها، وذيك اللي خلاها كونت خصوصية المهرجان. كما حكينا جاتني كذلك يعني اتصالات من مواطنين من مدينة تبرسق ودقة، هي وإحنا كيفاش احنا معاش لاقين رواحنا يعني مع الموسيقى هذه، كيفاش نجموا نحسوا اللي المهرجان هو مهرجاننا. بون هي فما رؤيه اخرى انه يواصل المهرجان يعني بالفيزيون نتاعو وبالتوجه نتاعو، لكن نجموا نقسموا المهرجان الى جزئين، جزء اخر هو يكون ليالي دقه الموجه الى ابناء الجهه ان شاء الله العام الجاي، هذه نشوفوها الرؤيه دي، ومش يعاود يحافظ المهرجان على التاريخ نتاعو اللي هو يسبق المهرجانات الكل، ومش نشوفوا اسماء الاسماء اللي حكينا عليهم مش يعاودوا يكونوا حاضرين في دقه. هي راكيني استراحه المحارب بعد براين ادمز تعبنا برشا، وان شاء الله الريبريز مش تصير المهرجان دقه، ينجم الواحد يتعب لكن ياخذ نفس ويعني كما نقولوا يعمل رؤيه اخرى للمهرجان. لو
0: زابينغ هكا كان سماها استراحه محارب بالنسبه لمهرجان الدقه، واكيد كل مهرجان ديما الهدف نتاعو انه يتطور من دوره لدوره. زاد باش نحكيو توا على الراب ونحكيو على بلينغوز. بلينغوز اللي يحكي على علاقه النجاح والفشل مع بعضهم، كيفاش هذا يخدم هذاك، كيفاش انه الفشل ينجم يخليك تنجم ترجع تنجح من بعد النجاحات اللي عاشها بلينغوز. هذا الكل كيف كيف كان في حوار في كورنيش مع سمير حمي.
7: زيد ومتاكد مازلت باش نفشل، انا متاكد ومش نعاود ننجح، ونقولك تتفكر في قلت راني يمكن باش نفشل وكاعود نجحت مره اخرى. اي بيان سور غير ما يصيرش خلي نعيش الفشل، كان فما بعد ونجح ما فما حتى مشكل.
3: انت منين تجيب هالموتيفاسيون؟
7: كي شفت روحي نجحت نحاول ديما نعديها للعباد، معناها كان ننسبيري فيها من روحي من ناحيتي انا. كيما زاد ساعات كي نعمل ترك حزين تلقاني في الحاله هذيك مثلا ولا في المود هذاك ما نجم نفيدك بحد شيء، ما دونك انا معناها قاعد نحاول وقاعد نعمل ونحب نقدم روش نعدي لك الانرجي هذيك. قد ما تكبر الحلمه قد ما تزيد حاجات صعاب وتزيد تتعب اكثر وتتوجع اكثر. بيان سور لو
0: زابينغ بالطبيعه نحكيو زاد على الجدل كيما زاد صار الباكوش قبيله في كورنيش يبدو، كنت حكيت على عبدو بالله حنشي اللي نوعا ما تغشش ولا تنرفز في الحفلة متاع كارتاج تغني، كان تقلق يمكن من قلة الاهتمام به على المستوى الإعلامي، كان تنرفز كبير برشا، لكن البارح اختار انه يكون بتبيعة ويعتذر الفن القدير عبد الوهاب الحنشي.
8: نعولة ضربتني وإحنا صحفيين بلاش بيهم زاد ما نعيشوش، نعرف الفنان راهو بلا صحفي ما يعيش، بلا إعلام ما يعيش هكا ولا يلا غالب زلت لسان تعديت نعورة غيرة. أقول لكل الصحفيين لو كان معناها تمسوا منها الكلمة
3: خاف من أنك تتسي
8: خاف بيانشر سيلا فيريتي، فماش فنان نخاف تتون فيريتي يعني نخاف أني نتترك.
0: تحياتنا الكبيرة برشا لعبد الوهاب الحنيش، نسلموا عليه ياسر، وبالطبيعة نكملوا ونختموا بالتأثر الكبير اللي عاشه محمد صايري البارح في حواره في كورنيش ويكاند. كان حكي على الحب وزاد حكي على الفقد، اللحظات الصعيبة اللي كان عاشها مع زوجته الله يرحمها. تتذكرش أول قصة حب عشتها حتى فك حب الطفولة معنا؟
9: أنت قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها هي. كانت معايا في القدر ثقافة ابن خلدون في نشاط معتها المسرح، فهمني انا نخدم ادم وهي تخدم حاو فهمتي. الله يرحمها ماتت عمرها 39 سنة، خلت لي 4 صغار، قبيل بعده ثاني عزير من بعد إرامة ومن بعد إيمان.
0: انت عرس صغير سي محمد،
9: صغير على كل شيء عملته صغير. علاقة حب معتها بالحق علاقة حب نحبها لتوا، هيك توفيت فما فترات نمشي للبيت بحذا قبال الوقت الحال سيف كذين نقعد بحذيها ونرقد يزدي نوم في الجبانة والناس يخافوا منها نوم دو ولا تروح فوها معتها. تعرف الرجعة متاع الصدمة، صدمة أنها توفيت خلفت لي حاجات اليوم مثلا النسيان صح أنا قاعد ما عنديش حزن ودموع هابطة ماتت صغيرة وبعد تعدي معتها الحياة رجعت
0: أكيد. كل حواراتنا تلقوهم موجودين على الشين يوتيوب موزايك فام، غاديك تنجموا تتابعوا كل شيء ما تخليوا حتى

0: محمد حمية هي ستار على موزايكا فام. بعد شوية ضيفتنا باش تكون سوسن معالج على موزايكا فام، باش نحكيو عليه في برشا تفاصيل. لكن قبل هذا موعد الأخبار مع هبة الخميري.
1: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. إحصاءات حديثة صادرة عن ديوان تربية المشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية لوزارتي الفلاحة والتجارة تظهر تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبة 10% وارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاش 8 مرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026. والمعطيات الإحصائية التي نشرها ديوان تربية المشية وتوفير المرعى تبين تسجيل ارتفاعا في متوسط أسعار النعاج على مستوى مختلف جهات البلاد بلغ في مجمله نحو 800% خلال 16 عاما، حيث ارتفع السعر من مستويات تراوحت بين 240 و300 دينار للرأس الواحد سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي بزيادة تقارب 2220 دينارا للرأس الواحد. ووفق المصدر ذاته يعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع كلفة الأعلاف نتيجة تزايد أسعار الحبوب عالميا وارتفاع كلفة التوريد والنقل، بالإضافة إلى تداعيات فترة الجفاف المتتالية التي أثرت على إنتاج الأعلاف الخشنة مثل القرد والتبن. المصالح الأمنية المعنية وبلدية غنوش من ولاية جابس بالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنفذ حملة أمنية لإزالة الأكواخ العشوائية غير المرخص فيها بشاطئ غنوش، والتي تمثل تعديا على الملك العمومي البحري. في أخبار العالم، استشهد ما لا يقل عن فلسطينيين 2 في غارة جوية صهيونية على مدينة غزة، وتشير البيانات إلى استشهاد أكثر من 1060 فلسطينيا في غزة، معظمهم من المدنيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 8 أشهر. القناة 13 العبرية تفيد نقلا عن مصادر بأن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. مسؤول أمريكي يفيد بأن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة. الحكومة المصرية تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين بعد مخالفتهم أحكام قانون الجنسية المصري، من بينها أداء الخدمة العسكرية في دولة أجنبية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في كورنيش ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. صلاح الدين الساكوحي، موزايكا فام.
3: معكم هيثم هلال، تسمع جديدي على موزايكا فام اون اكسكلوزيف.

0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: كورنيش ويكاند كالعاده وكما عودناكم ساعتنا الثانيه كالعاده بالحوارات.
0: كورنيش لافيتي دو جور.
1: في حياتها لعبت برشا شخصيات، ما يمكن الشخصية اللي ما تبدلتش يوم من الأيام هي شخصية الإنسان. ضيفتنا الليلة ممثلة تونسية صنعت اسمها بالصبر بالإحساس بالصدق قبل أي شيء، حتى الأدوار الأخيرة اللي خلت الجمهور بطبيعة ديما معها. من أول ظهور لها في عطر الغضب بيعاود يكتشفها من جديد، كانت ديما تثبت للممثل الحقيقي ما يقيسوش بعدد الأعمال أما بالأثر اللي خليه بعيد على الكاميرا. هي أم بنت مواطنة فنانة وتحكي على حياة بنفس الصراحة اللي تمثل بها. الليلة باش نحكي على طفولتها، سنوات المراهقة، النجاحات، الصعوبات، الجانب اللي صنع ضيفتنا اليوم، على السنوات اللي كان فيها الصبر والبطولة الحقيقية. بكل محبة نرحب برشا بالممثلة سوسن معالج.
2: مرحبا بك سلاح، كل بليزير، سي محلاه التقديم، ميرسي بوكو.
1: شكرا،
2: سما بوكو توشي، ومبروك ليميسيون جديده ومبروك الشبكه الصيفيه.
1: ميرسي،
2: ونسلموا على يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله الناس الكل بخير وعاملين جو في هالصيفيه هذيا.
1: شكرا ليك. انتم زاده مستمعين تجمعوا تتابعوا الحوار كامل على يوتيوب لايف موزايك اف ام، زاده على 23513000، فدا تبعثوا بطبيعه على الواتساب اسئلتكم لضيفتنا اليوم بطبيعه. اش قولك انت، عصرت العالم بكدي بكدي ولا واتساب توا؟ خلطت عليهم الكل انت ساوس.
2: خلطت عليهم الكل، يا نعم، من الانالوجيك، جينيراسيون انالوجيك، معناها من الفايدين الفايد اوت والكاميرا فيكس وحتى كشي اللي خلطنا لل.
1: ومانيش نسالك، نقول لك انا واحسن خاطر اللي جابها الظاهره قبل.
2: لا والله لا، انا ما تعرفني سلاح، ما عنديش شكل لي زيديت ترانشي، معناها اريتي. كل حاجه فيها الباهي وفيها الخايب نتاعها. قبل يمكن في من ناحيه الاتيك نتاع الخدمه، الصحافه بيدها في العالم اجمع ما كانتش كانت عندها مكانه اكبر من الفكر بصفه عامه، كان عنده مكانه اكبر ومكانه اهم. اليوم في العصر هذا العولمه والاقتصاديه السوق والمظاهر والماديات، دونك فورسيمون سي دي ميتي اللي ما عادش عندهم اكثر امباكت، ويمكن هذاك اللي يخلي يعطي الفرق ما بين انسان باسيوني بالحق جاي يخدم خاطر يحب خدمته، ما بين عبد ولا يحب يطلع ترند ولا يحب
1: عنده هدف اخر. اليوم في الحوار باش نحاولوا ندخلوا في برشا تفاصيل، يمكن ثم حاجات الناس تعرفها، ثم حاجات الناس ما تعرفهاش، يمكن انت بيدك تتفكرها. نحكيوا ساعه، خلينا نبداو من الطفوله، خلينا نبداو بشويه بشويه بالجنرال. كيفاش توصفها طفولتك سوسن؟
2: كيفاش نوصفها طفولتي؟ طفولتي قصيرة، ما كانتش عندي، ما خلطتش فرحت بالطفولة على خاطر الحياة كبرتني بكري، أحداث الحياة بداية من وفاة بابا الله يرحمه وبعض الأحداث اللي تواترت خلتني يمكن الدنيا تعطيك حاجات وانت صغير تسرق لك براءتك، تسرق لك طفولتك، تكبرك قبل عمرك. و مي بيان سور يا دي عندي دي بون سوفنير، معناها اسونسيلمون مع ماماتي في حومتي في البحر قبل، في خير الدين، في الشط، في البيفات. دونك فوالا، هذه طفولتي، برشا غني برشا شتيح.
1: اي انسان فينا عنده ديما اللحظه الفارقه، معناها اللي تكون موجوده في طفولته هكا، سوفنير محلي يتذكره. شنو تتذكر حاجه هكا قاعده طبعت في مخك، مثلا مربوطه بشخص، مربوطه بحدث؟
2: ذكرياتي أكثرها معناتها في طفولتي، خاطر اللي الحزن اللي احتضني هي كانت مامتي الله يرحمها.
1: دونك
2: عندي ذكرياتي مع مامتي في الدار، معناها كل ما هو حاجاتنا اللي كنا نعيشوهم قبل ما تجي التلفزة صباح، وحتى كان فما كان الإذاعة كهو. دونك عندي برشا موزيكا في وذني، وكبرت نحب الموزيكا ونحب الغناء، وتعلمت الغناء على خاطر قبل كان فما يا إما الجامع يذن ولا يقرأ ولا راديو الإذاعة. دونك هذاك يمكن اللي خلاني نتفكر علاقتي بالإذاعة، هذاك اللي خلاني نحب الإذاعة ونحب الإعلام.
1: الغرام بدا من غادي
2: فوالا. نتفكر مثلا كي نبداو نسهروا في الليل، نستناو هيكل وقتها بوزويتا باش يجيب لنا الألبوم الأخراني بتاع برينس ولا الألبوم الأخراني بتاع مايكل جاكسون. نتذكر في القايلة كي نبداو نقضي وكيف كيف على الراديو اختي سيد دنيا شي، واش نستناو في الليهيت ومحضرين راديو كاسيت تلقانا، وباش ننزلوا على الفلسه باش نسجلوا الكاسيت. نتفكر البحر خيار الدين وحلق الواد والجو في البونليونور الكل اللي هي حومتي، البريكه، سيدي بوسعيد، الحياه السهله، الحياه اللي ما فيهاش كرانت، ما فيهاش ناس تخاف من بعضها، الشارع امتداد للدار، معناها في امان. الحرية هذيك اللي اليوم يمكن نوليو الناس تعرف معناتها أكثر، اللي هي قبل كانت حاجة عادية، معناها أنك تخرج تمشي تعوم ما ثلاثة متاع صباح وحدك طفلة عادي، ما يجي في بالك حتى شيء خايب نجم يكون يأثر عليك ولا حاجة، ولا تمشي تسهر في البريكة وتروح تاخذ ترينو متاع الأربعة ودرج من محطة سيدي بوسعيد تهبط في خير الدين ولا في حلق الواد بنات صافي، ما كانتش توا وليت نفيق بيها. هذوما حاجات يمكن مع الوقت والتغييرات اللي صارت وليت في المجتمع والعنف والخوضة اللي دخلنا فيها يمكن هي اللي خلتني اليوم نتذكر كي نرجع لهم برشا حنين، نقول ويني تونس هذيك، ونتمنى ترجع نهار تونس، نتمنى وبناتي ديجا ان توكا جو سوي فريستري، خاطر نقول لهم ما عشتوش الكياس الشارع في تونس، ما دخلت ما عاش فما جيران يدخلوا لبعضهم ويخرجوا ديار محلوله على بعضها، ما كانش فما كلاب تقدم ونطره ومعنا نطره وهذوما كل جاوا بعد في الالفينات يمكن بعد قبل بن علي بدرجين يظهر لي بداوا قبل ما يمشي بن علي بدرجين ولا دونك طفولتي هذا اللي
1: انت قلت معناها كان تقصيره خاطر كبرت في ساعه ويمكن ايش نحكي توا حكينا على الطفولة العائلة وكل شيء، الدراسة كيفاش كانت؟ أنت ساعة بروفيلك شنو؟ مشاغبة قراية تلميذة نجيبة عاقلة، شنو البروفيل بالضبط؟
2: أنا بروفيلي جوستومون البروفيلي معناتها أنا الكاس أو سنمعالش كان ديما يحدث جدل في الكونسي دو كلاس على خاطر كنت قراية أما مشاغبة، ما كنتش قراية بالمعنى اللي معناتها كنت نجم نحط في قلبي ونقرا، ما كنتش محرات.
1: كان الجملة الشهيرة كان يركز تو يجيب أكثر.
2: فوالا كنت نجيب المويان نتاعي من غير ما نقرا دونك وما كنتش نحبها القراية، معناها الانستيتيوشن المكتب كان ذلك الحبس معناها والقاعدة في الطاولة أنا تداش دونك ما نحبش عندي فرط الحركة وفرط التفكير والكل
1: ما تحبش الحسرة
2: والطاولة كاللوحة هذيك اللي توجع سخطو في الشتاء وتبدأ باردة دونك كانت طريقتي أني نعدي السويع متاع المكتب بالشغب الحقيقة كنت مشاغبة أما كانوا يسامحون معناتها كانوا يعديوا لي على خاطر أعدادي باهية ونوتيتي باهية وكي تسألني نجاوبك معناها عندي سرعة البديهة
1: مريك دماني
2: أنا أبدأ نشوش من هنا أما نسمع فيك من غادي دونك فوالا دونك كانوا عندي دي بروف نحبهم برشا وكانوا فما دي بروف يكرهوني ما كانش فما في الوسط معناها
1: أكبر عملة عملتها في الشغب متاعك في الدراسة
2: أكبر عملة عملتها يظهر أكبر عملة المظاهرة اللي خرجناها من المنزاسيس عام حرب الخليج الأولى 92 غزو الكويت وقت الاجتياح الكويت هذيك اللي وحنا مزاسيس وقتها مكتار في الأحياء الراقية ما عندهمش علاقة كبيرة بالأمور السياسية وذوما البلابز هذوما دونك سيتي ان بو بيزار انه معهد الليسي المنزاسيس وقت المنزاسيس سيتي لزاني 80 الليسي المنزاسيس معناتها فيه صغار وفيه دي جون اللي يهتموا بالسياسة وعندهم مواقف وكل وانا بيان سور وقتها فما هربة معناها باش نعملوا قرايف خاطر باش نوقفوا القراية فهمت كيما كل كيما تلامذ الكل فوالا دونك هذيك اكبر عمله يظهر لي واللي كلفتنا معناها دوبلنا عملتها الكل وعيطوا لنا في الواحد واشترنا دوبلنا معناها سيتي عامت التخوازيام اني سكوندير نتاعي دونك اشتر دوبلونا واشتر الاخر التحق بالمعاهد الخاصه وقتها شنو اخر اكثر دي سوفونير واكثر سوفونير عندي نسرح في لي ماتير اللي ما نحبهمش اسونسيلمون لي ماتير نتاع الصبان نتاع الحفاظه اللي ما فيهمش انتراكسيون مع
1: يمل عليك وانت تكتب
2: فوالا هو كيما المات مثلا كل الحاجات هذوك ما كان نظريه كلي هذول انا عاد فما كالكولاتريس علاش تعلم علاش حفظ في جدول الضرب والانسانيه اخترعت حاجه ما كالكولاتريس معناها مخي خلي لي بلاصه نعبي فيها حاجه اخرى كتاب فكره حكايه غنايه علاه تحط لي في الراسين كارين دو دراجكون فما ماكينات تعملهم هذوك معناها مخي يلزمو يتشخشبوا لي بهذوك دونك كنت عندي علاقه يا لطيف مع اساتذه المات كنت نغني نسرح كي نقلق نسرح انا الغناء متنفس عندي دونك نسرح صوتي يبدا يعلى نبدا نظن انا من الاول ومن بعد نسلطن على روحي وكنت ديما نخرج اكسكلو على الحكايه هذه معناها
1: ما بروفي قاري وانت تغني
2: بروفي قاري وانا نغني وي مش في مش في الماتيغ كل بيان سور كي تبدا مثلا دراسه نص ولا
1: فما انت والاختصاص خاطر فما ناس تحس المخ بتاعو ماشي اكثر سيونتيفيك دونك معناها يغني في مواد اخرى والا يكون مخه معناها في الحاجات اللي كيما قلت
2: انت والله والله يا سلاح راه هذه الحكايه اللي باعوها لنا راه من بعد كي كبرت فهمت اللي ليه معناها لي بلو غران موزيسيان سي دي ماتيماتيسيان معناتها فكره انه احنا في تونس عندنا فكره انه الساينتيفيك ما عندوش مع الموسيقى وما عندوش مع العلوم الانسانيه والعكس بالعكس وهو ليه ماهوش صحيح. اما احنا يمكن الميثودولوجي هي اللي تعذب في تونس هي اللي تشلك مخك على خاطر المواد العلميه في المواد الانسانيه علاش اون اي بلو سا مانتيريس بلوس على خاطر فما نقاش فما خذوهات فما اسالني ونجاوبك والاخر يعطي كلمه والاخر يعطي كلمه. المواد العلميه صب صب صب صب, صب صب دونك انا ذاك الصبين بالنسبه لي وقت ضايع معناها اعطيني كتاب تا نحفظه ونجيك نهار نعمل رونديفو نجيك عدي لي الامتحان على تعذب فيه تجيبني 8 في البرد في وقت ساعتين نسمع فيك تخطب عليا في حاجات موجوده هي في كتبها معناها جي فكره معناها بيداغوجيا ما كنتش نفهمها الحكايه.
1: قلبك معبي على البيداغوجيا
2: اي على الاخر لا على الاخر بيان سور مش كاين انا قلبي يظهر لي الكل
1: برشا ناس. هذا الموضوع اللي تقريبي تحكي فيه ديما باش نرجع شويه وقلت لي حكيت على مماتك يرحمها نحب نعرف شنو الاثر اللي خليته فيك اليوم نحكيه انه ديما هو ثم الدور يقول لك الجده والجده ديما عندهم بلاصه اهم ساعات من اي فرد من افراد العائله اكيد كل واحد فما ثقافه في حالات خالته أقرب له خاله أقرب له كذا. أنت حاسيت أنه الجدة هي شنو هي خليت فيك شنو خذيت منها
2: هي خليت فيها كل شيء معناتها أنا صنيعة جدتي على خاطر أحنا معناتها كي توفى بابا أحنا بركة عائلة نومبروز أحنا أربع بنات وليد بعد ولينا زوز ولاد دونك في الرأس فكل هذيك التفريطة متاع التشتت الأسري هذيك كي موت البو ولا الأم جي أنا جيت في في في في كفالة مماتي وذاك اللي خلاني كبرت معاها وتعلمت عليها كل شيء خليت فيها كل شيء غرامي بالغناء بالموسيقى محبتها لصالحة لعبد الحليم الوردة لأم كلثوم قديها تطيبها فحاتها قضية الدار سورتو اسونسيلمون مواقفها خاطر مامتي عندها مواقف مامتي مشاركة في الحركة الوطنية وكانت تخش في مظاهرات وكانت تحط لومو للجنود الفرنسيس والجفال وتعطيهم باش يشربوا دونك كانت عندها وعي وطني حس وطني كبير برشا. مامتي لقبها بورقيبة هي اما ما كانش تقرب البورقيبة زعيم الراحل الله يرحمه نعم اما كيني معنات نجم تقول تبنيت المشروع البورقيبي الكل وفمك الخلط كانوا كيشوفوا بطاقة تعريفها بورقيبة دونك يبجلوها ويقولوا بها وياخذوا رايها وكل دونك هي زادة اللي غرمتني بالأخبار خاطر تتفرج مامتي في مامتي اميه ما تتفرج في الاخبار تحكي لك الاخبار بطريقتها هي مثلا تقول لك روسيا زود متعشيشين يا اخي شبيها الروسي هذي ما عندهاش كون يشد عليها هكاك صغار يا صغيرات هكاك دوك عندها سيت كونسيونس وعندها راي ديما عندها راي وعندها موقف هذاك يمكن اللي خلاني نكبر من الأول الحقيقة كي كبرت سورتو كي دخلت من الميدان فما كانوا يقولوا أجريسيف فما كانوا يقولوا أنا الوقت اللي جيت فيه نهاية التسعينات وبداية الألفينات وقتها تنبك الميوعة تك ما عندكش حل آخر يا تخرج مهسترة تتحط في الخانة متاع مهسترة أجريسيف لسانها طويل لسانها ساليت تقول الحاجات وإلا تدخل في خانة رتبة وحليلتها و وميعة وسنسوال وهذاك الكل دونك ما عندكش بوكو دو شوا كون توي فام اي كو توي بورتوز دو افكار وعندك طموحات وعندك وتشوف الغلط داير بيك دونك يمكن خذيت هذيك منها زاده كالنار هذيك ما حملش الغلط ما حملش العوج ما حملش الظلم ما حملش البهيمه حشاك حاشا ما نسمع فينا فهمت الفساد بصفة عامة بنواعه معنا
1: بيانا بزلنا مكملين عنا شوية فقرات باش تكون موجودة معنا. الفقرة الأولانية باش تكون الصندوق الأسود.
0: الصندوق الأسود
1: صندوق الأسود خمسة أسئلة ما همش في اللون ذاك برشا
2: يا ستار يا جبا
1: لكن هو جست حاطهم في صندوق معناها ال نسبة الصراحة إن شاء الله تكون عالية أنا نعرفها عالية هما أسئلة مش باش يكونوا معناها يخوفوا برشا ما تفجعش تحل الصندوق ماكش تلقى شيء
2: على يمي وعلى يمي وعليا يا مراد أنا بلاش صريحة من عند ربي وكمل جيت مع سلاح
1: لا صافا صافا صافا ما تخافش ما لاباس
2: الصندوق الأسود
1: دونك نبدأ ونحلو كل مرة باش ناخذوا سؤال تقرأه وناخذوا الإجابة من عندك أنتم تابعوا فينا على لايف فيسبوك لايف يوتيوب موزيك كافام ونبداو بالسؤال الأولاني.
2: كنت مضطرة نقرأ سؤال بيان سور عادة
1: فينا
2: كنت مضطرة للعمل أحيانا رغم عدم اقتناعي بالمشروع
1: ولهنا المشروع المقصود به مشاريع فنية إعلامية أي كان نوع المشروع حتى إشهار
2: لا لا ما عملتهاش وعمري ما عملتها. ويمكن بعد توا ديرنييرمون كي رجعت ما عملتهاش بطريقة معناتها اضطرارية، خاطر هوني فما مضطرة للعمل مش بطريقة اضطرارية، هو اختيار. معناتها أنا اخترت أني ما الخدمة هذية كانت تحب تصون عرضك فيها وتخدمها على قاعدة صحيحة وتخدمها وتعيش، راه ماكش باش تعمل برشا فلوس، أم باش تعمل اسم. On peut pas tout avoir dans la vie. في تونس ما تنجمش تعمل اسم وتكون من الخدمة هذه. ديجا أصلا أنت بالخدمة هذه ولا بلاش في تونس أحنا اليوم ما تنجمش، حتى من الألفينات راهو معناها مش جديد، ما تنجمش تخدم الحاجة اللي تحبها وتعمل الحاجة اللي أنت ترى فيها روحك وأمام طون تكون
1: يا اسم يا فلوس يعني.
2: فهمت؟ ما عندكش حل آخر. ليه سينو باش تمشي باش تخدم باش تمرض بعصابك وباش تمشي تخدم في خدمة ما تحبهاش وباش تقعد تاخذ قرض وتاخذ بورتمان تخلص فيه 30 سنة، فهمت؟ وباش تكبر على بكري وتعزوز على بكري وعصابك باش تتحطم وحياتك باش تتدمر وكهو معناها باش تقعد عايش على خاطرك الدار هذيك ولا على خاطرك الكهرباء ولا على خاطر الماديات معناها. دونك من الأول بالكل ملي أنا صغيرة جي ترانشي معناها فكرة أني نخدم على الفلوس ما عملتهاش. يمكن هذاك علاش قعدت في تونس
1: مش على الفلوس، لكن مثلا ما نعرفش معناها مانيش ندخل تو في أسماء، لكن فما ناس أحيانا يقول لك أنا ما عندي ما نعمل كان أني نمثل، دونك نقبل أني نكون في سيت كوم عمل مسلسل اي حاجه باش نجم انا نعيش. فما يقول لك حاجات معناها مضطر انه يعملهم.
2: لا لا امبوسيبل، مستحيل، ما نعملش دي كونسيسيون على معناتها انا نخدم بقلبي وبفكري طبعا وبالاكسبيريونس اللي عندي وباللي نعرف نعمله كسوسوا تلفزه ولا سينما ولا كممثله ولا كاعلاميه. اني باش معناتها جم بغاد ولا نبيع روحي على الفلوس معناتها فما مبدأ فما عبد واحد بركة في الدنيا، خاطر هذه الحكاية ولات عادي كاين طبعنا مع فكرة أنه نعملوا اللي يجي على خاطرنا لازمنا نعيش معناتها أقدم مهنة في التاريخ راه هو هذيك إيش معناها تعمل كل شيء باش نجم تاخذ فلوس. دونك ما نفيقوا شوية معناها كمان فما اختيارات تعملهم، اختيارات في حياتك يمسوك في حياتك يمسوك في النيفو دو في متاعك في كيفاش تعيش وتتحمل مسؤولية اختياراتك. أما اضطرار خاطرني ماني ما عنديش خدمة ولا خاطر ما عنديش فلوس باش نمشي نخدم أي حاجة وأنا ما نجمش نتبلوكا وما نعطيش ما نعرفش نعطي ما نعرفش ننافق في الخدمة ما نعرفش ننافق ما نعرفش نعمل حاجة وأنا مش مقتنعة بها.
1: به السؤال اللي بعده
2: عندي بيبي فيس وهذه حاجة تعبتني في التمثيل ما عادش سيء خرجنا من مرحلة البيبي
1: هو
2: فيس.
1: دي ما فما باش نزيدوا نتواصلوا أكثر في السؤال. فما ناس مثلا اكزامبل يقول لك هذا ممثل أو ممثلة لو ينطبق على زوز على خاطر هذا ما ينجمش يمثل فقير، هذا ما يمثل كان غني. وعنا لو دي بروفيل قبل أنا فما ممثلين من يقدم من اللي حيين ولا من اللي يرحمهم ما تراه كان بي دي جي، وفما زاد اللي ما تراه كان فلاح، فما اللي ما تراه كان كذا. اتبعت شويه الحاجه هذه، انت بروفيلك وانت تعرف انه معناها الخدمه في التلفزه والسينما ياسر تعتمد على البروفيل، قلقتك حسيت منها كيفاش تعاملت معها قبل وانت تقريبا فسخت الحكايه في المطبع. فما خلينا نرجعوا لقبل.
2: بون سا ما فالي دو تان كوميم، ما فالي 25 ans de carrière باش نفسخها نخرج منها معناها الورطه نتاع البيبي فيس على خاطر قلقتني. دابور هي كانت النجم تكون ما تقلقنيش وكون مع ممثلات اخرين ولا وجوه اخرى وكانوا يقولوا هالي انت وجهك حليلتك معناها كاينك انت كاميرا حليلتك دونك سيبا ما عندك حتى مجهود معناها انت بضاعه انت منظر جميل اكتفي بهذا القدر وقعدي على روحك كيكه. دونك هذه اللي قلقني. انا مانيش في منكا مانيش بوتيش مانيش في تتغليف، انا ممثله وفي التلفزة ولا في الإذاعة إعلامية. دونك في كل الحالات أنا خدمتي تتطلب فكر وتتطلب إحساس وتتطلب علم ودراية. دونك قلقتني وقلقتني زادة اجتماعيا على خاطر وقت اللي بديت أنا كأنهم الفقراء عندهم وجه والأغنياء عندهم وجه
1: بالضبط
2: وكأنه من فهمت معناتها سيتان ديلي دو فاسياس. وكنت تفكر وقتها كانوا معناتها كانوا فما يجيبوا معناتها حتى في الكاستينج كانوا يقولوا لي مثلا وجهك يظهر وجه خير. شنو وجه خير معناها انا نراه اهانه للمناطق القرى والمناطق الداخليه اللي هما فيهم زين يقتل عندهم بنات وعندهم رجال يقتلوا بالزين. اما هما مناطق داخليه اما هما امكانياتهم ضعيفه ولا الولايات اللي عايشين فيهم امورها تعبه، فهل يعني هذا انهم هما معناتها وجوههم تاع فقر؟
1: ساهم الفن بطريقه غير مباشره، وهنا مانيش نقصد في الفن الكل بالطبيعه، لكن فما مرحله معينه فما اللي مستمر فيها لليوم طبعت، فما حاجات طبعت قعدت مثلا، ما نحبش ندخل في
2: زادت هي
1: نحكي على المبدا اكثر منه الاسم، ما يهمش الاسم خاطر في الاخر. فما مثلا وظائف معينه البوليس مثلا، ثم ممثلين كبرت اللي هما يا بوليس يا رئيس مركز يا سجين.
2: لا شوف زاد راه فما حاجه يمكن احنا اللي حاجه اللي تغلط في تونس، باش ما نغلطوش الناس اللي تسمعوا، باش نكونوا متوافقين مع رواحنا مع 2016 اللي عايشين فيه وعصر الصوره والكل. احنا في تونس خاطر سوق دلال خدمتنا، نحكيوا على الاعلام ولا على السينما ولا على التلفزه كيف كيف على حد سواء، خاطر ما عندناش دي كاتيجوري. هذاك اللي تراه يخدم حياته الكل بوليس هذاك كان جيت فما، كان جينا في مصر مثلا تلقى فما نقابه الكومبارس مثلا، وتلقاه هو هذاك الكومبارس هذاك يخدم عامل كارير 30 سنه، تلقى عنده شوفير وعنده مدير اعمال وعنده كونتراتويت وداني تمريقله ومحترم جدا، ماهوش في نفس الكاتيجوري. فما كاتيجوري ا فما كاتيجوري ب، احنا كوم سوق دلال كيما الفريب، معناتها تنجم تلقى قطعه سينيه كيما تنجم تلقى في نفس الباله. دونك هذاك اللي يخلي يخلينا مانيش معناها سي ابروكسيماتيف،
1: تتحسر معناها في
2: سي تري ابروكسيماتيف، معناها ما عندناش حاجه اسمها كاستينغ مان اللي هي معناها توا يعطيهم الصحه اللي رياليزاتور جدد اللي قراوا البرا ولا اللي تبعوا في السينما العالميه اللي هما اب تو ديت يمنوا يفهموا واش معناها كاستينغ. يلزم في العائله مثلا يكونوا يشبهوا لبعضهم، فما اون هارموني استيتيك وفيزوال توا بديت فهمت. اما سينو مشاكلنا مشاكل القطاع، معناها مشاكل فوضى في القطاع، ماهيش مشاكل نتاع فكر ولا بتاع إبداع ولا بتاع أفكار ولا بتاع
1: واضح. به سؤال ثالث.
2: السؤال الثالث
1: صافا لحد لين راضي على سلا صافا أمورك واضح.
2: أكبر خوف في حياتي
1: علاش سؤال هذا؟ خاطر جنرالمون الخوف لا يعلن عنه الإنسان خاطر تحب ولا تكرهه، هو معناها يولي نقطة ضعف أحيانا كي يكون عند المعلومة هذه كتكون عند الناس الخاطئة. فما خوف معين تم استغلاله، فما خوف تنجم اليوم تعبر عليه، أكبر خوف عندك سواء مادي ملموس فحسي حاجة؟
2: والله شو نقول لك يا سلاح يا أخي، اللي خفت منه الكل صار، اللي خفت منه الكل في حياتي صار لي، ولقيت روحي نواجه فيه. خسرت عبيد نحبهم، صحابي، مشاريع مهنية مشيت زيزي، البلاد، معناها شنو باش نقول لك، في عائلتي، في اصحابي، في برشا خذلان، برشا دي ديسيبسيون، برشا غدره، برشا ماتوا لي برشا عبيد في حياتي، اصدقاء من العائله واصدقائي دي كوليك دو ترافاي. دونك ما عادش عندي خوف الحقيقه اليوم، معناها بخلاف بناتي ربي فضلهم لي ربي يحفظهم ويحفظ بنياتنا وليداتنا الكل، اللي خفت منه الكل صار. كنت نخاف من الطلاق وطلقت، كنت نخاف من العرس وعرست، كنت نخاف من جيبان صغار وجبتهم، كنت نخاف من لابن علي يمشي ومشي، كنت نخاف من الاخوان جايه وجاي وشدوا الحكم، كنت نخاف لان تشوي في عزيز وغالي تشويت في شطرهم. دونك فوالا معناها ان شاء الله اللي جاي كله خايب به وكاهو يزينا من الخايب فوالا.
1: سينو فوالا المقوله انه العبد اللي صاي معناها ما يخافش هو اللي تخاف منه بالحق، ما عنده ما يخاف. دونك ما
2: اللي ما عنده ما يخسر،
1: معناها دونك ما عنده ما يخسر. اكزاكتومون
2: ردوا بالكم الانسان اللي ما عنده ما يخسر، خاطر الانسان اللي ما عنده ما يخسر راهو زيد في نفس الوقت في الفاز هذيك بالقدي الباهيه في الاخر
1: اللي عانى فيها
2: في الجانب الايجابي نتاع العلاقه وباش نتعرفوا على بعضنا. اللي ما عنده ما يخسر راهو مش يلبس لك ماسك باش يحطك قدام واجباتك في العلاقه، باش يطلب منك الامور بكل سلاسه وبكل صراحه، ولا حاجه تنجم تخوف راهو صرتو في العلاقات العاطفيه مثلا. انا من الفشل الشديد اللي عايشته في حياتي اني نخوف، خاطر الوضوح نتاعك يخوف. فكره انك ما تخافش، ما عندكش نقاط ضعف. واحنا اليوم وليت العلاقات ياسر فيها مصلحه وياسر فيها اش باش ناخذ منك واش باش نربح منها واش باش نربح منه. هذايا دونك كي انت تجيه من الاول من المال راك ما عندك ماك باش تربح، كان باش تربح بمزاجي انا وكان باش تخسر بمزاجي انا. هذايا يخوف اليوم في العلاقات، معناها الناس تخاف، الناس تحب تلقى عندك نقطة ضعف تشدك منها، تلقى عندك حاجة خوف مثلا يخدم لك عليه. سي اوما سي طبيعي، معناها في العلاقات الكل اوني اوما، ماناش ملايكة بجوانح.
1: واضح. نكملوا السلام عليك في السؤال اللي بعده قريب، نكملوا ذي الرابع من الزي الخامس. صندوق الاسود خليك تكلم شوية، خليك سرحك صافا.
2: ألوم هذا المخرج أو المخرجة بسبب عدم التعامل معي.
1: نوضح أنه اللوم راهو ما يكونش ساعات راهو بخيوبي راهو ساعات أنا مثلا أنت في دومينك أنت وزملائك الكل.
2: ليه سلاح أنا راني من أنا اللوم أنا اللوم شو أنا نعاتب الإنسان اللي نحبه اللي نعزه أو اللي نقدره اللي ما نعرفوش مثلا في المهنة في المهنة مثلا يزمني على الأقل نكون نقدره نحترمه.
1: فما عبد تعرفه فهمت
2: العبد اللي ما يعني ليش وما نحبوش ما نحترموش ما نغزر ما عاش التليفون عليه أصلا
1: في اللي تعرفهم واللي تحبهم
2: فما اللي نحبهم واللي نعرفهم لمت مش لمت أنا معنا بمعزة معناها على سوسن الجمني على خاطر نعتبرها من فرد جنراسيون وعلى خاطر معناش برشا مخرجات نساء معناتها بالنسبه لي انا كيما رجال يساعدهم يخدموا مع رجال زاد احنا نساء كي تبدا البارتنير نتاعك مراه اسهل ديما فما اكثر بوسيبيليتي باش نخلقوا حاجه مزيانه دونك هذاك مش لوم هو عتاب نتاع معزه ومتاع احترام لل لل لل للمسيره اللي عملتها فهمت خاطر سينو انا اللي ما نحبوش واللي ما عندوش مكانه في قلبي سواء في الحياه الخاصه معناها في الاصدقاء وفي الصحبه وفي الكل والا ما عندوش مكانه في قلبي احتراما اللي خدمته للكاريير نتاعو ما نكلموش ما ندورش بيه لا نلومه ولا نعاتبه ولا ننقده اصلا ما يعنينيش
1: به كملوا مع السؤال الاخراني وهكي باش
2: نسكروا السؤال الاخير
1: صندوق
2: يا ستار يا جبار
1: لاباس
2: نسبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية في تونس بالنسبة للفن الحياة المهنية والعائلية ماشيين هكا مع بعضهم هاندي نهاد يحبوا بعضهم متنغمين متفاهمين شيخين عاملين جو على الخر
1: المستمعين سألوا كتاب في الواتساب قالوا كيف نصدقوك ولا يا سوس
2: نحلفلكم نحلفلكم مثلا
1: علاش الافتراء هذي لتقريب برشا ناس أحيانا مش كان في تونس رح نحكيه شوية حتى جنرال يقول لك مهمة ما نحبش نقول مستحيلة خاطر ما تجيش أما مهمة صعبة معناها فما تضحيات ترجع عليك أنت تضحيات هذيك باش توفق بين الزوز تكون بين مثلا سوسن معالج الأم سوسن معالج
2: شوف
1: الممثلة
2: شوف تعرف وقتاش تولي فما مشكلة الخدمة متاعنا تنجم تكون تأثر سلبا على الحياة العائلية وقت اللي يبدأ الكوبل الزوز المرأة والراجل الزوز يخدموا في نفس الخدمة معناها الزوز يخدموا في الفن ولا في الإعلام ولا خاطر خدمتنا ماهيش مريحة عكس ما يظنوا البعض مانيش في ام بي سي ومانيش في دبي في تونس دونك برشا بريسيون ما فيهاش برشا فلوس على خاطر تظهر اللي خاطر انك تكون عندك نجم ولا حاجة كي تصور بزيد فلوس انت بدك تخلق مواقع مواطن شغل بالضبط. تولي عندك كوافيرة وتولي عندك نونو للصغار وتولي عندك طباخة وتولي فهمت احنا في تونس ما عندكش معناها المسرح ولا السينما ولا التلفزة ما يعيشوكش معناها يعيشوك فريمون طبقة متوسطة داون معناها مش لو دونك كي تبدا الستريس نتاع الضغط كي يبداو لو كوبل معناها اذا كان ريت ستار ناجحه في خدمته ممثل ولا تكنيسيان ولا ارتست في اي مجال من المجالات راهو عنده بارتنير دو في متفرغ للدار وانا هذاك يمكن اللي في فتره من الفترات وقت اللي جبت البنات وكبروا شويه ما لقيتش حل معناها مع جات الثوره مع الياس ولا عنده لي ديبا بوليتيك وقتها ما فوضى عارمة معناها ما كانتش ممكن العملية بعد نسمة أني نعود نكمل في الخدمة سواء في المسرح ولا في وبرشا قالوا ليش بيك من نسمة ما عملتش ما خرجتش للمسرح على خاطر بغلا سامبلو غيزون اللي بنيتي زوز وقتها ببيت وليس يخرج 9 متاع صباح من المداري روح نص الليل هذا كان روح يبيتو غادي وقت الثورة وقت المشاكل وكل دونك ماهيش سهلة ماهيش سهلة بالكل معناها اللهم إذا كان يخدموا بعضهم في المسرح مثلا خاطر يحكموا في وقتهم
1: بالضبط
2: وباش يعيشوا دامور دو فريش معناها ما نكذبوش على بعضنا معناها باش يعملوا برشا على محبتهم لبعضهم وعلى العائلة كان فما البو الأم الحماية ينجموا يعاونوا
1: برشا خاطر ممثلين زي ممثلات حتى في العالم ساعات يكونوا راهو برشا ابداع في التلفزة لكن بعد كي تخرج أسرار حياتهم ولا كلمات على حياتهم تلقى عاشوا صعوبات بالحق معناها ما تلقى ناخذ اكزامبل لو واحد اختار لي في مخي واحمد زكي مثلا عاش حياته فوتيل معناها ما سيد اللي ابدع في الافلام اللي مثلها الكل ويقال معناها وذا راي برشا ناس هو الاكثر موهبه في تاريخ مصر معناها والكل

0: ومانيش انطوائي. علاش؟ على خاطر قال ما نحبش نقعد، نحب كي نقعد مع ناس نقعد مع ناس مبسوطه بجد، مش عامله روحها مبسوطه. واحنا اوني اون بلان دو دون اليوم، معناها تشوف الانستغرام وتشوف العائله السعيده وتصور العيد وتقول هذوما في السعاده شهيوك في العرس، تقول والله كارين نجرب مره اخرى بالك شهو. وبعد تشوفهم في الكرهبه مثلا وتحضر على لقطه هكا، تقول قديش بعيد، قديش مركزين على التصويره، نعيشوا للتصويره. اما العيشه الدخلانيه صعيبه، راهو ما يكذب عليك، معناها كيفاش تقولها، تقول مامتي يرحمها حيوتهم درقه وهموم مفارقه، معناها ومولا تاج يحتاج. فماش إنسان فرحان 100%، وما فماش إنسان ما عندوش مشاكل عائلية، وما فماش حتى في خدم أخرى مش كان في الفن في تونس. على خاطر ديما نرجع ونقول الفن في تونس كما أي مهنة أخرى ما فيهاش الامتيازات اللي أنت تخليك تعيش عيشة مختلفة على عامة الشعب. فلا
1: نكملوا بتبيع الوقت يجري معاك سوسر معال ضيفتنا اليوم، باش نمشيو ديريكتومون لفقره اخرى، فقره خلينا نهديو الامور شويه. الارشيف، الارشيف هذه في كل مره تصور، في كل مره سوسن باش تشوف التصاور هذوما بالتصويره، بالتصويره تعليق، ونحبك كي تحكي تقعد تغزر كان للتصويره هذه. الارشيف، الارشيف والله انا اصريت انه تصور هذوما سوسن باش يكونوا في ورق، دونك باش يكونوا اقرب لك في ديك تاخذهم. دونك تعدي بشويه بشويه كل تصويره تشوفها شوفوها زاده مستمعين على شين يوتيوب نتاعنا موزايكا فام. اول تصويره سوسر معالج صغيره، قد عمر وقتها سوسر
0: هنا؟ عمري عامين، عامين هنا عمري في شط خير الدين قبل ما يحسبوا الحجر على الشط، خاطر الاجيال الجديده اللي ما تعرفش علاش بحوراتنا في الضاحيه الشماليه بالحجر، ما كانتش بالحجر، كانت برمل. وبعد جي عام يظهر لي 84 حاجه هكا 83 البحر صدم وصل حتى للسكه. دونك وقتها كانوا، دونك وقتها احنا كان عندنا سبيكتاكل كبير باش نمشيو للبحر نتفرجوا في الكيماين، سي امبرسيونون. وقتها ما كانتش فما وسائل التواصل الاجتماعي وهذوما والكل، دونك اش ما جاي وبهرنا، عرفت
1: شو تقولها بيكا سوسر معالج اللي عمرها عامين، شنو تحب تقولها بعد تعديت بهذه الكل رحله من الصبر، رحله من التعب، تضحيات، فما الفرحه، فما الدمعه، في ذيك الكل شنو تقولها اليوم اللي هي وقت عمرها عامين سوسر معالج مش عارفه شنو على شنو هي قادمه في الحياه، تو كي وصلت لهناك سوسر معالج اليوم شنو تقول لسوسر معالج عمرها عامين؟
0: شو نقولها لسوس نعاج عمرها عامين؟ قولها صحيت، صحيت، انا في دي بون بولو كمان،
1: فخوره
0: فخوره بتسكن ايفيتي، خاطر الحياه بالنسبه ليا ماهوش شنو اللي انجزته ولا شنو اللي صنعته ولا شنو اللي كونته، الحياه شنو اللي مريت بيه وما غيركش، شنو اللي مريت بيه وما بعتش روحك، شنية المخاطر، شنية المطبات، شنية الغدرات، شنية الديسيبسيون اللي عشتهم، و تو غاردي سيت انفون لا. دونك هذاك علاش نقولها صحيت، جيسبر كي لي فير دو موا سيت بوتيت في، جيستيم كي لي فير دو موا، خاطر ليسونسييل اللي هي او موا ما ضيعتهاش، ضحيت برشا حاجات ما هي ما ضحيتش بها.
1: بقات تصويره اللي بعد باش نمشيو
0: اكثر، تصويره اللي نتاع
1: تصويره سوس معالج بالسفسيري، واحد من ادوارك
0: في طنبك جميلة، في طنبك البيبي فيس، واحد من الأدوار المزيانة الحقيقة، على خاطر ما كانش دور كبير، مع المخرجة العزيزة والقديرة وصديقتنا سلمى بكار اللي نوجه لها تحية. سلمى وقتها أنا ما زلت صغيرة، ما زلت طلعت، وسلمى عندها أنوي استيت، معناتها ستون استيت، وعندها تخزر برشا، تحب عندها تهتم برشا بالجمالية في الصورة متاحة، دونك الوجوه الجميلة والغزرة المزيانة والحواجب وهذوكم تحبهم. سوف كو جي بوكو دو فروستراسيون كي نشوف روحي في العمر هذا، خاطر مثلا عمري ما خدمت لون ميتراج، عمري ما خذيت رول كبير، عمري ما طلعت في مهرجان مثلا، وصلت معناتها يكرموني ومجا ان بوتي هكا، عندي حاجه في قلبي اللي ونمشي ورئيس لجنه التحكيم ولجنه التحكيم ومهرجانات وعواصف الدنيا وكله تكريمات. جي توجور سو بوتي بانسمون او كور، على خاطر لليوم ما جاني حتى لون ميتراج. خدمت ادوار، أدوار صغيرة في ديغول صغار مقارنة باللي خدمتهم في التلفزة. أنا بارادوكسالمون خدمت معناتها في التلفزة ديغول دو كومبوزيسيون، جي سي دو غامني لو سينما للتلفزة، يمكن زادة خاطر الفروستراسيون اللي عندي من السينما. دونك فوالا.

0: الى مخرجين
1: نداء الى مخرجين
0: يعني معاش بيبي فيس
1: معاش بيبي فيس سي بون
0: فوالا
1: تصويره لي بعد تصويره الثالثه ثلاثه خليك تسميهم انت وسمي روحك معه دونك اللي في التصويره هذيا
0: صديقاتي العزيزات وبنات جيلي وصديقات الشباب والأحلام الوردية في عفاف بن محمود نوجه لها تحية ودرة زروق نجمتنا في مصر هذه التصويرة من فيلم كور متراج لإبراهيم الطايف اللي نوجه له التحية دايوغ وللخدمة معها رائعة جدا جدا خاطر نضحكوا برشا في خدمات إبراهيم وإبراهيم مخرج حر في مخه برشا كيف معناتها سيت ان انفون من داخل دونك كي تخدم معاه حاجه ديما كاينه باش نلعبوا كاينه فما لعبه فما جو فما رحله باش نمشيو لها دونك نتفكر الامبيونس المزيانه ونتفكر تفكر كنا صغار وقتها فتيات مازلنا حليمات نحلموا بالزواج وبالحصان الابيض والفارس الاحلام والشهره والنجوميه والادوار الكبيره وعليسة و السيدة المنوبية وذوكم كل فوالا بو عفاف ودرة اليوم جو سوي اون فيير يظهر لي سي دي فيغتي ناسيونال الزوز عفاف تبارك الله اليوم كي نشوف المشية اللي عملتها ولات منتجة ولات مخرجة
1: ثنية اللي اختارتها
0: خدمت على روحها وميم طون ما ضيعتش حياتها كيف كيف زاد عرست وعندها زواج ناجح وتحية لخليل بن كيران زاد راجلها وصديقنا وربي يهنيهم ويفضل لهم بنياتهم درة كيف كيف زاد elle a fait un très beau parcours في مصر un parcours مختلف طبعا على هند صبري ولا على عايشة مثلا اما c'est un beau parcours qui lui ressemble et voilà ان شاء الله نشوفوها ماما prochainement
1: ان شاء الله نكملوا في التصوير حاول نعلقوا فيسا فيسا خاطر مازلت خاطر جوست المستمعين باش نقولهم حاجه راكم باش تسمعوا سوسن معالج تغني دونك نسمعوا صوتك في الإذاعة باش نعرفوا زاد شنو ماكلتك المفضلة بطريقة أخرى تصوير اللي بعد هي سيلفي نجيو العصر هذايا شوية مع الممثل محمد علي بن جمعة اللي تربطكم بخلاف العلاقة المهنية علاقة صديقة وما احلاكم في التصوير سيلفي
0: خويا محمد علي مش صديقه
1: مش صديق فقط
0: اقوى لا خويا محمد علي معناها اخويت بالحق ملي بديت نخدم انا محمد علي هو اللي حطني على ثنيه وهو يمكن الى جوي من الاول هكا بيبي فيس وحليلتها وبنت البونليو والكل il m'a protégé il a joué un peu le rôle du grand frère ووقتها معناتها باللي تسمعوا كلام على الفن والفن مجال مش باهي وللبنات ودرا شنو والكل محمد علي يكسر الفكره هذيك تماما هذايا في وقت بوست كوفيد هكا خدوا دي سمين ما كلنا سمنا بعض
1: كلها صحتها
0: في الكونفينمون وقتها وقتها ماشيين وقتها سيتي لوفيرتور نتاع المسرح نتاع صديقنا نبيل بركاتي في بنزرت وفوالا هذايا في البياج يظهر لي وقتها وقفنا ماشيين فوالا
1: شو التصويرة اللي بعد هي تصويرة مهمة برشا توا نقولوا علاش خاطر أول حاجة نوصف لكم التصويرة اللي باش تكون موجودة توا هي فما اللي عطي بالظهر هذاك فواز نورمالمون بنت مسك
0: فواز صديقي
1: وأنت موجودة على مريت هكا قاعدة تحضر وتبرف في وقت الناس نسمع أنت كنت موجودة في التجارب خلي تسمح لي ساوس نقولها التجارب الجنونية معناها شمس عليك راهو شمس عليك هي أنا على مسؤوليتي نقولك الناس ما فينا نسلموا علي برشا نجيب القاضي ونسلموا على الكيب الكل
0: بالطبيعة
1: تو ما تعدي هنأكد لكم أنها توا كانت تتعدى في التلفزة شمس عليك الجرأة اللي كانت موجودة أول مرة نراو برنامج فيه شلة فما ناس تخدم أول مرة نراو أفكار جنونية اللي عملوا نجيب القاضي اللي عملتوا سلسل معارج واللي عملوه الكل اللي كيف يعني سمحوني ما نسلم عليهم الكل كان ضرب من الجنون معناه وبعد جيت توا التصوير هذه اللي كيف ستيل جديد ناس ما شفنا حاجة جديدة
0: وي هو خطر كي تبدأ عندك بلوزيور معناتها عندك باليت واسعة وما عندكش اون اندستري وراك ما عندكش صناعة دونك ما جات بيريود يخي انت تنشط ولا تمثل يخي انت كوميك ولا دراماتيك يخي انت تلفزة ولا سينما يخي انا كل شيء هذوما الكل انا علاش لازمني نختار ما
1: ولا خاطر سوسن زيد انا اجا نفصلها شويه كان نراك فقط مثلا في المسلسلات على الاقل البدايه مانيش نحكي توا اللي راك في المسلسلات واللي راك في شمس عليك واللي راك في نسمه قول هذوما ثلاثه اخوات ما يقولش هذه سوسن معالج، ما يقولش هذا نفس الشخص، خاطر انت هي خدمتك صحيح، لكن
0: ليك خدمتي
1: معناها نشوفوا في ثلاثة عبيد، مش معناها في صابر نراو في ثلاثة عبيد. انا سوسن معالج مثلا اللي راها في حسابات وعقبات مش هي بيدها اللي راها في اللي سكتش ولي ستاند اب اللي كانوا في ناس نسمة، مش بنفس زادة اللي كان موجود في شمس علي.
0: مش الكل، من كلهم دي فاسات من سوسن معالج،
1: تعملهم الكل سوسن قادرة
0: عملتهم الكل، مش نعملهم
1: وتعملهم
0: بدور بدور يا حسن. نتفكر وقتها كي عملنا دايوخ كي خدمنا، ما كانتش في ناس نسمة، ما كانتش الفكرة واردة متاع الستاندار،
1: هي حتى تصويرة اللي بعد
0: أصلا هي ناس نسمة الجو. كانت ناس نسمة أصلا هي كي بداية المشروع، بدينا نخدم على ماتينال وأنا وقتها حبلة بزينب بنتي الصغيرة ونخدم في ريداكسيون، معناها ما كانش مطروح أصلا الموضوع أني باش نظهر حبلة سورانتين. دونك وقتها كيفش عملنا البيلوت متاع الواحد ما هيش ماشية الأمور بالكل، ما أصلا الحكاية طلعت وقتها مع غازي ونبيل انا ديسيدي دو باش نتعديو اكسس برايم تايم ونعملوا حاجه كي واحنا في تونس ماك تعرف الريفيرونس نتاعنا هو هي لا تيلي فرونسيز،
1: لا تيلي فرونسيز صحيح.
0: دونك سي ان بو لو غران جورنال كانال، هذيك معناتها لو نيفو اللي كان احسن ما عندنا في المنطقه الكل. دونك جات الفكره وانا كوم عندي تنبير وهذاك ونضحكوا في الريداكسيون والكل. دونك تو سا سيتي دي بيرسوناج نعملهم في الريداكسيون وقتها مع سليم شاوش ونزار مرزوق تحيه ليهم والبنات والاولاد اللي كنا وقتها، اللي قالوا لي قداش تغطلتنا بالضحك علاش ما تطلعش تعملهم هذوما سيغونتين. من غادي جات الفكره، قلت لهم نجربوا وقتها بالبيرسوناج نتاع ساسيه اللي هي عامله النظافه نتاع التلفزه اللي تدخل تعارك وتقلقل عليهم وتنقشوا في القلوب شكي بيكم السينابيل وتقفف السينابيل بيان سور، معناها كيما كل فمش الكل ما نقولش الكل 90% من اللي يخدموا وعروفاتهم. دونك من اللي طلعنا من المره الاولى، طلعنا من الطلعه الاولى معناها جيتي ان بو مالاليزا خاطر كرشي قدامي معناها بور كومبوزي وانت حبله فما اكثر خدمه. دونك من طلعت من اول باساج معناها خدمتهم خرجت قام يتجرى في الكولوار معناها سي اون غاني لو جاك بوت معناها سي ماك تعرف سبونسورينغ. دونك سيتي ان بو سيتي لي 5 مينوت هذاكم دي ستاند اب سيتي ان بو لو جاك بوت و سي سكي ما بيرمي انا دو ماميزي. وكنا في الاعلام الخاص خاطر وقتها كنا انا جينيراسيون الاعلام العمومي معناها لازم تقول بحيث ولا ربما وربما ويبدو انه
1: قدام المصنع
0: واللغه الخشبيه وهذيك تقرأ. دونك فجاه تلقى روحك في موزايك اسمها تحيا الحرية.
1: إذا كما قلت لي عملتهم الكل زادة تغني وعندك علاقة مهمة بالغناء، أنا ذيك ثم تصوير أخرى وكفلتنيها علاش خاطر نحب نسمع صوتك سوسن معالج باش تغني حضونا رواحكم. شنو الغنية تختارها؟
0: شنو تحب نغني لكم؟ شنو تحبوا؟ نحب نغني لكم حاجة أنتم تحبوها.
1: لا غني
0: أنا خاطرني قديمة مرا قديمة
1: مسيرش مسيرش
0: سي مراد قديم كيفي
1: نسمع ونسمع للي تحب.
0: نغني انتي توجبت لي على مماتي وذكرتني في غنية مغنية كانت تحبها برشا هي مماتي وهي غرمتني بها، خدنا كنا نسمع برشا شرقي في دارنا، مماتي هي اللي غرمتني بالتونسي وتتابع الزنكراج متاحها واعتزازها بتونسيتها.

0: برافو، سأسلم على جميع أفراحكم ومسرتكم في هذه الصيفة 2026. بالحق مش بالله مش شكر صوتك بالحق معناها كما انت قلت تعبر عليه عملتهم الكل وباش تعملهم الكل. لو سمع معلش فرحان برشا سامحني باش نتعسف في 10 ثواني في سفيسة سامحني مراد سامحني هي بخميلي في الاخبار سامحني لس الغربي في جولدن ميوزك بعد شويه نعتذر افتيخو بخاطري ميسيرش العشاء الاخير ما غير جينجل ما غير حتى شيء كسر القواعد. لو يكون عندك اخر عشاء العشاء الاخير شنو البلا اللي يكون
1: البلا سلطه مشويه لازمني سلطه مشويه العشاء الاخير
0: الاخير صحيح
1: سلطه مشويه ونواصر وملوخيه ومقلي فلفل وطماطم وعظم وفريد
0: ملوخيه مش تمشي
1: ورق خضره
0: بس بالاخير بالاخير هذا بشكل صحيح وفي الموضوع ملوخيه
1: هذوما بريكا بالعظمه شنو اخر بريكا بالعظمه اي فوالا
0: بيفي الاخير
1: جلاس والديسير جلاس جلاس شوكولا اي غلاس من عند الفريد
0: صح
1: ما عادش سكر الفريد
0: صح ميرسي بوكو سوسو معلش فرحان برشا اللي كنت بفيدنا اليوم فرحان ياسر اللي كنت موجوده اليوم في كورنيش ويكاند الحوار كما تلقاه موجود على شان يوتيوب موزيك اف ام. نطلب منكم السماح مستمعينا وخرت عليكم وقت الاخبار هذاك علاش تسمعوا توا مع هبه الخميني سلام على الفريق الكل مراد حسام وانسان المزاده على الساره تحياتي لكم بعد شويه جولدن ميوزك مع ياسر الغربي لكم زينه
2: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 ل9 متاع الليل تبع الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام 3

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جون 2026 بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5% خلال شهر ماي وفق آخر مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يفيد بأن تونس احتلت المرتبة 20 عالميا من أصل 160 بلدا في مجال النجاعة الطاقية وفق البنك الدولي سنة 2023، مضيفا أنها تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا في مجال الانتقال الطاقي في سنة 2025، وأن هذا المؤشر سيتحسن نظرا للعديد من المشاريع المبرمجة خلال السنة الحالية.
2: في 2023 تم التموقع متاح النطاق الدولي في النجاعة الطاقية، البنك العالمي صرفها من بين 20 أحسن بلاد على 160 بلاد، وعامل أول في 2025 World Index Forum في الانتقال الطاقي، تونس في المرتبة 62 على 118 دولة، الثانية في إفريقيا، ونجم نحسنوه مع تذيب المشاريع اللي صايرة توا، مع تهرو ثم اعتراف دولي كبير برشا من تونس، وهذا تحس الوقت اللي تخرج البرة وتسمع برشا على تونس شنو عاملة تونس شنو مقدمة، وتشوف روحك كومباري البلدان الأخرين اللي احنا طلعنا البالي آخر ونجم ندعموه البالي هذاك. وهذه هي المهمة متاعنا في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع الشركاء متاعنا بين سيول من قطاع عام وقطاع خاص، باش نوصلوا نحسنوا الترقيم متاعنا للطاقة الدولي في النجاعة الطاقية وفي الطاقات المتجددة.
1: والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يؤكد أن برنامج التحكم في الطاقة في تونس أسهم في تخفيض استهلاك الطاقة الأولية ووفر 14 مليون طن مكافأ نفط، محققا عائدات مالية تتجاوز 14 مليار دينار.
2: مساهمة الوكالة في التحكم في الطاقة في تونس مع شركائها كانت كبيرة برشا. نعطي زوز أرقام هنا، تخفيض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 14 مليون طن مكافأ نفط، هذه اللي قابلوا دينار تونسي تقريبا 14 مليار دينار تونسي. معناتها هما اكثر مساهمين هما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بطبيعة الحال عن طريق صندوق الانتقال الطاقي وعن طريق التشريحات اللي وضعتهم والتحفيزات اللي وضعتهم، وكذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي هي عملت مشاريع الاقتصاد في الطاقة وتدعيم الطاقات المتجددة. شوفوا اكثر من 400 ميجا وات تقريبا مركبتهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وزاد القطاع الخاص عنده تقريبا نسبة اكثر من 30% في العدد هذا اللي قدمته من القطاع الخاص ومسامي فيه مباشرة.
1: في أخبار العالم، تركيا تشهد اليوم سلسلة اعتقالات قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو الثلاثاء في العاصمة أنقرة التي تخضع لحصار أمني مشدد. وخلال الأسبوعين الماضيين نفذت السلطات عشرات الاعتقالات في أنحاء البلاد، استهدفت من خلالها محامين ومعارضين سياسيين وطلاب ونشطاء بيئيين وصحفيين. مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي يقول إن التكتل سيكثف جهوده لحل الإشكالات المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حملت مطارات وشركات الطيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سجلت في الآونة الأخيرة. وحذر قطاع الطيران الأوروبي في رسالة مشتركة الأربعاء من أن نظام الدخول والخروج الجديد يسبب فترات انتظار تصل إلى 5 ساعات، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك فورا لتجنيب قطاع السفر اضطرابات خلال فصل الصيف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم بخميري، والمشوار يتواصل في جولدن ميوزك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Golden Music. Golden Music. كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل، إلياس الغربي.
3: مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. ساعة من زمان الموعد معكم في Golden Music على موزايك اف ام 9 للـ10 متاع الليل. معكم مش نسمعوا برش حاجات، مش نسمعوا غنيات يجوا من عند كاظم الساهر، يجوا من عند عبد المجيد عبد الله، من عند جورج وصوف، من عند مثلا سناب ولا ايماجينيشن ولا ابا هات. يلا يلا نبداو الالبوم اللي بدويزم فيفري 97، الالبوم اللي خلى العالم يكتشف إريكا بدو، تيتر فار اون اند اون.

بادويزم فيفري 97 للألبوم اللي خلى العالم يكتشف إريكا بادو. In My Own Words اسمه الألبوم 2006. So Sick ربريز جيت من عند جاستن بيبر من عند LL Cool G.

ريجو مش اوف. مرحبا سو سيكه على مزيكا فام. مرحبا الموعد معكم ليس الغربي في جولدن ميوزك ساعة من زمان قيدوها في الاجندة نهار سبت نهار لحد من 9 للعشرة نتاع الليل. محمد علي ميرسي على الاخراج, ميرسي لي معايا كل نهار سبت وكل نهار حد مستمعينا ساعة موزيكا نون ستوب جولدن ميوزك سو سيك من عند نيو والموعد زاد كذلك شوية اخر مع زوز اصوات خارقة للعادة اخترنا للبداية تكون كولا في جولدن ميوزك توت سويت يخلطوا زوز أصوات عالمية وقت اللي بشي يجيو ماري جي بلايج ويجي معاها شكون جورج مايكل إيفيدامون. جولدن ميوزك آز على مزيكا فام. مرحبا توا 9:14 دقيقة.

0: 1998 نذكر شوية إيش كنتوا تعملوا في 1998. قلت لكم إني مع جولدن ميوزك، هي أغنية الذكريات، هي أغنية اللقاءات الكبرى، هي الأغنية الذهبية. ماري جي بلايج الموعد معها وقت اللي مع جورج مايكل في 98، ومن ألبوم ليدز أند جنتلمان نسمعوا آز. هات نبدلوا الموسيقى محمد علي، يلا
1: جولدن ميوزك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل.
0: السيد ما بين سنة 1984 حتى 2024 يخرج 68 ألبوم. يكتشفوا أستاذ إبراهيم سلطان يهزوا معاه الجدة، غادي يغني في الإذاعة، ومن وقتها تنطلق مسيرة كبيرة ياسر. سمعني بربي.

سمعني سمعني غني مرحبا طريق السلامة للجميع. شكرا لكم اللي تختاروا موزيكا فام الموعد معكم في الاستماع الأغاني الذهبية من أجيال مختلفة. عبد المجيد عبد الله سمعني غني كما قلت لكم الحقيقة مسيرة كبيرة ياسر والأغاني والقدر لسيد موجود عنده زاد كذلك في الموسيقى الخليجية لكن مش في الخليج فقط اكتساح للعالم العربي والناس تحبه تتذكر معه برشا ذكريات. فما اللي يسمع مجد عبدالله من اللي دجا موجود على الكاسيت في كرهبته وإلا في الدار 9:23 دقيقة على موزيكا فام. من 2021 تخرج سيري اسمها مسيرتي لجورج وصوف، هو موجود فيها ويحكي فيها حياته على امتداد حلقات. يحكي فيها الطفولة، يحكي فيها المراحل الأولى الصعبة في دمشق، المشي الباريز، الشهرة، المرض. الغنية هذه حلف الأمر من الأول ما حبهاش جورج وصوف، قال ما هيش ترابية وما تشبه ليش وأنا نحب الترابي، ومن بعد عرف أنه الغنية هذه بتجيب له سكسي كبير ياسر. حلف الأمر على موزيكا فام جولدن ميوزيك.

0: أحبيني أحبيني هكا يقول كاظم الساهر. زوزي تعدي ودوما جورج وصوف وكاظم الساهر، فما راجل عنده مزايا كبيرة عليهم هو نجيب الخطاب يرحمه وينعمه اللي خليهم يتعرفوا برشا في العالم العربي.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9 للعشرة متعليل
0: مع محمد علي. سيرتين ما بدلنا الريتم. أوبس أب 1990 سناب

20 دقيقة يفصلوا على العشرة متاع الليل. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. اللي ما يعرفوش العباد يمكن سيك سناب مجموعة ألمانية من فرانكفورت. يلا 82 Imagination.

شكرا لكم على الاستماع. السويد شكون فيها؟ فيها أبا إيفيدامون، دانسينغ كوين، الألبوم الرابع الأبا، أبا اللي اكتسحوا العالم بالديسكو وبالسيناتور متاعهم. مرحبا بكم جولدن ميوزك.

0: دانسينج كوين أبا. يلا ما محمد علي في الإخراج باش نمشي و عالشط ترى خلينا نشوف واش تعطي الحكاية.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل.
0: نزفروا الصيف ضيف شوية آخر ميكس تشيك ما حتى أول أو ميتان الأولاني مع جولدن ميوزيك ومن بعد يجي عندنا الحوايت ميكس تشيك والموسيقى تتواصل على موزايك كافام في الويكاند. هذا هو الصيف. خلي عبو ويسرى يهزونا عالشط يغنيونا على الحب 3 دقات. ساعات الحب راو من الدقة الأولى. إن شاء الله حياتكم كلها حب. درجين قبل 10 متاع الليل وين ما كنتوا. طريق سلامة للجميع. مرحبا شكرا على الاستماع.

هي جولدن ميوزيك يا جماعة، كل سبت وكل حد من 9 ل 10 متاع الليل في الجريم تاع صيفيت 2026 على موزايك كفام. موسيقى ذهبية أعرفها مليح، معشوق الملايين في مصر. أنا قلبي مساكن شعبية، هكا يقول محمد منير. علاش يقول هكا؟ على خاطر حياته كاملة يخدم على حقوق الإنسان، حياته كاملة يخدم على الإنسان، لا فالور دو لاتر هومان، قيمة الإنسان هو اللي غنى عليها. وذاك علاش شيء هذا خليه حتى كيف صارت الثورة ما كانش من الناس اللي مرفوضين في الشارع المصري، بالعكس. محمد منير على موزايكا فام، جولدن ميوزيك.

مساكن شعبية للأغنياء وللفقراء. ريكي بوفيري يلا هات محمد علي سارا بيركيتيامو معهم هما نختموا ساعة موزيكا نون ستوب على موزيكا فام جولدن ميوزك. قيدوا عندكم من 9 إلى 10 متاع الليل نهار السبت نهار الأحد شوية آخر عندنا الحوايت. ميرسي محمد علي شكرا ليكم نتقابلوا السبت الجاي سارا بيركيتيامو.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. تراجع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.9% خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي 2026، وذلك نتيجة تراجع أسعار الدواجن بنسبة 3.1% وأسعار الخضار الطازجة بنسبة 2.7% وأسعار البيض بنسبة 2.1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1.6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 1.1% وفق المعهد الوطني للإحصاء. فرقة الحراسة والتفتيشات التابعة لمصالح الديوان التونسية والمتمركزة بالجانب التونسي من معبر ذهب وزن تتمكن من أحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور الفاخرة باهظة الثمن. وقد عثر أعوان الديوان أثناء إخضاع سيارة تحمل لوحة منجمية أجنبية للتفتيش الدقيق على كميات كبيرة من الخمور من النوع الرفيع كانت مخفية بإحكام داخل خزان الوقود في محاولة لتمويه عملية التهريب. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف سائق السيارة وفتح محضر عدلي في الغرض مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. في أخبار العالم، نتنياهو يقول إنه ليس هنالك صدع في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل إنهما متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات ولكن عادة ما يتوصل لحلول. الحزب الشيوعي التركي يقول إن السلطات اعتقلت أكثر من 100 شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية مناهضة لحلف شمال الأطلسي نظمها الحزب، وذلك قبيل انعقاد قمة الحلف في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء المقبل. السلطات اليونانية تحذر من خطر كبير جدا لاندلاع حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرياح القوية، فيما أفاد جهاز الدفاع المدني والإطفاء باندلاع ما مجموعه 60 حريقا خلال الساعات 24 الأخيرة في أنحاء البلاد، لكن معظمها أخمد بسرعة. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين السادس من جويليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر متموج فقليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمت لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake.
2: Hello Mix Shakers, c'est le Sunday Mix Shake sur Mosaic FM, retour en masse du week-end pour la plupart d'entre vous. On vous propose des sonorités apaisées, limite thérapeutiques, low BPMs, voix enrobées, old and new et parfois du vintage, repensé par l'ingéniosité humaine, des fois légèrement assisté par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on vous offre ce soir. Beaucoup l'ont déjà défini comme étant le track de l'été 2026. Ugel, Mr. Monique et la diva Alternate, Moving to the Sun, The Progressive Mix.

0: ميكس شيك. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. غدا الاثنين السادس من جويليا آخر أجل للترشح للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان بأجور مقترحة تبدأ من 3,000 دولار شهريا. وكانت الوكالة التونسية للتعاون الفني أعلنت في وقت سابق عن فتح باب الترشح لكفاءات تونسية في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان. وتشترط الوكالة الحصول على شهادة إجازة أو شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مناسبة وألا يتجاوز سن 55 عاما، داعية الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك. عدد الناجحين بولاية القصرين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام يبلغ 471 تلميذا وتلميذة، من بين 725 مترشحا اجتازوا الاختبارات لتسجل الجهة نسبة نجاح عامة في حدود 64.97%. ونتائج النوفيام دورة 2026 بجهة القصرين تفضي إلى توجيه 189 تلميذا وتلميذة إلى المعاهد النموذجية بعد حصولهم على معدل 15/20 فما فوق وفق وثيقة صادرة عن المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين. فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا عموميا وسياحيا، وذلك في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة بالتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية وفق ما بينه رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار. والمختار يضيف أن تدخلاتي ستتواصل إلى موفى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بمعدل يتراوح بين 17 و23 تدخلا في الشواطئ السياحية، في حين أن التدخلات في الشواطئ العمومية ستتراوح بين 9 و11 تدخلا متوزعة على امتداد الصائفة، مشيرا إلى التدخل الاستثنائي لتهيئة الشواطئ بعد الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة. في أخبار العالم، الأسطول الخامس الأمريكي يعلن وقف عمليات البحث عن بحار أمريكي مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحية أمريكية في بحر العرب. ويأتي هذا الإعلان بعد جهود بحث وإنقاذ مكثفة واسعة النطاق استمرت لأكثر من 100 ساعة، شملت مساحة تزيد عن 14,000 ميل مربع، وشاركت في الجهود وحدات متعددة حسب بيان صادر عن قيادة الأسطول الخامس التي أضافت أن البحار المفقود تابع لسرب مروحيات قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات جورج بوش. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمت لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: Mix Shake. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. مصدر مسؤول بالحرس البحري بقليبيا يؤكد أن فريقا من الحرس البحري تفطن مساء الأحد لمحاولة اجتياز للحدود التونسية نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية وسباحة دون الاستعانة بقارب. والمصدر ذاته يوضح أن شابا في العقد الثالث من العمر تجهز بحقيبة ظهر مرتديا زعانف السباحة انطلق من شاطئ إقليبيا في رحلة هجرة غير نظامية نحو إيطاليا قائلا إن هذه العملية تعد سابقة في تاريخ الهجرة غير النظامية. وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالشخص ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يسعى إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويهدف المخطط كذلك إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق الشغل، كما يركز المشروع على تعزيز قابلية تشغيل الخريجين من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد البرامج الجامعية وتقييمها. وعلى مستوى الانفتاح الدولي يقترح المخطط تنظيم التكوين المستمر داخل الجامعات وأحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين بهدف استقطاب طلب الأجانب وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية. رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نبيل المختار يفيد بأن البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ سيشمل 152 شاطئا من بينهم 55 شاطئا سياحيا و97 شاطئا عموميا على طول 180 كيلومتر وعلى مساحة جملية في حدود 6500 هكتار. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ينفي وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أنها طرف غير موثوق به، ومؤكدا أن بلاده لن تعترف بإسرائيل رسميا وفق ما نقله التلفزيون الإيراني الحكومي. ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3342 والمصابين إلى 16470 والمشردين إلى 17345 وفق بيانات نشرتها وزارة الإعلام الفنزويلية. والرئيسة الفنزويلية تشدد على أن البلاد لن تنزلق وفق تقديرها إلى اضطرابات اجتماعية في أعقاب الزلزالين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
0: الأولى في تونس.
2: Funk,
3: pop,
2: rock,
3: disco,
2: soul,
3: slow,
2: reggae,
3: dance.
2: Memories. على موزايك FM مع DJ Bash.